أنفسكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

0: بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يسأل

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك.

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وفد سوري برئاسة وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. سوريا تجدد التأكيد على موقفها بأن الجولان المحتل أرض سورية. سوريا تؤكد على أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تحترم سيادتها ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يقول إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها منطقة E1 غير قانونية بموجب القانون الدولي. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العقوبات الجديدة على إيران تمثل أكبر حملة عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم. أسعار النفط تنخفض 1% قبيل أعلان الولايات المتحدة عن عقوبات إضافية على إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار
6: وبيت الشعر دار،
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. بعد حادثة الفيل بخمسين يوم، وتحديدا يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، ولد طفل يتيم فحمل جده سيد قريش عبد المطلب، والفرحة مش واسعيته، وأدخلوا في جوف الكعبة ثم خرج به فطاف به سبعا وشكر الله سبحانه وتعالى. بعدين حب يختار له اسم مش مألوف عند العرب، سماه محمد صلى الله عليه وسلم. فقريش وساداتها وكبراءها تعجبوا، قالوا يا عبد المطلب، يا سيد قريش، لما راغبت عن أسماء آبائك وسميته محمدا؟ فأجاب عبد المطلب، قال: أردت أن يحمده الله في السماء وأن يحمده الناس في الأرض. وقد كان لو بحثنا وتفحصنا القرآن الكريم من أوله لآخره وجدنا أعظم منه الله تعالى به على الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

عليه وسلم. ربنا بيقول لقد من الله على المؤمنين، من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وما رح نلاقي وسام أعظم من قول الحق سبحانه وتعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما رح نلاقي شهادة أكبر من أن يتوج الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. في ناس بتسأل، إحنا نحتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام ونبتهج في يوم مولده ونترقب يوم مولده صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مجرد حدث عابر أو ولادة مرت كغيرها من الولادات، لا، النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم كانوا يستنوا ولادته. كل نبي يأتي يخطب عن النبي عليه الصلاة والسلام وينتظر ولادته ويدعو الله سبحانه وتعالى، مثل سيدنا إبراهيم. قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم، وهذا الكلام على لسان سيدنا إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وكذلك كان يخطب به سيدنا عيسى ويبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو ظهر رسول الله وعيسى بيننا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله، قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. عشان هيك النبي لما ذهب إلى المدينة قالوا يا رسول الله حدثنا عن بدء أمرك، شو كيف كانت بدايتك؟ قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. فإحنا مطالبين بالاعتناء بالشهر لأنه الأنبياء اعتنوا. وديروا بالكم القرآن الكريم منهجه يعتني بولادة الأنبياء. القرآن ذكرنا ولادة الأنبياء، سيدتنا مريم، سيدنا يحيى، وذكر ولادة سيدنا موسى عليه السلام، وحتى تفاصيل ميلاده اللي اليوم إحنا شو بنقول عنها؟ قصة المولد. قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وربنا سبحانه وتعالى كذلك خلد ولادة سيدنا عيسى، فقال والسلام علي يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ولذلك إحنا نحتفي بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي احتفل بولادته واحتفى بولادته وشكر الله تعالى على ولادته. النبي كل اثنين يشكر الله على أنه أبرزه لهذا العالم، هذا العالم اللي كان مليء بالظلم، مليء بالجهل، مليء بالجور، وربنا سبحانه وتعالى أبدل كل ذلك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله ليش بتصوم كل يوم اثنين؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه، يعني أنا أشكر الله بتقرب إليه بالصيام لأنني ولدت في ذلك اليوم. حتى الصحابة فرحوا بمولده صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد من تبوك سيدنا العباس قال يا رسول الله إذن لي أن أمتدحك بشعر، خليني أحكي فيك شعر يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل لا يفضض الله فاك. فوقف سيدنا ابن عباس وقال من قبلها طبت في الظلال، يعني في الجنة، وفي مستودع حيث يخصف الورق، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام كنت نبي وآدم منجدل في طينته، إلى أن قال في قصيدته وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء سبيل الرشاد نخترق. عشان هيك إحنا في شهر ربيع الأول نفرح ونبتهج بشهر مولده صلى الله عليه وسلم وبنذكر بالنبي. بتعرفوا ليش؟ هذا شيء غير مستغرب. إحنا كل ما يدخل شهر في ميزة بتلاقي المشايخ والخطباء والدعاء قاموا ينبهوا لهذا الشهر. يعني بيدخل شهر رمضان بيقولوا يا جماعة الخير هذا موسم عظيم مستغله، ورمضان تغفر فيه الذنوب وتحط فيه الأوزار ويقبل فيه على القرآن، إذا دخلت أشهر ذي الحجة بننبه، إذا دخلت المواسم العظيمة بننبه. وكذلك هذا موسم وشهر كان من مقاصده ومما من الله به على الناس أن بعث فيهم
رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا شو بيقول؟ وذكرهم بأيام الله. شو يعني أيام الله؟ يعني بيقول العلماء والمفسرين أيام الله يوم من الله على الناس منا عظيمة. طيب شو أعظم منا من النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم من أنفسهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ولذلك ما بدنا ننشغل أبدا أبدا أبدا في قضايا السوشيال ميديا والحوارات والنزاعات والخصامات، هل المولد بدعة، هل حرام، هل سنة، هل واجب، هل فرض. لا لا لا، نترك كل هذه الأشياء اللي فيها جدل وخلينا بالعمل، خلينا نقتدي بأخلاقه في شهر مولده صلى الله عليه وسلم، نتذكر سيرته. ما بدنا نجعل الجدال يسرق فرحتنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، خلينا نحتفي بسيرته ونعلم أبنائنا محبته. اليوم أبنائنا ما بيعرفوا مين هو رسول الله ولا بيعرفوا اسمه. رتب لابنك جائزة وهدية، قل له إذا احفظت اسم النبي عليه الصلاة والسلام من 4 مقاطع إليك هدية. إذا فرحنا بنبينا صلى الله عليه وسلم نحن نتمثل أمر الله اللي قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ربنا أمرنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. طيب كيف ما نفرح والنبي أعظم فضل؟ لأنه ربنا قال لقد من الله، هي فضل، وهو كذلك رحمة، بفضل الله وبرحمته. قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عشان أريح بالكم وما حدا يتشوش على موضوع المولد النبوي، وللأسف بعض الناس يعني تجعلوا ساحة للجدال وساحة للخصام وساحة للتبديع وساحة للتكفير. أنا ما بدي أسوق أدلة العلماء وأذكر العلماء اللي أجازوا المولد وأقوالهم واستدلالاتهم، لا هذا يعني مش موضعه الآن. لكن الاحتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام قلنا موجود في منهج القرآن، النبي احتفى في سيدنا العباس قال شعر، لكن أنا بدي أحكي عن صورة الاحتفال اليوم اللي بتجمعوا الناس بيقرأوا بعض الأناشيد أو بيقرأوا شوي من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبوزعوا حلو. هل هذا حرام أو هل هذا مخالف للدين أو هل هذا بدعة محرمة؟ في شيء يا جماعة معتبر في الشريعة اسمه الأعراف. الأعراف إيش يعني؟ الأمور اللي تعارف عليها الناس، والأعراف والعادات اللي تعارف عليها الناس لا تدخل في البدعة المحرمة إلا بشرط إذا خالفت الشريعة الإسلامية. إذا شيء تعارف على الناس وقالوا والله استحسنوه بدنا نعمل هيك، إذا هذا الشيء اللي تعارفوا عليه الناس مخالف لأصل من أصول الشريعة بيصير بدعة محرمة، لكن إذا لم يخالف بيكون ما في شيء. يعني أعطيك مثال، اليوم الحمد لله في تخرجات جامعة وتخرجات توجيهي ونجاحات. اليوم شو حكم إنه شخص يقيم حفلة ويفرح ويوزع الحلو ويجمع الناس على تخرج ابنه من الجامعة؟ ابني يجي بنقول هذا عرف، يعني هذا الشريعة ما جاءت به، ما نهت عنه ولا أمرت به إنه إذا حدا تخرج ابنه يفرح له ويجيب حلو يطعم الطعام علشان ابنه نجح. بنقول هذا إشي تعارفت عليه الناس. طيب هل هذا إطعام الطعام وجمع الناس وتقديم الحلوى هل في شيء يخالف الشريعة؟ لا. طيب الناس تعارفت على إنه بيوم الاستقلال تتجمع مثلا وتحتفي بالوطن وإنه استقل إلى آخره، هل هذا الشيء حرام؟ بنقول لا. وعلى ذلك كل الأعراف اللي بتصير بدنا نقيس عليه هذا الشيء، إذا كانت لا تصادم الشريعة بيكون هذا عرف معتبر شرعا، أما إذا صادمت الشريعة بتكون عرف غير معتبر شرعا. يعني تخيل واحد طالب توجيهي أو طالب جامعة تخرج من الجامعة راح لم أصحابه بده يعمل احتفالية، تمام، قدم حلوى هاي بدعة معتبرة، قدم خمر بصير الخمر حرام. وكذلك الاحتفال بالمولد النبوي، الناس اجتمعت على أنه يكون في اجتماع تقديم حلوى، تذكير بالنبي عليه الصلاة والسلام، إطعام طعام، قراءة قرآن، قراءة أحاديث نبوية، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه وشمائله. وإذا لاحظت كل هذه الأمثلة اللي ذكرتها هي أمثلة مندوبة ومطلوبة شرعا. أما إذا تضمن الاحتفال اختلاط أو شيء لا يرضى الله سبحانه وتعالى أو منكر نهى الله سبحانه وتعالى عنه، هون بنقول هاي الأفعال حرام وليس المولد حرام. فالقاعدة إنه إيش؟
أن الأعراف ما تعارف عليه الناس هذا لا يدخل في البدعة. الأصل الاحتفاء بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا موجود في القرآن، موجود في السنة، فعل الصحابة. طيب صورة الاحتفال، هذه صورة الاحتفال من الأعراف، إذا كان في الاحتفال شيء يخالف الشريعة بقول عنه حرام، أما إذا كان لا يخالف الشريعة لا يحق لي أن أعترض. بالنهاية بالمختصر، في شهر مولد النبي عليه الصلاة والسلام المطلوب منا ما نجادل، المطلوب منا أنه نجعل هذا الشهر فرصة أنه نتقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، نجمع أبنائنا نقرأ ولو صفحات في سيرة النبي. أرجوكم يا إخوان، أولادنا وأبنائنا ما بيعرفوا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بيعرفوا شمائله، ولا بيعرفوا أخلاقه. خلينا نجعل لنفسنا يعني في هذا الشهر عدد معين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ونفرح بميلاده صلى الله عليه وسلم في الدنيا حتى يفرح بنا بالآخرة. اللهم إنا نسألك قريبا زيارته، والسجود في روضته، والصلاة في مسجده، ولا تخالف بنا عن سنته ولا عن طريقته، وارزقنا يوم القيامة شفاعته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نستودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا، فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه وفعله ونشره، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، وكلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات يا رب العالمين، وكل ما يذهب العقول. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات يا الله. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم يا الله، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم من جديد يا رب، بارك لنا في هذا اليوم يا أرحم الراحمين. بسم الله وعلى بركة الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة
0: الله. اللهم أصلح أحوالنا بما يرضيك ويرضينا
1: يا الله،
0: واجعلنا أسعد خلقك،
1: اللهم
0: وأقرب
1: أمين.
0: عبادك إليك،
1: آمين.
0: وارزقنا سعادة تغمر قلوبنا
1: يا رب،
0: وطمأنينة تملأ نفوسنا،
1: آمين.
0: وسكينة تسكن أرواحنا
1: يا رب.
0: اغفر لنا ما مضي، واصلح لنا ما بقي،
1: يا الله.
0: واكتب لنا رضاك وعفوك والفردوس الأعلى من جنتك، واجعلنا في عنايتك، فلا يضرنا بشر ولا يبكينا قدر.
1: آمين.
0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
1: الله يسعد صباحك أم بهاء، والله وجزيك الخير.
2: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير إلى كل الكادر الجميل النشيط اللي معك.
1: الله يحييك.
2: صباح الخير للمستمعين.
1: الله يحييك.
2: وصباح الخير للوطن الجميل. يا رب اجعله يوم خير وبركة وسعادة وطمأنينة وأمان، ويكفينا شر بني آدم وشر اللذات.
1: يا رب يا رب
2: يا رب يا رب تيسر أمورنا وتسهل حالنا يا رب العالمين.
1: اللهم
2: يا رب توكلنا عليك ما غيرك متوكلين عليه يا الله.
1: يا الله
2: الله يسعد صباحك سيد عامر.
1: الله يسعد صباحك يا بندر، وبارك الله.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيها لطفك،
1: آمين يا رب،
3: وتمتدأ فيها عافيتك، واجعلنا شاكرين لنعمك،
1: آمين،
3: راضيين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك وعفوك،
1: آمين يا رب،
3: ورحمتك. اللهم زدنا نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق،
1: آمين يا رب.
3: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له الحق علينا.
1: اللهم
3: من يسعد صباحك يا اخوي عامر.
1: الله يسعد صباحك
3: محمد الطرودي.
1: يسعد صباح
3: الجميع.
1: يسعد صباحك يا اخوي، يطول عمرك ويحفظك.
4: اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه،
1: امين،
4: وفي كل رزق تبسطه،
1: امين،
4: وفي كل ضر تكشفه،
1: امين،
4: وفي كل بلاء ترفعه
1: يا رب.
4: اللهم سخر لنا الاقدار اجملها،
1: امين،
4: ومن السعادة أكملها
1: يا رب،
4: ومن الأمور أيسرها. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأصلح أحوالنا بما يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين
1: يا الله.
4: اللهم نسألك يوما لا هم فيه
1: يا رب،
4: ورزقا لا حرام فيه
1: يا الله،
4: ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.
1: اللهم أمين.
4: اللهم لا تبتلينا بعيب كرهناه في غيرنا،
1: آمين يا رب،
4: ولا تغير علينا حالنا إلا لأحسنه،
1: آمين،
4: وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: اللهم أمين.
4: أسعد الله صباحكم بكل الخير.
1: أسعد الله كل هذه الصباحات وكل هذه الأدعية المبارك. الأردني أول ما يصحى من الصبح وغسل وجهه بيقول يا دايم يا رب، تبارك يا رب العالمين يا الله.
5: أسعد الله صباحك أخونا أبو محمد الغالي.
1: أسعد صباحك.
5: صباح الخير على المستمعين، صباح الخير على القائمين على هذه الإذاعة.
1: الله يسعد صباحك.
5: نسأل الله في هذا الصباح الطيب، نقول اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك.
1: اللهم أمين.
5: اللهم اجعلنا من الذين من غفرت لهم يا الله
1: يا رب.
5: أسعد الله صباحكم، ووسع الله في أرزاقنا وإياكم
1: يا رب جميعا يا رب.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رب العالمين. تطلب تتمنى
6: منا نعطي بدون حدود. صباح خير أستاذ عامر، صباح الوطن الجميل، صباح كل إشي حلو بس مش أحلى منك أنت والعاملين على الإذاعة.
1: الله يصبحك
6: بالخير.
1: الله
6: عاكف لك سيري.
1: يا هلا بعاكف، الله يجبر بخاطرك يا عاكف. والله
7: أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة أخ عامر ومستمعين وقائمين على إذاعة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يعطينا خير اليوم ويكفينا شره، ويرزقنا رزق الحلال إحنا وإياكم. اللهم آمين.
1: آمين. آمين آمين وإياك يا رب العالمين.
8: صباح الخير أخي عامر.
1: صباح الورد.
8: هشام الجمال من كاليفورنيا.
1: يا هلا.
8: حبينا نصبح عليك وعلى الوطن وعلى قائد الوطن وعلى الأهل جميعا في كل الوطن. الله يسعدك ويسعد صباحك يا ربي،
1: ويسعد مساكم وإخواننا اللي بأمريكا كلهم واللي بيتابعونا من كل دول العالم. الله يسعد مساكم وصباحكم، واسأل الله أن يبارك لكم فيما أردتم يا أرحم الراحمين يا الله.
9: اللهم إن نستجير بك فأجرنا، ونستغيث بك فاغثنا، ونستعين بك فاعنا، ونتوكل
1: رب.
9: عليك فلا تكلنا إلى غيرك يا الله.
1: يا رب.
9: صباحكم كل خير إن شاء الله.
1: الله يسعد صباحك والله. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. والله تصدقوا في أحسن من هاي الفقرة، هاي الأول 10 دقائق اللي بنسمع فيها كل الأدعية الصادقة، اللي هي الأدعية اللي بتطلع من القلب. والله العظيم أنت أول ما تطلع من الدار شو بدك تقول؟ تستودع أهل هالدار وبتقول بسم الله ويا رب توكلنا عليك يا الله يا الله، تبيض وجوهنا ها، وتبارك لنا برزقنا وبعيالنا وبولادنا، وتكفينا عقولة شر اللايذات. اللايذات كل شيء لايذ عن الحق أو عن الصحيح أو عن المتوقع.
10: الله يسعد صباحك أستاذ عامر،
1: صباحك
10: والطاقم الفني،
1: نحييك.
10: الله يسعد صباح الجميع وآية الرزق على الجميع إن شاء
1: يا
10: الله.
1: رب يا رب الله يرزقك يا الله.
10: أخوكم إبراهيم الحجاج.
1: يا هلا
11: بإبراهيم. الله يسمحك بنوار النبي يا أخوي عامر.
1: يا هلا يا أخوي، طول
11: ويريح بالك ووسع صدرك يا
1: رب. وإياكم وإياكم
11: ويرزقك من حيث لا تحتسب يا الله
1: يا الله يا
11: أخوك عزوز البحر من إربي.
1: يا هلا بعزوز، بعدين هالأيام هاي الرواتب يا أخوان، بس نزل الرسالة هيك راح تضحك صح؟ دغري يقول اللهم بارك لي فيما رزقتني، اللهم بارك لي فيما رزقتني، اللهم بارك لي فيما رزقتني. إن شاء الله غير الله يبارك. رد علي ببارك.
12: أخي عامر إحنا ما لناش نصيب نشوفك في أمريكا، نظل نشوفك على الشاشة هون، هذا نصيبنا في الدنيا. يسعد صباحك
1: الله يسعد جمال. الله يسعد صباحك يا أخوي، الله يسعد صباحك ومساكي، والله الله يسعد صباحك ومساكي.

0: الله صباحك بكل خير ومحبة ورضا من الله عز وجل.
1: يا حي الله
0: أبو
1: بصالح.
0: محمد الحبيب، يطيب لي أن أقول سلام الله على عامر، سلام الله على الجمهور، صباح الخير من صالح على نجم السما السامي.
1: يلا حي صالح،
0: يسعد صباحك
1: يسعد
0: صالح
1: صباحك،
0: الخالدي.
1: يسعد صباحك. يا حي الله بالصوت، يا حي الله بالصوت، يلا حييك يا صالح.
2: عامر أرجوب يا نجم بالسما عالي،
1: هلا والله،
2: طمنا عنك يا الحبيب الغالي.
1: والله بشرك بحسن حال يا ربي، لك الحمد. الله يسعد صباحك، اي والله الله يسعد صباحك. طبعا المدارس رجعت، ها الله يسر الامور. يلا اليوم بساطة المدرسة على الصبح اكثر من السيارات. وهذا بيقودنا إلى سؤال مهم، اللي هي عودة الازدحامات وخصوصا في العاصمة عمان. ترى كل المحافظات صاير فيها أزمات. ليش؟ المدارس الخاصة كثرت، هاي واحد. اثنين، سيارات كثرت. يعني لما أقول لك أنه في بالأردن 2,100,000 سيارة، كويس؟ ثلاث، نقطة مهمة كمان، أنه الكل بيطلع بنفس التوقيت. الشهر الجاي اللي جاي علينا إن شاء الله كمان الجامعات، فرايح ترجع الازدحامات بطريقة مش طبيعية. فامبارح الشباب نزلوا سؤال على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبوا فيه شو عندك حل للأزمة، شو عندك حل للأزمة. للأمانة لما اطلعت على بعض التعليقات، والله هناك بعض الحلول ممتازة، بعض الحلول كانت ممتازة. يعني اليوم إذا بدك تطلع من عمان الساعة 2:30، ثلاث المشوار أبو 10 دقائق بده يصير ثلث ساعة، إذا مش نص ساعة. هاي نقطة. ونقطة ثانية، اليوم الازدحامات اللي بتصير على بعض الجسور ممكن أنت توقف أكثر من دقيقتين، ثلاث دقائق على هذا الجسر، بتطل وراك أو بتطلع وراك لقدامك مليانة بكل السيارات وكل أوزان السيارات، سيارات خفيفة، سيارات كهرباء، سيارات بنزين، آليات ثقيلة. سامحونا. فكل هاي النقاط موجودة. واحد بيطرح لي سؤال، بيقول لي دخلك جسورنا. قلت له مال جسورنا؟ قال لي دخلك جسورنا بتتحمل هذه الأوزان بالدقائق هاي كلها؟ قلت له أكيد بتتحمل. قال لي طيب، وإذا تحملت قديش عمرها الزمني حتى تتحمل كل هاي الأحمال على السيارات؟ والله إني ما بخوف، الحمد لله، إن شاء الله إحنا نكون آمنين مطمئنين. بس هو السؤال سؤاله منطقي ولا مش منطقي؟ ممكن نقابة المهندسين عند العلم الأكمل، ممكن وزارة الأشغال تقول لك إنه لا يا أخوي، إحنا مصممينها حسب معدل سيارات محدد وما إلى ذلك. هذا السؤال، بعرف إنه في جسور بتتحمل. يعني لما كنا بأمريكا بكأس العالم، الجسر نفسه بتهبط عليه طائرة، بس جسر مسلح بجوز شو بدي أقول لك قديش. بس أنا سؤالي هذا من ناحية. اثنين، البنية التحتية اللي عندنا، الشوارع اللي عندنا، الشوارع والازدحامات اللي عندنا، عندك ثلاث أربع مسارب فجأة بتلاقيه المسربين لما تطلع فيهن على جسر، الدواوير، الإشارات، ما إلى ذلك. وكل يوم إحنا منزيد، وكل يوم إحنا بنشتري سيارات، وبكرة بس يمشي الاتفاقية الأردنية الأمريكية هي تبعت السيارات، ونزلت السيارات الكهرباء الأمريكية 55%، الهايبريد 25% والله أعلم ولا أكثر، البنزين 35%. طب ما هذا بكرة بده يشجع الناس، بقول لك أنا ما أروح، بدل ما أشتري سيارة هاي نقص 35% صار الجمارك عليها صفر، فالناس راح تتوجه لهاي السيارات، فبالتالي راح يزيد عنا عدد السيارات بشكل أكبر. مزبوط؟ طيب، وشو حل الأزمة؟ شو حل الازدحام؟ أغلب شوارع عمان ما بتقدر توسعها، بدك تحط جسور على عينه وعلى راسي. وحطيت جسر، قديش بده الوقت الجسر؟ بده وقت طويل، بقول لك لا احنا بنينا عمرة عشان نخفف الازدحامات. قديش بدها عمرة؟ في بعض الناس قدموا حلول وبعض الناس قالوا بأنه هاي الحلول لا تصلح. بس أكيد أمانة عمان كالجهة المسؤولة عن عن عن عن العاصمة عمان لا شك أنه لازم يكون عندها حلول. بس اليوم شوف الازدحام والشهر الجاي شوف الازدحام، وأفضل حال نعمل لنا حلقة من سويلح. والله العظيم سويلح بقعدوا 3 ساعة و25 دقيقة وما إلى ذلك. واليوم إذا بدك تروح على بعض الأعمال الحكومة على 8:30 بتقوم يداوموا، بس مع 8:30 فبدو يضطر يطلع خصوصا من المحافظات، لأنه مش كل الأردني اليوم قادرين على العيش بعمان. وبدناش ندخل موضوع الهجرة إلى عمان وما إلى ذلك وليش الناس بتسكن بعمان وكل هذه النقاط ناش نسكنها، خلوها على جنب هاي. طيب هو السؤال بيطرح نفسه شو الحل الأمثل؟ أنا بقولكم إجت الحكومة قالت يا عمي خلينا نعمل باصات موحدة، بحيث هاي الباصات المتكاملة إنه من المحافظات وبدأوها بمحافظات الشمال، إنه هاي الباصات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الجنوب باصات محددة توصل المجمعات وبتيجي لهون. طب على عيني وعلى راسي، بس هاي بنفس الوقت هي خففت على الناس ماشي إنه ممكن يخففوا من السيارات، لكن بالمقابل شو عملوا؟ خفت الأزمة؟ لا. الباص السريع كويس بيشيل 1,000,000 بيخدم 1,000,000 مواطن أردني بالسنة، 1,000,000 بيطلعوا فيه ناس؟ آه بيطلعوا فيه ناس. بيستخدموا ناس؟ آه بيستخدموا ناس. بيعمل حوادث؟ آه بيعمل حوادث. في بعض الأمور غلط؟ في بعض الأمور غلط. بس هل هو خفف من الازدحام؟ خفف بشكل بسيط، لأنه في عندك 1,000,000 أردني بيستخدم الباص السريع. بس سؤال، مين اللي بيستخدم الباص السريع؟ اللي داروا على الباص السريع وبوصوا الباص السريع لهناك. طيب اليوم دائما نقاش الناس والنقاش مع الناس والتجارب اللي عاشوها الناس هي اللي بتعطي الحلول أكثر من بعض من موجود لجنة حتى لو كانت مختصة. لجنة تقول لك الحل بواحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، لكن اليوم بيطلع واحد بقول لك يا أخوي ماشي نعمل جسور مثل ما بده يصير بشارع الملك عبد الله الثاني من عند سويلح لعند جسر مادبة، بنعمل جسر فوق الجسر، وهذا بصير اسمه زي سالك بالإمارات اللي هو المدفوع مسبقا، اللي بده يطلع على هذا الشارع بده يدفع. هذا رايح يصير، هذا المشروع موجود ورايح يصير هذا المشروع. عادك مع ضد لم يتم النقاش فيه حتى اللحظة، قديش بدهم يحطوا التكلفة لم يتم النقاش فيه حتى اللحظة، لكنه عملوا طريق بالأزرق بتدفع فيه الشاحن للطريق اللي بتهيا بتخفف عنك 3 كيلو 4 كيلو ما بعرف كم كيلو بالضبط. سؤالي للناس اليوم، ماذا تملك من حلول لتخفيف الازدحام في ظل التكاثر، في ظل السيارات اللي بتزيد، وفي ظل كل شيء؟ راح يطلع واحد يقول لي مش ضروري الناس كلها تشتري سيارات. دخلك ليش مش ضروري؟ يعني انت بس بدك تشتري سيارة؟ خلي الناس تشتري سيارة، خلي الناس تنبسط. خلينا نشوف بعض الحلول.

0: معي علاء. صباح الخير يا علاء.
1: صباح الورد. هلا ابو محمد، الله يسعد صباحك.
0: هلا يا اخو.
1: جميل. انا طبعا صاحب ايام انت رايح لندرة.
0: ايوه ذكر الناس فيها، ذكر الناس فيها لان راح ترددها كثير يا علاء.
1: من ترى يا اهل اندرا نخلص من ازمه السويلح يا ابو محمد.
0: شو عندك والله يا علاء، شو عندك حل ازمه السويلح مثلا؟
1: والله للامانه انه يسكروا الجهه اللي جايه من عمان عرب صراحه، يعملوها مسربين.
0: اها، اغلاق مسرب من عمان الى اربد،
1: من عمان لاربد، وتكون
0: كلها من اربد الى عمان. مزبوط
1: يا عيني عليك، لانه جد.
0: بس خليك معي لحظه، خليك معي.
1: بطلع يوميا يوميا اقصى الشمال من قريه حاتم لمواصفات والمقاييس يوميا، فعذاب للامانه كل يوم عذاب.
0: ماشي، ما هو انا معك، اغلقناه من المسرب من عمان لاربد، معناته السيارات راح تزيد، بدل ما يكون في 4 سيارات راح يكون في 8 سيارات. مزبوط
1: 100%.
0: وصلنا عدو، بس اكمل لك، وصلنا عدو وارس ويلح، وين بدك توزعهم هذول؟ بدك عد دوار تقعد قديش؟ كمان ساعة تيمرني 8 سيارات.
1: في المية. طيب هسا
0: تعرفوا أحد شو بقول لي؟ الآن كاتب هيو عبد الحميد حمدي شو بقول لي؟ إخراج كل الدوائر الحكومية من عمان، وأنا معه توزيع الدوائر الحكومية على المحافظات.
1: يعني مو في دوائر حكومية في المحافظات، في كل المحافظات في دوائر حكومية.
0: يا عيني عليك. يعني بس مش مركزي علاء.
1: مش
0: ايوه مش لما يكون مركزي بتغير الوضع.
1: بس هلا في تطبيق سنات، في شيء الكتروني
0: بخفف
1: كثير ازمه اني اروح على عمان عشان اقضي معامله حكوميه.
0: صحيح.
1: التليفون بدل ما اروح على الترخيص صرت ارخص سيارتي على التطبيق سند. كثير حلوا أزمة بالمركز الاقتصادي الوطني الرقمي، حلوا كثير أزمة سير، خليني أقول بدل ما أظني واقف أنا على الدور سنة حتى أطلع رخصتي ولا حتى أطلع جوازي. أنا بكبسة زر بجيبها لعندي، لكن إحنا كموظفين نطلع كل يوم الصبح، أنا بس 5:30 من البيت.
0: طب أسألك سؤال، أنت وين بتداوم؟
1: أنا بمجموعة عزة مرجي.
0: انت بقطاع خاص.
1: اللي حكيت عن موضوع التكييف واستخدام طريق
0: بعرفك خيو، بس انا بسالك، انا كان قصدي انه موظفين بالدوائر الحكوميه لو داوموا بنفس الدائره الحكوميه المحافظه شو بده يصير على الدنيا، بما انه كل شيء رقمي، ولا ضروري تواجدوا بعمان بمكتب عمان؟
1: مو اغلب الناس بوزعوهم على المحافظات، انا من محافظه دربد، حطنا دربد، محافظه طب الكرك، وهيك الحكومة ماشي. يعني عدم المواقف، احنا ما بنحكي انه
0: ماشي على علاء. علاء من دورة حلول. علاء من دورة. الله يسعد صباحك علاء، الله يسعد صباحك. اي والله. مين معنا؟ ابو سند. ابو سند صباح الخير.
2: يعطيك العافية استاذ عافية.
0: يا هلا، الله يعافيك.
2: الله يسعدك. هلا شوف، يعني من الحلول اللي حكوها الاخوان انه في بعض الدوائر ممكن تنقلها، مثلا نحكي على خط المطار لجوا شوي، يكون لها تجمع جنب بعض. تمام. لكن
0: نعم.
2: في شغلة مهمة، يعني هسه الباص السريع لما تأسس ونعمل علشان خدمة المواطن. تمام. هسه هذا شيء وطني وانت بتسعى لإنجاحه.
0: نعم.
2: الباصات الكوستر اللي ماشي حواليه، هاي شو وظيفتها؟ ليش لساتها موجودة بالشوارع؟
0: لأنه هاي الباصات ملكية فردية أبو سند.
2: ما هو هذا الغلط.
0: وبعض الباصات انا معك، وبعض الباصات
2: بشيل الباص السريع يا اما بشيل الباصات الكوستر. الباصات الكوستر ما هو الناس قاعده بتتوجه لها ومش قاعده تركب بالباص السريع. تمام. يعني روح شوف خط صويلح، خط صويلح كل المشاكل فيه، اقول لك من صويلح للصلف. كل المشاكل بتبلش من أزمة صويلح في عمان، وسببها باصات الكوستر اللي صافي على اليمين، بكون 6-7 باصات غير المطاردات والسرعة الزايدة وكذا، وعاملين أزمة، واحد بيتجاوز على واحد وواحد موقف السير.
0: يعني أنت تتحدث عن منظو...
2: هذا ناقل الوطني اللي أنت عملته وصرفت عليه ملايين، مش ناجح بالشكل الكافي بسبب البساطة طيب. اللي قاعدة تتسابق حواليه.
0: يعني بسرد أنت تطالب بتنظيم النقل العام.
2: أنا أطالب على فكرة أزمة السير جاي من الباص السريع، يا بنشال الباص السريع وبرجع الوضع زي ما كان، يا بنشال البساطة الصغيرة اللي حواليه.
0: ماشي يا أبو سند، الله يسعد صباحك. عمار صباح الخير يا أخوي.
3: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي. هلا عمار، يا مرحبا.
3: أستاذ عامر، أنا في عندي ملاحظتين بالنسبة للأزمة السير اللي عشرت الدوريات وعلى سويلك.
0: نعم.
3: هسا شرطة السير لا إلها علاقة بالأزمة بصويلح. إشارة الدوريات الناس صارت تدخل في طرق زي ما بيحكوها مختصرة وبتنزل على إشارة الدوريات. طيب هاي الإشارة عليها أزمة بتوصل لإشارة شبيهة. كنت علي كيف هاي الدخلة لو يسكروها بتمشي. ثاني إشي
0: بالسويلح للدوريات. طيب
3: لا، من الدورية من الدوريات للسويلح.
0: العكس ماشي.
3: إشارة شو اسمه بالسويلح الباص السريع عندك هو اللي عامل الأزمة بصراحة.
0: الباص السريع وبعدين ماشي
3: وبعدين الإشارات الضوئية بتكون مضوية والسيارات ماشي، بتلاقي الناس طالعة وناخذ داخلة وبتقطع الشارع، ما عندها أي مشكلة.
0: ماشي يا عمار. ماشي يا عمار. عمار كمان الثاني بقول لك الباص السريع اللي بيعمل أزمة. خلدون صباح الخير.
4: يلا يسعد الصباح أخوي عامر.
0: صباحك. هلا يا أخوي، شلونك؟
4: شلون الله والله بخير.
0: احنا وياك يا رب يا خلدون، الله يطول عمرك.
4: الله يسعدك يا رب.
0: ربي يحفظك.
4: احنا وياك والجميع يا رب.
0: يا رب. قول لي خيو.
4: أخوي عامر، والله أنا بالنسبة لي يرجعونا زي زمان على رخص الجير العادي، التوماتيك هذا هو اللي زاد الأزمات وهو اللي جاب لنا الدور. صار الواحد يوقف 18 يتوظف له قطاع خاص براتب 300 طب وإنه منزل لي سيارة.
0: تعرف ليش؟
4: ليش؟
0: يشتغل فيها المساء.
4: الله يرزقه. بس ما هو المشكلة، يعني شوف احنا مناش نخصص، بس الصنف الثاني مشكلة، صار توفي لها 18 تشتغل بمحل تشتغل الله يرزق وانها منزل سيارة اقساط. مشكلة صارت الازمات يا رجل. توماتيك، هاي التوماتيك جابت لنا الدور اقسم بالله.
0: ماشي يا خلدون، الله يسعد صباحك خيو. احمد صباح الخير.
5: صباح الخير اخوي.
0: تفضل يا احمد.
5: شلونك؟
0: هلا والله. احمد الله يسلمك. اما سبيكر حاط انت ولا رافع المسجل؟ واحدة منهم صح. وطي المسجل. تفضل يا احمد.
5: سيدي
0: ها سيدي سيدك الله. اخيو
5: حليت. اول شيء يعني الزام الشركات والمؤسسات العامه والخاصه خاصه ان يجيبوا باصات للموظفين.
0: كويس. الزام. كويس.
5: وفي حل ثاني كمان، هسه انا اللي بشوفه في الشوارع التطبيقات مليانه.
0: صحيح.
5: هاي التطبيقات سيدي يعملوا فيها شروط، اللي بده يسوق التطبيق لازم يكون معاه عمومي وليس خصوصي.
0: هاي المشكلة بدك ترجع على مشكلة البيضة من الجاجي ولا الجاجي من البيضة. ترى هاي مشكلة، هاي مشكلة
5: هذا لأنه بتعامل مع ناس بحمل بشر زي ما زي العمومي يحكموا محكمة حكم العمومي. هيك أنا بشوف إنه بتخف شوي.
0: بتخاف؟ بس والله هذا مقترحك تبع باص للموظفين كويس ترى. واذا انت بتروح اليوم بتقول للموظفين لاي مؤسسة ماشي انه الموظف بده يجي من المحافظة، مزبوط؟ اسعى قاعدين بيجوا كل 4 موظفين بسيارة، اذا حظهم مليح بتخالفوش، اذا حظهم مليح بيخالفوا انه مركب ناس من غير تصريح. ان شاء الله هينظروا فيها، واذا يعني شافوا انه 4 موظفين نفس المؤسسة يمشوهم. طيب سؤال، اليوم أي موظف بده أقل شيء 70 ليرة من المحافظات، مزبوط؟ من 70 ل 100 ليرة هذول مواصلات. إذا عملوا لهم باص يأخذوا نصهم، ولا غير الموظفين كلهم موافقوا، ما عندهم مشكلة. محمد الوحش صباح الخير. يا محمد
6: صباح الورد.
0: هلا يا أخوي، تفضل.
6: سيدي خلينا نصف على اليمين لأنه حكم أعدام صار.
0: صف صف، فلا صف بالله عليك يا محمد صف. بعدين تصير تقول يا ريت ما حكيت مع عامر الله يحييك.
7: لا والله لك اثر طيب سيدي والله كرم. انت الوحيد اللي مشجع نحكي معك لانك ما بتكسر الخاطر.
0: لا ان شاء الله ولا حدا بيكسر الخاطر.
7: هاي كلمه كثير قويه لان بعض الاذاعات ما
0: لا لا الله يسر الامور. قول بسم الله
7: سيدي. ناسي. احنا اول شيء لازم تحل هندسيا.
0: ممتاز.
7: فاحنا شغله نقل المؤسسات جنوب المملكة وشمال المملكة هذا شيء كويس وبيجي بس يجينا وزير عنده شوية ضمير أو رئيس وزراء عنده ما كلها رايحة ما بتصبح معنا لكن حلها كالآتي.
0: تفضل. أيوة.
7: وانت جاي من الشمال.
0: أه.
7: احنا طبعا ما شاء الله بنينا بنية تحتية وجسور مرعبة وبتخوف وإشي كثير راقي وبنفتخر فيه. هي حلها ضمن جملة واحدة. وانت جاي من الشمال يا سيدي جسر علوي ثلاث افرع الجسر فرعين منه او صايدين يروحن باتجاه المدينه الطبيه وفرع يروح على الشمال باتجاه مستشفى الجامعه وحلت بنسبه عاليه ما بدي اقول لك 90% او 50% حلت ومع الوقت وبعد ذلك تصير نقل بعض المؤسسات الدوله كذا تطلع عمان الجديده وعمان القديمه والى اخره الا بالطريقه هاي غير انه يكون جسر علوي انت عاملني انت خانقني انا 10 محافظات خانقني بخذك تحت جسر صويلة يعني هاي الحالة هاي الكارثة بس هاي الكارثة فجسر علوي بحلها سيدي فقط لا غير ولا أي شيء آخر
0: جسور
7: باقي
0: لأنه التوسعة مستحيلة
7: لا لا الآن يعني اللي بنى الجسر الثاني فوق النفق جسرين فوق النفق بيقدر يبني الجسر الأخير الجسر الأخير بيجيك من الشمال فرعين باتجاه المدينة فرع باتجاه
0: طيب.
7: المستشفى الجامعة ونحلت
0: محمد الآن ده. الآن محمد الآن في فكرة لجسر من سويلح لجسر مادبة بس مدفوع
7: نعم صحيح نعم صحيح ما مشكلة مش مشكلة بندفع عمي عادي ما هي كلها للأسف وسلامة قلبك
0: الله يسلمك طب والله فكرة جسور الأسهل لأنه نفس الطريقة بس هو صادق كنت خانق بيجي 6-9 محافظات على شارعين اسماعيل صباح الخير يا اسماعيل
8: صباح الورد استاذ عامر كيف حالك
0: يسلمك وبارك فيك طول عمرك يا اخوي
8: استاذ عامر ما بدي اطول عليك بس بدي اعطيك حلول مقترحه بتمنى لو نفذت الحكومه او جربتها راح تساعد اقل شيء 50% من حل مشكله الازمه
0: تفضل
8: اول نقطه استاذ عامر الباص السريع هذا السماح لوسائل النقل العمومي تاكسي سرفير باصات كبيره بسلوك مصر بالباص السريع من الساعة السادسة ونص السابعة لحد التسعة بس ساعتين لأن الباص السريع مش مستفيدين منه شيء بس بيطلعوا باللبنانيات والسريلانكيات وسلامتك
0: بس لحظة شوي لحظة يعني أنت قاعد بتقول لي إنه مصر بالباص السريع يستخدموا السرفيس والتاكسي العمومي وقت محدد اللي هو وقت الازدحام
8: بالضبط اللي هي من الستة ونص للساعة تسعة
0: عشر ماشي
8: تسعة للتسعة تنتهي الوضع الشغل الثاني عدم السماح للصهاريج المياه والمضح والشاحنات الكبيرة بدخول عمان من الساعة 6 صباحا ل 12 بالليل يعني فوت انت بعد ال 12 بالليل وقبل ال 6 الصبح تعال حمل نزل
0: ترى اسماعيل
8: بالفترة فوتش
0: هذا القرار موجود والله اعلم هذا موجود القرار
8: بس مش منظم فعليا نهائيا
0: صحيح مش منظم
8: الشغل الثالث اما معلش تحملني
0: طبعا لا قل لي
8: انت والعنصر النسائي عدم السماح للنساء بالقياده يوم الاحد والاربعاء والخميس
0: يا زلمه واحد الله يا زلمه يا اسماعيل واحد الله
8: اقسم بالله بتكون الازمه من هنا لاخر الدنيا لاخر الاردن بتكتشف انه مرض السوق
0: اسماعيل واحد الله يا اسماعيل
8: زي ما بقول لك يا عامر هذا الصح مش حل
0: ماشي انا والله غير بدي اسمع كل الحلول بس اسمع ترى والله في ستات اشطر من رجال بالسواقه كمان صح ماشي يا اسماعيل علاء صباح الخير
9: صباح الخير سيد عامر شلونك
0: الله يحييك وبارك فيك
9: شكرا لك على البرنامج الحلو على المواضيع القوية
0: الله يبارك فيك الله يحفظك يا اخوي علاء
9: الله يسعدك سيدي بدي اخذ من وقتك بس 3 دقائق
0: تفضل
9: يعني في ناس كثير من المستمعين بجوز جرب المواصلات داخل الاردن وجرب المواصلات خارج الاردن وتحديدا في الدول الاجنبيه
0: صحيح مترو
9: الان احنا بالنسبه للباص السريع يعني انا بنظري بجوز الاستفاد منه لا يتجاوز 10% من اللي بيستخدموا المواصلات باقي الناس عدم المؤاخذه عدم انتشار الخطوط القويه للباص السريع هي اللي بتحدد يعني انا بدي اجي انا وياك انا كموظف اعتبرني محامي سكان خلينا نحكي اسكان ابو الصير مش منطق اني اطلع من قصر العدل بباص سريع لغايه مثلث الدوريات الخارجيه باص بي اي بي مكندش واي فاي مجرد ما وصلت مثلث الدوريات بعديها اتغلب بالمواصلات
0: بعديها دبر حالك صحيح الدوريات. صحيح
9: عفوا
0: بعديها دبر حالك صحيح؟
9: بالباصات الصغيرة أو بالسرافيس وقوم يا شب قعد هالصبية لغاية ما أوصل بيتي في منطقة أبو نصير. فإذا كانت شبكة المواصلات في الأردن بنفس مستوى الباصات اللي هو خط الباص السريع، أتوقع هذه بتحل جزء كبير من الأزمة وبتشجع الناس إنه يستخدموا الباص السريع.
0: يعني زيادة ترددات مسار الباص السريع زيادتها،
9: سواء كانت زيادة ترددات أو باصات بنفس الجودة هي اللي تخدم المناطق الفرعية اللي موجودة، لأنه الباص السريع صعب إنه يغطي المملكة كاملة أو يغطي عمان كاملة.
0: صحيح صحيح.
9: لأنه كان في باص مثلا من الدوريات لأبو نصير أو لعين الباشا أو للبقعة بنفس مستوى مواصفات الباص السريع، أتوقع هذه بتشجع ناس كثير إنه ما يستخدم سيارته، منه توفيرا بالفلوس وثمن البنزين، والشغل الثاني الراحة النفسية والجهد البدني على السائق.
0: أها الله يسعد صباحك. إيه والله يعلى. بشار صباح الخير.
10: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا يا أخويا بشار.
10: وكل عام والشعب الأردني بخير ومناسبة ذكرى المولد النبوي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين.
10: آمين. أستاذ عامر والله إنه العامل الأزمة إنه المدارس الخاصة.
0: مدارس الخاصة.
10: كل باص سريع ولا غيره. المدارس الخاصة لو يخلوا دوامها على 9 شوف الوضع كيف. يعني بتذكر.
0: أها. وين بشار راح؟
10: بس الخاصة بأسبوع والله ما حسينا بأزمة، بس بلشت الخاصة بلشت الأزمة. يعني وخلوا دوام على ما الطلاب مأمنين ببساط، يعني مش زي الحكومة ويروحوا زيادة ساعة. يعني
0: ما هو الساعة مشكلة، بتعرف شو بيقولوا لك؟ بيقول لك ما هو المدارس الخاصة أهاليهم موظفين، فبدو يحطوا ابنه بالمدرسة وبدو يطلعوا على وظيفته.
10: طيب ما هو الباص ليش بخذهن؟
0: من هو بده افرض في حال من الحالات ما فيش حدا بهالدار غير هالولد.
10: طيب خلوا يا عم شفتين، خلوا في ناس ما هاليهم مش موظفين، خلوهم على 9. يعني ادرسوها الا ما يلاقوا لها حل.
0: ماشي
10: يعني.
0: يا سيتي ماشي يا بشار.
10: هي المدارس الخاصه المشكله، انت بالمدارس الخاصه ترى لا باص سريع ولا شيء.
0: لا اقول لك ليش، لانه احنا قبل ما تبلش المدارس ترى ما كان في زحامات كثير. الحمد لله على سلامتك عمر بيك. شو مريض سمعت؟ سلامتك ان شاء الله. معي سعد. سعد صباح الخير يا سعد.
11: سيد عامر صباح الخير.
0: هلا يا سيدي صباح الورد.
11: الله يسعدك. احنا المشكله حطينا المشكله كل شيء الا فينا. احنا ما نعرف نسوق. انت شارع بيكون 3 مسالم. اسمع علي والله قعدت 4 سنين بداوم بشمساني.
0: ايوه
11: تمام. وجبل الحسين كان منطقه الزهور. حاليا صار لي 2 سنين بداوم بمادب. طريق انت قاعد تحكي تقريبا كل يوم 40 كيلو هي نفس الوقت اللي قاعد باخده من الزهور.
0: صحيح. صحيح صحيح صحيح
11: تمام. احنا بتلاقي في الشارع 4 مسارب احنا بنقلبه 3 كيف ما بتعرف. واحد ماشي في النص بيكون بده يشتغل هاي فاتح ولا هاي فاتح.
0: اسمع ويا ويلك اذا زمرت له
11: وقصة على الصبح خصوصا هاي.
0: يا سلام بيطلع عليك كيك بيقول بالذابح انا وياه هذا.
11: شو انت داخل على داري انت استفاخش اخر مواخذة سيبني كيف. ترى هي انا مع شرطة السير تفعل مخالفات تغيير المسارك الإشارة اللي عليها مثلا بين صفوا عليها 4. طبعا عبد المؤخذ جاي وصاف دوري على الإشارة واموري تمام. ليش تيجي تاخذ دوري انت تروح اقصى اليمين وتزرق حالك عشان واحد محترم مشاك. فهمني كيف؟ ما بصير غلط. فهمني كيف؟ هاي الاشياء تعمل مشاكل.
0: يعني وكمان مشكلة فينا.
11: طبعا فينا مشكلة. بدك تحكي غير هيك هذا
0: إشي
11: غلط.
0: الله يسعد صباحك يا سعد. بعد الموجز ألتقي وإياكم بإذن الله.
12: برنامج بصوتك برعاية

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وفد سوري برئاسة وزير الخارجية يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. سوريا تجدد التأكيد على موقفها بأن الجولان المحتل أرض سورية. سوريا تؤكد على أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تحترم سيادتها ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يقول إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها منطقة E1 غير قانونية بموجب القانون الدولي. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العقوبات الجديدة على إيران تمثل أكبر حملة عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم. أسعار النفط تنخفض 1% قبيل أعلان الولايات المتحدة عن عقوبات إضافية على إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
8: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
9: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
10: ويك

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة

0: الجوائز الكبرى 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. رشا خميس ماذا تقول؟ اسمع، بتقول لك صباح الخير. الحل تطبيق دوام مرن، تطبيق دوام مرن. بقول لك زي سلطنة عمان، موظفين ببلشوا على الساعة 6 الصبح لغاية 10 الصبح، معه يوصل الدوام وبعدها بعد الساعات المطلوبة، هيك بتصير الخدمات تقدم لوقت أطول وما بيطلعوا الناس كلها بنفس الوقت. بدل ما الخدمات محصورة من 8 للـ3 بتصير من 6 الصبح لغاية 7 المساء. هذا والله العمل مرن مهم، والله تطبيق العمل المرن يعني هاي فكرة، هذه هي فكرة.
1: الله يسعد صباحك أبو رجول.
0: صباحك
1: سيدي. جميع العاملين على هذه الإذاعة.
0: هلا يا سيدي.
1: والله أنا شايف بالنسبة لوضع البلد وبالنسبة للازدحام اللي صاير كل مرة يزيد بزيادة. تقسيم مثلا الدوام مثلا بين الموظفين، أنه مثلا الموظفين يطلعوا مثلا على الساعة 6 الصبح، موظفين بعديهم ساعة ساعة ونص، بعدين كمان شوف الثالث بعديه ساعة ساعة ونص. يعني مثلا العزابية يداوموا بكير، اللي عند المتزوجين اللي عندهم أطفال اللي عندهم عائلات يداوموا بعديهم ساعتين مثلا.
0: طيب بقول لك واحد، بعض الوزارات لو إيش بلشوا من 8، خليهم من 9، من 10. غازي صباح الخير يا غازي.
2: صباح الخير.
0: هلا يا غازي، تفضل يا أخوي. هلا والله.
2: سيدي أنا أتوقع أنه إحنا المشكلة عندنا ثقافية، يعني أوكي إحنا عندنا مشاكل إنه الشوارع شوي صغيرة، في عدد بشر كثير، بس المشكلة ثقافية بالموضوع السواقة. زي ما قاعد زي ما الآن صارت الشوارع مزرعة كاميرات على السرعات العالية، أتوقع يجب تطبيقها على السرعات المتدنية. يعني أنت تعال تيجي السيارات زحمة، طيب شو أساسها؟ شو يعني ليش تراكمت السيارات؟ معنى ذلك في مشكلة أنا عندي قدام، تراكمت السيارات فمتأخرة. فشو المشكلة قدام؟ مشكلة قدام في واحد قاعد بقصر، واحد هاي حالة. اثنين، في واحد خايف على سيارته الجديدة 26 تاش تتكسر، معنى ذلك أنا عندي مشكلة بالحفر، معنى ذلك الشارع بده صيانة. رقم 3، أنا بتفق مع واحد من المتصلين الأستاذ إسماعيل إنه النسوان تسوق عدد أيام من الأسبوع مثلا.
0: إذا وعد الله يا غازي، وعد الله يا غازي بالله عليك.
2: والله يعني شو في، هي المشكلة يعني جزء منها ثقافي.
0: نعم.
2: إنه في ناس بتقصدر حرفيا، في ناس تطلع قاعدة بتقصدر الشارع بما إنه ماشي وسالك، أنت الناس
0: طيب.
2: ماشية عددنا مليار، عددنا شو ما كان العدد، الناس ماشية، بس المشكلة ثقافية. أنا من منطقة إربد، يمكن وجديد رجعت على الأردن إلي 3 شهور 4 شهور. تعال انزل على إربد على دوار الثقافة، ادخل عليه، أقسم بعز جلال الله الموضوع يتحول من قيادة السيارة إلى معركة وقتال، معركة
0: خصوصا الساعة 3 قولها.
2: نعم،
0: خصوصا على ترويحة الموظفين.
2: ترويحة موظفين طلعت صبح، تعال اتفرج عليه بالويكند.
0: صحيح.
2: صرت أنا أدخل أفتح جوجل ماب، أدخل أحط له ابتعد عن الطرق الرئيسية ودخلني من طرق فرعية علشان أنا أفوت ما أصلش لشوارع رئيسية، لأن الموضوع موضوع خرج عن حده، الموضوع قتال.
0: ماشي.
2: إحنا ما بنسلك.
0: طيب هناك مقترح آخر لغازي، مقترح آخر اللي هو من حسام أبو حسان. شو بقول لك حسام؟ بسمع، بقول لك شبكة حافلات تغذية. شو يعني؟ هاي بتوفر حافلات صغيرة منتظمة تنقل الركاب من الأحياء السكنية الداخلية إلى محطات الباص السريع الرئيسية، مع اعتمادة بطاقة دفع موحد ذكية لكل وسائل النقل الذكية. ترى والله الناس بتعطي حلول. محمد صباح الخير يا محمد.
3: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا يا محمد، هلا يا أخوي.
3: يعطيك العافية سيدي.
0: هلا والله، الله يعافي عمرك.
3: صديقي أنا بديش أطول عليك. أول حلقة أنت حكيت عدد السيارات في الأردن يتجاوز 2 مليون.
0: 2 مليون ومئة ألف، 70% منهن بعمان.
3: نعم. تمام. هلا إحنا كنا بنعرف، خلينا النقطة على جنب، خلينا نحكي في الباص السريع. كنا بنعرف إنه الباص السريع تكلفته تجاوزت المليار، تمام؟ وأخذ عدد سنوات عشان ينعمل عدد كبير. المفروض أنه بنيته التحتية بتتحمل أكثر من الخطوط والترددات اللي هو شغال عليها هسه. هلا احنا في الاردن 90% من السوق اللي بيسوقوا في الاردن لو تيجي عليه تقول له يجي حدا ياخذك من باب بيتك ويرجعك على باب بيتك بتسوق؟ بقول لك لا ما بسوق.
0: صحيح،
3: بريح حالي.
0: صحيح،
3: وانا واحد من الناس لو في وسيله نقل امنه وقريبه والله العظيم ما بسوق متر.
0: طيب اسالك سؤال يا محمد، انت من ضاحيه الرشيد مزبوط؟
3: نعم
0: صحيح. قديش عندكم مدارس خاصه؟
3: قلاوي كثير.
0: طيب كيف شو بتعمل لكم ازدحامات هاي بضاحية الرشيد؟
3: والله بشكل كبير سيد عامر. هلا موضوع المدارس نعم بيعمل أزمة وبيعمل، بس ما في حل لموضوع المدارس. الباصات يعني هي الحل، أما بالنسبة للباص سريع، أنت في الباص سريع الواحد بتختصر 30 سيارة في الشارع. إذا الباص السريع صار يأخذ الناس وتزاد عدد تردداته بحيث انه الناس بطل تطلع بسياراتها تصير تطلع دواماتها في الباص السريع، انا بختصر في الباص السريع الواحد 30 سيارة في الشارع.
0: صحيح صحيح.
3: وهذول ال 30 سيارة قيس على عدد كبير سيدي الازمة بتخف.
0: الله يسعد صباحك يا محمد. ابو مصعب صباح الخير.
4: الله يسعد صباحك يا ابو محمد.
0: هلا يا سيدي يسعد صباحك.
4: والله انت برنامجك جد يا اخي بيطرح مواضيع والله فعلا بدها حل يا اخي جد، يعني مشكله هالبلد كلها لازمه، بس والله ما عندنا ما ظل مشاكل غير اللازمه بس يا ابو محمد. السيارات قاعده بتكثر والله بتكثر.
0: صحيح السيارات بتكثر
4: والله اكثر من البشر بالاردن السيارات.
0: طيب اعطيك اعطيك معلومه يا ابو مصعب.
4: نعم.
0: عدد سيارات بالاردن قلنا 2,100,000 مزبوط؟
4: صحيح.
0: عدد الرخص 3 مليون، يعني ظل مليون واحد ناوي يشتري سياره.
4: بالضبط يا اخي. طب شو يعني هسه يعني حرام الواحد يركب سياره زي ما حكيت انت بدايه البرنامج؟ حرام؟
0: لا مش حرام، يشتري سياره ويركبها.
4: قلت الواحد بتمنى يركب سياره يا زلمه.
0: صحيح.
4: يعني هو سوق يمشي.
0: ما انا عشان هيك بقول لك لا يشتري سياره. بس احنا في عندنا نقطه مهمه واحد طرحها من الاخوان الان، بقول لك العمل المرن، يعني لو ايش كل الدوائر.
4: لا محمد والله ما بتزبط عنا
0: ابو مصعب.
4: انا فاشل من هسه انا بحكي لك.
0: انت خاص ولا حكومه؟
4: انا خاص.
0: خاص مش مشكلة، أنا بحكي عن القطاع الحكومي، العمل المرن بالقطاع الحكومي. دخلك لو ايش كل
4: هالوقت بدك والله بدك 10 سنين زي الباص سريع.
0: لا يا ابو مصعب، هو العمل المرن بمعنى انه مش كل الناس تداوم بنفس الوقت، هذا سؤالي.
4: صحيح كلامك،
0: يعني اهون شوي وبتزيد الخدمة.
4: انا اقترحت، انا وديت لك رسالة على الواتساب. والشباب حكوا معي. بقول يا اخي السيارات كثير عندها زي الهند صرنا زي الصين وزي مصر يا اخي. التكاتك هاي شو مالها والبسكليتات الكهرباء؟
0: التكاتك مثل مصر. ها
4: يعني بروح على المشكلتات.
0: ماشي يا ابو مصعب، الله يسعد صباحك. اي والله انت وكل اخواننا بالزرقاء. واحد بقول لك اعملوا سيارات فرد عمومي خصوصي زوجي. والله يا اخوي فرد عمومي هاي يعني شو بدي اقول لك، ما بعرف اذا بيعملوه ولا لا، للامانه ما بعرف. ولكن الاغلب بقول لك لو يعملوا مواقف خارج عمان عند المحافظات ويامنوا باصات، هاي الباصات توصل للتردد للباص السريع، ممكن تخف الازمه. أسامة صباح الخير يا أسامة.
5: يا سيد صباحك أبو محمد.
0: هلا يا أخوي. هلا يا أسامة.
5: أخوي أبو محمد، والله المشكلة مش بالشوارع عندنا.
0: بمين؟
5: والله المشكلة فينا إحنا السواقين. يعني بدي أعطيك مثال، أنا سكان مرج الحمام، مبارح مروح الساعة 2:30 تقريبا الظهر من الصويلح لمرج الحمام.
0: طيب.
5: أول ما وصلت بداية طريق المطار وعند تقاطع الثامن، أزمة مش طبيعية أقصى الشمال. اليمين فاضي والسيارات يمكن مسافة كيلو. أخذت يمين وظليت ساحب ساحب ساحب ساحب ساحب لما وصلت عند أول سيارة. تخيل سيارة تدريب سواقة واللي بتسوقها بنت وما معها متدربة، لحالها هي اللي بتسوق وماسكة هالتليفون ومسجات وبتضحك يعني، والسيارات وراها يمكن 2 كيلو. فالمشكلة مش بالشوارع والله يا
0: أخوي. أنا معك، بس أقول لك أسامة دلوقتي. أسامة ما ماشي
5: فضل.
0: هناك حالات كثيرة، بديش أسميها ظاهرة، حالات إنه ثقافة السائق نفسه. لكن خلينا نكون نعم كمان بالضبط. منصفين. والله شوارع ضيقة، والله شوارعنا ضيقة. أنت بتلاقيك ماشي
5: شوارعنا ضيقة أخوي.
0: طب مليح إنك بمرج الحمام، مليح. اسمعني
5: واحد يمشي بطريقه وما يتجاوز وتكون
0: طيب.
5: الأمور
0: أسامة
5: 50%.
0: أسامة شفت الجسر وانت جاي من مرج الحمام، مش على كرادور عبدون ولا على المطار، بدك تطلع على الجسر تيجي على شارع المدينة أو شارع مكة مثلا، ماشي.
5: نعم.
0: الجسر كم نعم. مسرف فيه؟ اثنين. قديش بتوقف على الجسر انت؟
5: انسى. هنا مشكلة ثانية يعني مع احترامي، إدارة السير بيسكروا المسرب بيخلوا لسيارة واحدة على الجسر من فوق. سيارة واحدة لما بدها تطلع أكيد بدها تتكوم السيارات بالعشرات، ما بدي أقول لك بالمليار. هاي كل يوم الصبح إحنا بنواجهها وإحنا طالعين.
0: مو أنا بسأل كمان من مرج صحيح الحمام. وأنا بطرح سؤال، هل الجسر بتحمل كل هذا الضغط اللي عليه من السيارات؟ وإذا تحمل قديش بده يتحمل لقدام؟
5: يعني لو يخلوه مسربين أوكي، هو بيجتمع مع طريق المطار مباشرة يمكن بخفف شوي أزمة، لكن بنفس الوقت بتصير أزمة ثانية اللي هي على الجسر.
0: صحيح.
5: فلو يخلونا إياه بس يصير مسربين يعني تطلع السيارتين، أما تخيل أنت الجسر ثلاث مسارب ويكون بس سيارة واحدة اللي مسكرين الشارع كامل، بس سيارة واحدة اللي تطلع.
0: صحيح. أنا والله عايشة وشايفها هاي. الله يسعد صباحك والله يا أسامة. عدي صباح الخير.
6: صباح الخير استاذ عامر، يسعد صباحك عم ابو محمد.
0: هلا يا سيد، الله يسعد صباحك يا عدي.
6: عدي كان عاس وكان المغير رحوب.
0: ونعم ونعم، من ماء رحوب لم يشرب. ها
6: احنا سيدي بانتظارك من ميت رحوب ومن خيرات رحوب.
0: والله والنعم فيك
6: المغير.
0: الله يحييك
6: وخيرك سابق
0: ابدا.
6: ابو محمد في ملحوظه صغيره سيدي، انا اسبوع الفات رجعت من المدينة الطبيه.
0: ايوه.
6: قسما بالله يا عامر بيك، الله قالها من جسر
0: سويلح
6: سويلح للمدينة 18 دقيقة.
0: يعني إذا معاك واحد تعبان شوي بالسيارة بهلك.
6: قسما بالله يا عامر بيك 18 دقيقة توصلت المدينة.
0: هذا غير بدك تقدر تصف سيارتك جوا.
6: صحيح. بس وصلت بدي أشوف شو بي قدامي، بس تعدينا الجسر لقدام وأنا ختيار عمره 80 سنة حاط التلفون وبتحكي معطل السير.
0: مشيت لما شفتك كبير بالعمر انت صح؟
6: يعني شو بدك تحكي سيدي ابو محمد عاصم؟
0: الله يسعد صباحك يا عودي. اي والله. محمد صباح الخير.
7: صباح الخير ابو محمد الغالي.
0: هلا يا سيدي، الله يسعد صباحك.
7: يا سيدي انا عندي اقتراحين.
0: تفضل.
7: اول اشي الرخصه لا تكون لجميع الاعمار، ارفعوا الرخصه لعمر الشباب بعد ال 25.
0: ايوه.
7: والعنصر النسائي بعد ال 35.
0: وحد الله يا محمد.
7: والله هذا أحسن حل أبدا. طبعا في فئة من النسوان بسوق أحسن من الرجال، لكن نسبة ضئيلة جدا والباقي الأزمة منهم. والاقتراح الثاني أغلب الشوارع من كن ماشيين فيها بتلاحظ أنه الأزمة عند مطعم معين أو عند قهوة، يا عم يفتحوا مطعم مكان ثاني، أعطوا رخصة لمطعم
0: يا زلمة. هاي كمان مواضع كمان الرخص التجارية للمحال، يعني الدول الكبرى ماشي المناطق السكنية لحال بتكون، البدو يروح على المطاعم بروح على منطقة كلها مطاعم، بدو يروح على محلات الملابس منطقة مختلفة فيها ملابس، البدو يروح على
7: عيني وراسي.
0: ما هو هيك لازم احنا عملنا من البداية، مش اليوم احنا نرجع نقول محلات تجارية. اليوم اذا بتلاحظ يا محمد اذا فتحوا نفق ولا دفعوا جسر ورفعوا جسر، اول احتجاج بكون اصحاب المحلات التجارية، بقولك يا اخوي انا مرخص ودافع وانت موافق لي والان قطعت رزقي. ما هو هي كمان شو مالها مشكلة. رعد صباح الخير يا رعد.
8: يسعد صباحك يا محمد.
0: هلا يا أخوي. هلا يا رعد، الله يسعد صباحك.
8: بش أطول عليك سيدي، ثلاث اقتراحات ممكن إنها تخفف الأزمة بكمية كبيرة.
0: ممتاز.
8: أولها المسارب اللي فيها الباص السريع، يلغوا الباصات الكوستر والسرافيس يا عمي، والله بتخف الأزمة. ثانيا سيارات النقل البضائع والمونة هاي كلياتها بالدول برا بيشتغلوا من المساء من 10 بالليل لخمسة الصبح، ليش ما تطبق هاي عنا اللي بوزعوا المونة وهاي؟ والله انهم بيعملوا ازمه كثيره يا سيدي العزيز.
0: اها.
8: والمقترح الثالث سيارات اللي بوصلوا الطعام الاكل هذا كلياتها تتحول كلياتها سكوترات، يعني والله قاعدين بنشوف تبعين طلبات 100 سياره بهالشارع وكلياتهم بوصلوا اكل، لو كلياتهم تحولوا هذول سكوترات والله بتخف الازمه بكميه كبيره جدا.
0: رعد انت وين بتداوم؟ انت من خلده، انت بتداوم مؤسسه حكوميه ولا مؤسسه خاصه؟
8: انا بمؤسسه خاصه سيدي.
0: مؤسسه خاصه ماشي. انا بدي اشوف حدا موظف وظيفة حكومية. بدي أطلع على فاصل، والمقترحات كثيرة للأمانة، المقترحات كثيرة، لكن في مقترحات قالت إنه ليش إحنا ما نروح على نظام العمل المرن، بمعنى إنه ليش موظفي القطاع العام كلهم بداوموا بنفس التوقيت. هاي نقطة. نقطة ثانية حتى نخفف الازدحامات، بتوقع أنه كل مؤسساتنا أو كل وزاراتنا اليوم عندها حافلات. طب هل من الممكن هاي الحافلات تصير تجيب الموظفين من المحافظات أو لا؟ تأخذهم وتجيبهم أو لا؟ مدفوع يا سيدي مش ببلاش، مدفوع. النقطة الثالثة اللي تفضلوا فيها الناس، بقولك يا أخوي في باصات كثير وحافلات كثير، والآن للأمانة هي بيشتغلوا فيها هيئة النقل، يعني حتى لو واحد يكون صادق، ليش ما تصير ائتلافات؟ بدل ما يكون عندي 400 باص بعملها شركة واحدة. بس المشكلة إنه كلها ملكيات فردية، واحد عنده هالباص صار له 20 سنة، تيجي فجأة تقول له ما فيش باص بدنا ننقله، صار ائتلاف لشركة. والنقطة الأهم دائما تنظيم عمل التطبيقات. وبعد الفاصل بنكمل.
9: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31. بصوتك مع عمرو جوب. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
10: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
11: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
12: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
11: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
12: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
11: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
12: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
11: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
12: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
13: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
14: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
15: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، ومعي عبر الهاتف معالي وزيرة النقل السابق معالي المهندس سليم شبيب. أسعد الله صباحك مهندس.
1: صباح النور، أهلين أخ عامر.
0: اليوم إذا بقول لك شو مشكلة الازدحام في عمان؟
1: مشكلة الازدحام يعني واضحة وبنلمسها. عم نحكي على عدد كبير من السيارات موجودة على شبكة الطرق، وشبكة الطرق عندها قدرة استيعابية، القدرة الاستيعابية لا تستطيع استيعاب هذا العدد الكبير من السيارات ومن الحافلات أو من المركبات بالعموم. فهذا إذا بنحكي على توصيفها، بس إذا بنعرف شو سببها يمكن هو الأهم.
0: صحيح صحيح.
1: تفضل. والشغل كمان اللافتة إنه يعني عم نحكي هلا أكثر مع بداية المدارس، وكمان شوي لما تصير الجامعات رح نلمس الأثر أكبر. وحتى كان في ازدحام أخي عامر، بس لو شوي يعني نقارن بنلاقي كان الازدحام هلا الساعة 7:30 8 بفترة الصيف قبل المدارس كان الساعة 9:10، تلاقي كمان الطرق بيمتد لفترة، لأنه هذا مرتبط بأنشطة الناس ورغبتهم بالتنقل.
0: طيب مهندس بسأل سؤال، شبكة الطرق اللي بالأردن قديش بتتحمل نسبة ازدحام؟ يعني اليوم احنا قديش شبكة الطرق كنسبة مئوية؟ أكثر من 100%، مزبوط؟
1: هلأ عادة لما نوصل لمرحلة الازدحام في يعني علم خلينا نحكي النقل والمرور، لما تصير بمرحلة اللي بنسميها المشي والتوقف، يعني المسير والتوقف، الماشي والمشي، بمعنى السيارة بتسير لفترة قصيرة وبعدين بتصير عم تتوقف.
0: نعم.
1: لأنه في طوابير الحركة ما بتسمح بانسيابية الحركة المرورية، فهنا بنوصل لمرحلة بنسميها ازدحام. وزي ما تفضلت بتزيد السعة، الحجم المرور اللي مطلوب خدمته عن السعة اللي بتوفرها شبكة الطرق، فبنسميها السعة بالنسبة أو حجم المرور بالنسبة للسعة بيزيد عن رقم 1 أو 100%. هلأ قديش اللي ممكن نقبله، هذا بيعتمد على سياساتنا، بمعنى إنه الأمانة أو البلديات هل هي معنية بتقديم مستوى خدمة ما نوصل لهاي المرحلة أم لا. ويفضل إنه ما نوصل، بس ما بنقدر نحكي يعني حتى في لما بنصمم الطرق أخي عامر.
0: نعم.
1: بنقول إحنا بنتقبل إنه يزيد الازدحام عن حد معين في مثلا 30 ساعة في السنة على سبيل المثال، هذا إشي مقبول وبنعرفه.
0: نعم.
1: ولازم نتعامل معه. إمتى المشكلة بتصير؟ المشكلة بتصير لما يصير دائما في عندك ازدحام وفي عندك اضطراب في الحركة المرورية.
0: صحيح.
1: فتفضل.
0: طيب أنا سؤالي اليوم إحنا بالأردن في عندنا 2,100,000 سيارة. الاثنين مليون ومئة ألف سيارة 60-70% منهم في العاصمة عمان، والعاصمة عمان هي العاصمة السياسية والاقتصادية في الأردن ومركز القرار أيضا في عمان. هل فكرت الحكومات في موضوع العمل المرن؟ واليوم في عنا خاصية جديدة مهندسة اللي هي خاصية العمل عن بعد، تم تجريبها وتم إثبات بأنها ناجحة. لماذا إحنا بالأردن على سبيل المثال وعلى وجه الخصوص القطاع العام مثلا أن يذهب إلى هذا الحل؟
1: صحيح، يعني أنا عم بسمع كمان في واللي تفضلت فيه، إذن بدي أربطه أخي عامر بفترة الكوفيد، يعني لما صحيح. صار في عندنا انتشار الكورونا كنا نلاحظ إن الطرق مفاضية وكنا بنشتغل، يعني كان في عمل عن بعد، كان في دراسة عن بعد. أنا بعتقد هاي التجربة ممكن كان من المهم إنه نكمل عليها ونستفيد منها. للأسف انتهت الكورونا وصار يعني كأنه ما مرينا التجربة وما علمتنا. كثير مهم إنه نفكر بقصة العمل عن البعد، العمل المرن، وفي هلأ حتى نظام يعني أو بسهل أو بيعمل إطار قانوني وتشريعي للعمل المرن، فيمكن الاستفادة منه. العمل عن بعد عم تحكي الحكومة هلأ على 4 أيام عمل، ممكن هذا طريقة أحيانا هي مش هدفها الازدحام، بالأغلب هدفها كمان اقتصادي، تقليل الكلفة التشغيلية وما إلى ذلك، وبيساهم أيضا في الازدحام. ولكن يمكن إنك تعمل العمل عن بعد لمجموعة من الموظفين في يوم، وفي يوم آخر مجموعة أخرى، سواء هذا كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص. بالعكس يعني أنا بحكي لك، أنا شركتي الخاصة أنا بديرها عن بعد، ويمكن ما في قليل ما تلاقي حدا موجود في المكتب، لأنه إحنا المهم ننجز، مش المهم إني أكون موجود في مكان محدد، لأنه لازم أكون في مكان محدد.
0: طيب
1: إحنا معنيين بالإنتاج
0: نعم
1: أكثر من معنيين بتواجدنا في أماكن محددة. فكثير مهم الفكرة اللي طرحتها، اللي هي العمل المرن، الاستفادة من التجارب السابقة بتخلينا إنه نغير حتى نظرتنا أخي عامر.
0: نعم
1: يعني عادة النقل هو زيه أي سلعة أو خدمة، في له جانبين، في جانب الطلب وفي جانب العرض. في الأغلب إحنا معنيين لما تكون إمكانياتنا المادية محدودة إنه ندير الطلب وما نوفر مزيد من العرض. مزيد من العرض يعني إيش بنعمل؟ بنعمل طرق جديدة، بنعمل جسور، بدنا نخفف الازدحام بهالطريقة. ولكن كل الدراسات بتشير إنه هاي الإجراءات إذا أخذنا جانب العرض بتتلاشى أثرها سريعاً، لأنه بصير في عنا إشي بنسميه طلب مستحدث. ناس زمان ما كانوا يعملوا حركة وما يتنقلوا، بصاروا يتنقلوا إضافة، فبتستوعب هالسعة اللي أنت وفرتها. الأهم إنه نشتغل كيف ندير الطلب ونأمن
0: طيب
1: تنقل الناس بوسائل النقل العامة أو النقل الجماعي، وهي يعني بدها تغيير في سلوكيات المواطنين عندنا، وبدها شوية وقت ولكن مش مستحيل.
0: طب مهندسي، سؤال إذا بدي أطرحه عليك اليوم، شو رأيك بموضوع التطبيقات؟ ما هو الحل لتنظيم عمل التطبيقات خصوصا الغير مرخصة؟ وحاب، وأكيد بتعرفي هذا الرقم، أنه تقريبا في 70,000 سيارة تشتغل على التطبيقات غير مرخصة.
1: والله الرقم هذا أخي عامر أنا ما بعرف، يعني إحنا بنضلنا نسمع مرات
0: من
1: 30,000.
0: الهيئة، من الهيئة ستي هذا الرقم.
1: يعني أنا ما بعرف، يعني هذا كمان رقم مرعب. ولما تحكي الهيئة بصراحة، يعني إذا إحنا سواء بالحكومة الهيئة أو وزارة الاقتصاد الرقمي عم نحكي، عم بصير هاي الأرقام قدامنا ومش قادرين ناخذ عليها إجراء، مشكلة كبيرة صح؟ الأصل إنه يكون في عندي تنظيم وما نكرر هاي الأرقام. يعني أنا بعتب على أي حدا بعطي هيك رقم بدون ما يكون في عنده إجراء للتعامل مع هذا الرقم. التطبيقات الذكية أصبحت حاجة وبنلمسها، وهنا عم نحكي هل هي التطبيقات الذكية بنستخدمها حاليا في عملية توفير السلع، يعني عمليات التوصيل، وفي التطبيقات الذكية لحد هلا احنا مش واصلينها على فكرة. التطبيقات الى حد ما مستخدمة من خلال كريم بوكس، او يعني بديش احكي اسماء تجارية،
0: التوصيل
1: لغايات التوصيل، وفي لغايات نقل الافراد. نقل الأفراد هاي عندنا فرصة فيها التطبيقات الذكية، إذا اعتمدنا اللي بنسميه النقل الجماعي أو التشاركي في التطبيقات. بمعنى إنه مش كل واحد بيطلب سيارة تطبيقات وبالصفي، يعني عم بنحل المشكلة بمشكلة تانية. أنا لما أزيد 70,000 سيارة تطبيقات على الطريق، كل واحدة حاملة شخص واحد، كمان عم بزيد في الازدحام المروري.
0: يعني انت بتعمل ايه؟ يعني انت بتقصد على نظام السرافيس؟
1: انا نفس نظام السرفيس. نظام السرفيس كيف اخي عامر؟ بيمشي على خط محدد، مسار من الف الى باء. احنا عم نحكي نفس فكره السرفيس ولكن على فكره التطبيقات. بمعنى انا بدي انتقل من الجبهه، بدي اروح للصوفيه. حال في مثلا بتشوفها في بعض الدول الغربية، بيعملوا انه عندك خيار، يا اما بتنتقل كفرد يا اما بتنتقل كمجموعة. لما بتنتقل كمجموعة بتكون الكلفة عليك اقل وقد تنتظر قليلا من الوقت، بس هذا بيساعد بحل الازدحام المروري.
0: تتوقع تنجح لو طبقت تنجح بالأردن؟
1: بعتقد ليه ما يعني بعتقد اكيد انه بديش اقول اكيد، يعني بعتقد إنها إلها فرصة للنجاح ومش مستحيل. وهذا بيعتمد على الكفاءة. إذا عندي أنا 70,000 سيارة تطبيق مش مرخصة، معناته في عندي عرض كبير أنا مهتمة بالاستفادة منه وبتفعيله. تمام، وممكن افعله بطريقه مختلفه. وبما اننا بنحكي على النقل التشاركي، هاي كمان جزء بحب احكي عنه، اللي هي القطاع الخاص ودوره. يعني لو كل واحد فينا بيروح بسيارته على مكان عمله، بده يتوفر موقف، صح؟
0: صحيح
1: لو يروح 3 و4، انا بوفر عدد المواقف. ومشكله من الازدحام الكبير اللي بتعاني فيه امانه عمان، ومش بس امانه عمان، في اربد نفس الشيء، في الزرقاء نفس
0: صحيح،
1: الشيء،
0: المدن كل المدن في
1: المدن
0: المملكة. صحيح
1: الكبرى كلها نفس الموضوع، اللي هي المواقف. طب هاي المواقف، وللاسف فشلنا في الزرقاء وفشلنا في اربد انه نعمل مواقف مقابل اجر لتنظيمها. وهاي نوع مش الهدف منها الجباية، الهدف منها تحديد استخدامها. واذا كنا بنطلع كل محل قدام صاحب المحل هو اللي ماخذ الموقف،
0: أو مسكر
1: والثاني
0: عليه.
1: مسكر ومن الصبح للمساء ما بنقدر نستفيد منه. فبالتالي إدارة المواقف
0: نعم.
1: شيء مهم للتعامل مع مشكلة الازدحام المروري.
0: شكرا جزيلا لمعالي المهندسة لينا شباب وزيرة
1: شكرا
0: الأخبار.
1: لك،
0: شكرا
1: شكرا
0: شكرا شكرا شكرا
1: للاستضافة،
0: لك. شكرا
1: شكرا،
0: شكرا
1: يعطيك
0: شكرا
1: العافية.
0: شكرا الله يعافيك.
2: بصوتك معانا نرجو برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس.
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: أسعد الله صباحكم من جديد وأجد ترحاب بكم وبجميع المستمعين والمشاهدين، ومعي عبر الهاتف المهندس شادي الروابدة مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان. مهندس شادي أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير سيدي، وصباح الخير لجميع الأخوة المستمعين.
0: الله يسعد صباحك. الخبر يقول بأنه كان هناك اجتماع بين أمانة عمان، عطوفة رئيس لجنة الأمانة مهندس الملكاوي مع وزير الأشغال لإيجاد حلول للإزدحامات. بماذا تفكر أمانة عمان اليوم مهندس شادي؟
1: سيدي، من ضمن خطط أمانة عمان الاستراتيجية إدارة الحركة المرورية وإيجاد بدائل للإزدحامات المرورية في العاصمة عمان. الجميع بشهد ولا شك من أنه جميع إخواننا المواطنين بلاحظ الازدحامات المرورية في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، ولاحظنا في خلال فترة عطلة الصيف الماضية رفع وتيرة هذه الازدحامات في الشوارع الرئيسية. فكان الحديث والتفكير دائما بإيجاد حلول مرورية للتخفيف من وطأة الازدحامات على إخواننا السائقين والمواطنين.
0: مثل إيش الحلول هاي بالله مهندس؟
1: بسيدي، ضمن خطط أمانة عمان الاستراتيجية هناك عدة حلول. إيجاد طرق بديلة للشوارع الرئيسية، كما تعلم أخي رجوب شارع الملك عبد الله يشهد ازدحام مروري وقد وصل إلى مرحلة خليني أقول أشبع، يعني عدد المركبات أكبر من السعة الاستيعابية لهذا المحور الرئيسي.
0: حلوا بجسر مظبوط؟
1: المفروض عن طريق وزارة الأشغال كان الطرح أنه يكون في جسر فعلا فوق هذا الشارع لزيادة القدرة الاستيعابية للمركبات.
0: متى سيبدأ أعمال الجسر؟
1: هذه ضمن اختصاص وزارة الأشغال، لأنه الشارع يقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال بطرح عطاء الجسر وإنشاء هذا الجسر. لكن بالتزامن مع الجسر لابد من التفكير بالطرق البديلة لإخواننا المواطنين، وخصوصا أنه شارع رئيسي يربط محافظات الشمال بمحافظات الجنوب عبر هذا الشارع. فكان الحديث عن طرق بديلة لإخواننا المواطنين سواء في فترة تنفيذ العطاء أو حتى إذا كان مستقبلا بزيد القدرة الاستيعابية للمركبات المتجهة من محافظات الشمال باتجاه محافظات الجنوب عبر شارع الملك عبد الله الثاني.
0: يعني على غرار شارع الأردن ولا لا؟
1: تقريبا نعم. يعني عن طريق دائري.
0: طريق دائري.
1: أو طريق بديل موازي لشارع الملك عبد الله.
0: طريق موازي لشارع أو بدي موازي ل.
1: موازي نعم.
0: سيدي. لشارع وين ممكن يكون بالله سيدي؟
1: للأمانة تفاصيل لم يتم البحث بها بشكل دقيق لأنه ما زال الموضوع تحت الدراسة.
0: يعني مهندس، يعني مهندس شارع الأردن سيمتد إلى محافظات الجنوب كطريق موازي لشارع الملك عبد الله.
1: نعم صحيح. لكن مش شارع الأردن اللي راح يمتد، راح يكون هناك شارع موازي.
0: شارع
1: يعني لسه اسمه ما حكوا فيه.
0: لا لا، أنا بتحدث على غرار شارع الأردن، يعني زي شارع
1: نعم
0: الأردن صحيح. هذا ما أقصده.
1: نعم نعم نعم صحيح.
0: يعني متى ممكن تخرج التفاصيل أو تنضج الفكرة حتى تبدأ بالتنفيذ مهندس؟
1: والله سيدي جدول زمني محدد لغاية هذه اللحظة لم يتم تحديده. ما زالت الدراسات والعطاءات والتصميم للجسر اللي على شارع الملك عبد الله قيد الدراسة وقيد التصميم.
0: شكرا جزيلا مهندس شادي الروابد مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمان. شكرا شكرا. عرفت شو التفكير؟ سامش فيه من محافظات الشمال، انت بس تيجي قبل عين الباشا وقبل البقعة بيجيك جسر بروح على شارع الأردن، هذا خفف الازدحامات. سأقول لك حتى نربط محافظات الشمال محافظات الجنوب بدنا نعمل شارع موازي لشارع الملك عبد الله، ماشي، بحيث يربط وخف الازدحام. بس متى بتنضج الفكرة ما حدا عارف. طيب، بما أنه اليوم كان هناك أفكار كثيرة، اسمح لي أن أرحب برئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النار. سعد الله صباحك مهندس.
2: صباح الخيرات، أهلين أخي عامر.
0: الله يحييك. اليوم
2: الله يحييك.
0: كنا نتناقش بموضوع الازدحامات.
2: نعم.
0: واليوم أنا بطرح على المهندس فايز، وهو ابن الأردن وابن عمان، وأكيد أنه هو بتغلب كمان من بيته بده يروح لمؤسسته أكيد راح يكون فيها ازدحامات إلا إذا بده يطلع قبل هالناس كلها عشان يوصل مبكرا يخلص الساعتين هذول قبل ما يبلش الدوام بيكون لحاله. ثالث شيء برتاح من الازدحام.
2: نعم.
0: هناك من اقترح بقول لك يا أخوي إحنا ليش ما نفعلين العمل المرن في القطاع العام؟ بمعنى هل فعلا إحنا اليوم بالقطاع العام بحاجة كل الموظفين بذات التوقيت، ولا إحنا بإمكاننا وخصوصا في الوزارات الخدمية إنه بدل ما تظلها للساعة 3 ممكن تصير للساعة 6 إذا عملنا مرونة في العمل؟
2: نعم
0: هذه نقطة. تفضل.
2: بداية صباح الخير.
0: صباح الورد. هلا
2: مستمعين جميعا.
0: الله يحييك.
2: يمكن يعني الأفكار أفكار جميلة ونبيلة، ولكن الحمد لله إحنا ترى في القطاع العام يعني كنا سباقين في إرساء مفهوم العمل المرن في الأردن إجمالا.
0: صحيح.
2: وفي شهر 4 من العام الماضي تحديدا طلعت تعليمات اسمها تعليمات الدوام المرن في القطاع العام. وهذه التعليمات اللي صارت يعني صار لها سارية أكثر من سنة وحوالي 4 أشهر. هذه التعليمات نصت بشكل صريح وواضح على إتاحة العمل المرن بالشكل اللي ذكرته أنت الآن، إنه هل نحتاج جميعا نكون 8:30 في مكاتبنا ولا ممكن يكون غير ذلك. هذه التعليمات سيدي أتاحت العمل المرن
0: ولا وزارة بتشتغل فيها.
2: أنا بأكد لك إنه غالبية الوزارات بتشتغل فيه، ولكن عشان أكون صريح
0: بس كيف بيشتغلوا فيه؟ كيف بيشتغلوا فيه؟
2: بيشتغل فيه كالتالي. اليوم التعليمات بتحكي إنه الدوام المعتاد اللي هو 8:30 يستطيع الشخص أن يتقدم ويحكي أنا بدي دوامي يبدأ قبل بساعة أو بعد بساعة. بمعنى بداية الدوام قد تكون 7:30 أو 8:30 المعتاد أو 9:30. هذه متاحة اليوم بموجب التعليمات. أنا كهيئة خدمة وإدارة عامة في نهاية المطاف مؤسسة حكومية مثل هذه المؤسسات، لدي موظفين 4-5 بداوموا 7:30 ولدي مجموعة بتداوم 9:30، لكن الغالبية العظمى هي عشان هيك التأثير تبعها يمكن مش واضح بالشكل الكبير. الغالبية العظمى تختار الدوام الاعتيادي اللي هو 8:30 3:30.
0: صحيح.
2: لكن هل يوجد اليوم أي موانع لذلك؟ لا يوجد أي موانع، يستطيع الشخص أن يتقدم ويداوم الساعة 7:30. اللي طبيعة دوامه أو بيجي من مناطق بعيدة أو يعني بيحب أنه يتجنب الأزمات المرورية وغيره يستطيع أنه يداوم الساعة 7:30، أو اللي بيشوف أنه لا الأفضل له مثلا ارتباطاته في المدارس وغيره أنه يداوم 9:30، هذا الأمر متاح. شريطة أنه طبعا يحقق 7 ساعات اليومية، بمعنى إذا بدأ 7:30 بده يروح 2:30، إذا بدأ 9:30 بروح 4:30.
0: ماشي. ما هو مدرس
2: هذه موجودة.
0: ماشي. ما احنا بدنا نعمل أربع
2: عليها.
0: بقول لك بس احنا بدنا نعمل 4 أيام يعني الدوام.
2: مزبوط. هذاك أمر هذاك أمر مختلف، هو شكل إضافي من أشكال المرونة، لكن نحكي المرونة اللي متاحة اليوم. يعني اليوم يستطيع أي شخص بيسمعني من موظفي القطاع العام يستطيع أنه يتقدم لإدارته ويحكي لهم أنا بدي أختار الدوام المرن اللي يبدأ الساعة 7:30. وللأمانة موجود وفي كافة الدوائر فيه، ولكن أعداد خلينا نكون منطقيين
0: بسيطة.
2: الأعداد أعداد بسيطة. كمان خلينا نكون صريحين مع بعض أكثر عشان نعرف تأثير هذا الشكل من أشكال العمل المرن. اليوم القطاع العام سيدي اللي فيه ما يقارب 220,000 موظف. 220,000 موظف في حصة اسمها وزارة التربية والتعليم تمثل أكثر من النصف.
0: صحيح.
2: دول ما بيقدر يكونوا بالمرونة اللي ذكرناها، لأنه على الأغلب هم مرتبطين بساعات الدوام المدرسي والحصص وبداية الدوام والطابور الصباحي
0: ووزارة الصحة كذلك.
2: ووزارة الصحة كذلك. فإذا مسكنا هذول الوزارتين بنحكي عن ما يقارب 150,000 من شريحة 220,000.
0: صحيح.
2: فإذا كانت هذول الشريحتين تحديدا مش راح يستفيد من الدوام اللي ذكرناه 7:30 و8:30 و9:30، فهذول هم اللي بيعطوا التأثير الكبير.
0: أنا معك، لكن ماشي. بس مهندس، بس هذولا هذولا الوزارات على وجه الخصوص هذولا في كل أنحاء المملكة. اليوم إحنا نتحدث عن المركزية في العاصمة عمان.
2: نعم.
0: يعني اليوم إذا بعض الوزارات اشتغلوا على موضوع العمل المرن بشكل صحيح ممكن تخف الازدحامات. ونقطة صحيح. ثانية، ماذا عن العمل عن بعد؟
2: والعمل عن بعد ايضا متاح.
0: مين شغال فيه دكتور؟
2: وموجود.
0: انا بعرف انه متاح، بس مين شغال فيه؟
2: في شغال، وفي كثير من الدوائر بتعطي عمل عن بعد، وفي كثير من الدوائر فيها 7.5 وفيها 9.5، لكن زي ما حكيت
0: أرقامهم بسيطة
2: العظمى الأرقام لا تحدث التأثير الكبير. يعني إذا نروح على مثلا استثنينا وزارة الصحة ووزارة التربية ورحنا على باقي الوزارات اللي هو بيكون العدد كله على بعض أقل من 70,000، راح نلاقي لنا 5 إلى 6,000 مستفيدين من هدول الشكلين، سواء شكل ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد. هذولا الرقم ما راح تشعر انت بتاثيره الكبير، لانه البلك او الحجم الاكبر
0: صحيح
2: رايح بالشريحتين اللي احنا ذكرناهم. لكن بنعيد التاكيد، وهي فرصه كمان انه نرجع يعني نوصل رسائل في هذا الجانب. اليوم الرساله لموظف القطاع العام ولا الامناء العامين والمسؤولين في الدوائر الحكوميه، تعليمات العمل المرن هي ليست هدفها فقط انه نروح باتجاه تخفيف الازمات المروريه او غيره، هذه قد يكون احد النتائج الايجابيه، لكن مفهوم العمل المرن له فوائد كثيره، وبالتالي من يحقق الشروط والضوابط اللي موجودة للعمل المرن سواء ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد، بدنا نكون مرنين بالقدر الكافي مع موظفينا بحيث
0: نضمن. أيوة. يعني هذه رسالة للإدارات مهندس، إنه اللي بيقدم لك عمل مرن يعني وافق عليه،
2: توافق عليه طالما أنه يحقق الضوابط اللي موجودة في التعليمات، وهي ليست ضوابط معقدة. يعني اليوم أنا ما بقدر مثلا أسمح بعمل عن بعد لوظيفة سائق لأنه مرتبط بالمركبة ومرتبط بتواجده، لكن في وظائف أخرى، وظائف دراسات، وظائف بحثية، وظائف استشارية وغيرها، قد يستطيع الشخص أنه يؤدي المهام بالشكل المطلوب من خلال العمل عن بعد. وكذلك هناك بعض الوظائف اللي مش مرتبطة بساعات الذروة مع صحيح الجمهور بنسميها، اللي هي لازم يتواجد ما بين 8:30 و3:30، قد يأتي 7:30 وقد يأتي 9:30. فكرتنا اليوم طالما أنه الضوابط هذه متحققة والمعايير متوفرة، لا داعي بأنه يكون في هناك تشدد، بقدر ما يكون هناك مرونة كافية في اتخاذ هذه القرارات. وأيضا برضو الرسالة للموظف نفسه، الموظف نفسه أحيانا هو يعتاد ويحب أنه يكون ضمن الشيء اللي اعتاد عليه من حيث ساعات ومن حيث آلية الدوام. اليوم بنحكي له هذه فرصة، اطلع على هذه التعليمات، إذا كنت تحقق الشروط تقدم إلى إدارتك بطلب العمل المرن سواء الساعات أو العمل عن بعد. اليوم هذا الأمر متاح ومتاح وبشكل كبير، فقط نحتاج إلى المرونة أكثر في تطبيقه.
0: مهندس، على بداية السنة بدنا نصير نعطل أحد كمان؟
2: مين اللي قال؟
0: 4 أيام، جمعة سبت أحد.
2: سيدي التوقيت يعني ما بقدر أنا أجزم فيه. ما
0: طب حتى الآن الدراسة تتجه نحو إقرارها أم نحو عكس
2: يعني
0: ذلك؟
2: يمكن أنا وياك أكثر من مرة سألنا هذا السؤال.
0: صحيح.
2: الأمانة لا يوجد إجابة لا من حيث التوقيت ولا من حيث أنه هل هو يوم أحد ولا غيره. لم يحسم. كل ما في الأمر أنه لا زالت المعطيات المتكاملة، لأنه هذا الموضوع ليس فقط قصة دوام، هو له أبعاد اجتماعية اقتصادية.
0: صحيح. صحيح.
2: وغيره.
0: صحيح. صحيح.
2: لا زال يعني ينظر إليه من مختلف الجهات المعنية بهذا الأمر حتى يكون هناك تصور كامل يمكن مجلس الوزراء من اتخاذ القرار المناسب، إما بالذهاب وتوقيت الذهاب.
0: طيب. سؤال أخير وسؤال شخصي إذا بتسمح لي أطرح لك إياه.
2: فضلت.
0: مبارك نجاح ابنك بالثانوية العامة.
2: الله يبارك فيك.
0: شو بدك تدرسه أو شو بتقترح على ابنك تدرسه؟
2: شوف سيدي اليوم
0: وليش يعني بهمني هذا السؤال.
2: أنا أحكي لك. إحنا يعني بجوز بديش أحكيها كتجربة شخصية بقدر ما بدي أحكيها على نهج.
0: أقول لك ليش بهمني التجربة الشخصية، لأن لما يكون رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة بقول لابنه مثلا يا بروح على التخصصات اللي فيها تكنولوجيا لأن وظائف المستقبل تكنولوجيا، فأنت اليوم بتعطي ابنك النصيحة الوافية، وأنا
2: نعم
0: بعرف أنه كل الطلاب أبنائك، لكن هذا سؤال مهم، تفضل.
2: نعم سيدي، شوف إحنا أهم إشي كان عندي أني أنا خلال رحلتي مع ابني كنت خلال فترات منذ طفولته أعرف شو اتجاهاته، وين شغفه، وين الأشياء اللي بحبها. وظليت أركز معاه عليها حتى تبلورت هذه الفكرة لما طلب منه أن يقرر أين يذهب في الحقول الثانوية العامة.
0: ممتاز.
2: لما هو اختار الحقل الهندسي هو كان مقتنع أنه نهايته وتوجهاته أنه بده يكون مهندس. فاليوم كان المعيار الأول في إني أعطيه النصيحة هو إنه خليك على شغفك وخليك على حبك وميولك واتجاهك، لأنه الحسبة ليست فقط حسبة سوق عمل وهذا راكد وهذا مشبع وهذا يعني
0: صحيح
2: عليه طلب، لأنه هذه المعطيات دائما وأبدا متغيرة. واليوم إحنا اللي بتنصحه اليوم هو بده يتخرج بعد 5 سنوات أو
0: صحيح
2: بعد 4 سنوات.
0: صحيح. صحيح.
2: يعني معطيات اليوم ليست كافية لاتخاذ القرار، لكن في قاعدة دائما بنحكيها، أن الشخص الذي يحب

0: ببساطة، إذا شخص على سبيل المثال مهندس زراعي درس هندسة زراعية فقط واكتفى بأنه معاه الشهادة الجامعية للهندسة الزراعية، راح يلاقي نفسه أنه إلى جانب المئات بل الآلاف يحملون نفس الشهادة.
1: اليوم المهارة مهمة والله يا مهندس
0: 100%، لكن إذا شفنا مهندس زراعي ومطور نفسه في مجال مثلا الذكاء الاصطناعي في الهندسة الزراعية،
1: صحيح،
0: سيكون حظه أفضل ممن يملك الشهادة فقط.
1: شكرا جزيلا لك رئيس هيئة الخدمة ولإدارة العمل مهندس فايز النهار. شكرا سيدي. شكرا شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. 9 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج؟
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الداخلية تفرج عن 436 موقوفا إداريا. سوريا تجدد التأكيد على موقفها بأن جولان المحتل أرض سورية. سوريا تؤكد على أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تحترم سيادتها ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يقول إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها منطقة إيوان غير قانونية بموجب القانون الدولي. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العقوبات الجديدة على إيران تمثل أكبر حملة عزل اقتصادي منسق في تاريخ العالم. وزير الخارجية العماني سيزور طهران غداً استكمالاً للمشاورات بشأن مضيق هرمز.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من

0: ناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
0: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
0: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: الآن بلا عص الهشم اللعب
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية، لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة، لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة، لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة، لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة في الساعة الثالثة من بصوتك، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم عبر 0784631، ونبدأ بقتيبة. أسعد الله صباحك يا أخوي قتيبة.
1: السلام عليكم ورحمة الله أستاذ عامر.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يصبحك بالخير أستاذ عامر، إلى كل المستمعين إذاعة عيني الحبيبة.
0: الله يحييك ويبقيك يا أخوي ويطول عمرك.
1: يعني إحنا بس نسمع صوتك ونسمع ضحكتك على الصباح نتفائل، ويعني وصوتك دائما بعطينا
0: المعنوية. الله يبارك فيك، الله يحفظك يا أخوي، الله يحفظك. إي والله
1: سيد عامر، أنا ما بدي أطول عليك، أنا عندي مشكلة وبدي أطرحها بالعدل الكريمة، وإن شاء الله الحل يبدأ من عندك كما عودتنا إذاعة كل حبيبة.
0: تفضل يا سيدي.
1: سيدي الكريم، أنا عندي شاليه مزرعة، يعني منطقة المفرق منطقة الرحاب. ضمنتها لجماعة قبل تقريبا تاريخ 1/5. وكان الاتفاق بيناتنا على دفعات طبعا 15/5. المهم
0: ضمنتها شهر سنة، قديش ضمنتها؟
1: 6 شهور. في
0: 6 شهور.
1: 6 شهور من 1/5 ل 1/11. طبعا وكتبنا عقود معروفة، عقد بيننا وبينهم، وجاء موعد الدفعة الأولى. الدفعة الثانية ما صار في دفعات، تواصلت مع الجماعة بعدين كانوا يجاوبون على التليفون. آخر اتصال كان بيني وبينهم إنه عمي ما فيش إشي عنا، وروح بلط البحر. قلت له يا سيدي إحنا بلد قانون، مؤسسات بيني وبين القانون، وفي محافظ وفي شرطة وفي محكمة، وإنه بحكي لي يا سيدي خلي قانونك ومحافظك وشرطتك تفيدك.
0: اللي تضمن منك أردني؟
1: نعم أردني سيدي.
0: تضمنها لغايات إيش؟ تشغيلها؟
1: تشغيل، نعم تشغيل المزرعة الموسم لفترة الصيف.
0: واتفقتوا على دخل شهري؟
1: مش شهري، هن على 3 دفعات، على أساس إنهن 3 دفعات.
0: على أساس إنهن 3 دفعات، ماشي سيدي.
1: على أساس إنهن 3 دفعات.
0: دفع دفع أولى يا قتيبة؟
1: ولا إشي سيد، ولا إشي. كان الدفع أساس بعد 15 يوم من بداية الضمان.
0: طيب كمل.
1: طبعا قلت له، لما قال لي هيك جوابه قلت له في قانون وفي كذا، قال لي في، لما قال لي الكلمة هاي إنه خلي المحافظة وخلي الدولة تفيدك وخلي كذا، فعاد أنا اللي جئت لمحامي شوف يعني شو الإجراء. طبعا علمك بدك ترفع قضية بالمحكمة وبدك رسوم محامي وبدك، وبنا مؤاخذ أنا موظف عقد حالي، ما معي مبلغ إني أدفع للمحكمة 1500 و1400 مع المحامي ومع أتعاب ومهما. فعاد قال لي المحامي خلينا نشوف شو في عليه قضايا، إذا في عليه قضايا، إذا عليه إشي. طبعا اكتشفنا إنه الشخص عليه قضايا احتيالات، وعليه قضايا مقاومة رجال أمن، وعليه قضايا مخدرات، زائد عليه طلبات أمنية لغاية الآن مطلوب من 6 شهور، عليه 3 طلبات ما بعرف شو هي. يعني اكتشفت إنه أنا واقع مع عصابة يعني مش سائلين عن حدا. يعني أستاذ عامر أنا مش عارف شو الحل، يعني أنا بنا.
0: طيب خليك معي، خليك معي قتيبة. طلع هو من المزرعة؟
1: لا موجود سيدي، موجود، وبقول لك إذا في زلم بتقرب علي على المزرعة، يعني إحنا أولاد عشائر حمايل ما
0: بدنا. كيف إذا في زلم
1: وقعد مشاكل؟
0: طيب
1: رحت
0: على المحافظ؟
1: لا. والله سيدي ما رحت، لأنه أنا سألت الناس قالوا لي المحافظ بقول لك هاي قضية حقوقية لازم ترجع فيها للمحكمة، وأنا كموظف صغير ما معي رسوم أدفع للمحكمة.
0: ما هو ماشي يا قتيبة، أنا بروح على المحافظ بقول له يا سيدي اتفقت يا هذا الاتفاق، والزلمي بعده لا أعطاني مصاري وحسب العقود، وبقول 1 2 3 4 5 6، يعني بلطجة هاي اسمها.
1: نعم سيدي،
0: يعني حسب اللي انت بتقوله حسب اللي سمعته منك هاي بلطجة.
1: نعم سيدي. هسا الموضوع الثاني انه هو نفسه، انا قلت خليني بلكن
0: الله. طب رحت على الشرطه؟
1: لا الأمن. انا بقول لك رجعت للقاضي وللمحكمه وجهت له انذار عدلي، بعد هيك ما اتخذت اي اجراء. اكتشفت بعدين انه هو الشخص قاعد بيسرق كهرباء من العداد، لانه انفصلت عنه الكهرباء بتراكم الفواتير.
0: رحت على شركه الكهرباء؟
1: رحت على شركه الكهرباء وبلغتهم انا انه في سرقه كهرباء عندي بمنطقه الفلاني. طلعوا شركه الكهرباء وفصلوا الكهرباء عنه. بعد يومين اكتشفت انه الكهرباء راجعه. طب كيف رجعت في عبث كهرباء عندك في سرقه كهرباء؟ رجعت تواصلت مع شركة الكهرباء، يا عمي العداد الكيبل رجع، كيف رجع الكيبل؟ تمام؟ التليفون أول تليفون ثاني، توقعت إنه في إنه ناس بشركة الكهرباء، تواصلت مع وزارة الطاقة، مع شخص وزارة الطاقة، قال لي أنا بحكم على الكهرباء، حكم الكهرباء طلعوا شلعوا الكيبل كله. لما رحنا على شركة الكهرباء بيقولوا لي هاي الغرامة احنا ما إنا بالمستأجر إنا بالمالك، الغرامة هاي عليك.
0: طب صاحب يعني العداد صحيح. بس انت اشتكيت وقلت لهم انه انا مضمنه وهذا قاعد
1: بالضبط. قالوا لي في قدامك حل واحد انه يجي المستأجر ويوقع عنا انه هو اللي سرق كهرباء. هسا من الله تيسير الله راح الزلم لما شاف حاله استفت ما ضل كهرباء بالمزرعة راح ووقع بشركة الكهرباء على شكات انه هو اللي سرق كهرباء. قلت الحمد لله رب العالمين، حاولت اني اتواصل مع الامن العام انهم يلغوا القبض عليه لانه شخص مطلوب عليه طلبات. ما لحقنا سلمني الشركه. اتفاجأت انه الشركه موقعينه ومنزلين الغرام علي انا. طب مو انتم كانت حجتكم يا شركه الكهرباء انه خليه يتوقع وبحط الغرام عليه، طب كيف انت بتوقعوا وبتحط الغرامات علي؟ انا 3000 دينار وين اجيب لك اياها؟
0: خليك معي يا قتيبه، خليك معي على هاي النقطه. معي اول شيء شركه كهرباء اربد المهندس ياسر روابدي. صباح الخير مهندس ياسر.
2: صباح الخير ابو محمد، حياك الله اخانا. حياك الله يسلمك.
0: سمعت اخونا قتيبه؟
2: نعم صحيح سمعته.
0: طيب تفضل.
2: سيدي احنا عشان نكون اليوم زي ما بقول نوضح الاجراء اللي قاعد يصير. احنا اليوم حاله العباسيه مجرمه بالقانون، ويتم من خلال اليوم الكوادر الفنية ضبط حالات العبث برفقة الضابط العدلية. اليوم لما احنا نضبط حالة العبث يتم ضبط حالة العبث وضبط المنتفع منها. أي شو مقصود بضبط المنتفع؟ اللي هو مين المنتفع من حالة العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة. هاي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية بتم يعني احتساب كميات الطاقة اللي أصل العداد ما كان يحتسبها نتيجة الاستجرار غير المشروع، لأنه الفكرة بالاستجرار غير المشروع للطاقة هو باعتبار أنه يتم استجرار كميات من الطاقة العداد تبع الكهرباء ما كان يحتسبها على هذا الاشتراك. هاي النقطة الثانية. وبالتالي الأصل في كمية الطاقة هاي مرتبطة بالعداد ومرتبطة باشتراك الكهرباء اللي كان موجود اللي تم عليه الاستجرار، لأنه أنت استجريت الطاقة من بشكل مخالف للقانون لهذا العداد أو لهذا العقار. هاي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، إحنا اليوم منطالب المنتفع، والدليل على ذلك وزي ما تفضل أخونا قتيبة فيها إنه إحنا تم إجراء التسوية المالية مع المنتفع من العقار هذا. الجزئية الثالثة إخوان اللي إحنا نطرحها، إنه أنا اليوم بحكم إنه المالك أو عفوا المنتفع تقدم بعقد إيجار رسمي قاعد بيقول إنه أنا المنتفع من هذا العقار، تمام، بدي تقسطوا لي الكمية أو المبالغ اللي ترتبت علي من خلال الاشتراك، لأنه الطريقة الوحيدة لتقسيط الكمية لتقسيط المبالغ المالية أو استيفائها من المواطن على اشتراك الكهرباء. يعني ما في طريقة ثانية. زي تأخذنيش اليوم زي يعني زي على سبيل المثال إنه رقم الاشتراك هو زي الحساب البنكي بالنسبة لنا. أنا اليوم ما في مواطن يقدر اليوم يجي يقول أنا بدي أدفع لك مبلغ 1000 ليرة هيك، ما فيش اسمه 1000 ليرة هيك، هو مثلا بدي يكون مبلغ طيب مرتبط بعداد الكهرباء.
0: طيب ياسر، ما هو إجي عليك الزلمي وقال لك أنا مضمنها، وهذا الزلم اللي ضمنها منه صار بينه وبينه خلاف، فبالتالي افصل الكهرباء لأنه فيها سرقة هناك، وأنا صحيح ما بقدر أضمن لك السرقة والعداد على اسمه، وأجى الزلمي عليك، وليش الغرامة على صاحب العداد؟
2: سيدي احنا الغرامه بنحطها على العداد وليس على صاحب العداد.
0: العداد ماشي.
2: انا اليوم مرجعيتي الدائمه هو العداد وليس صاحب العداد، ولكن صاحب العداد بالعلاقه التعاقديه ما بيني وبينه هو اجى قال لي انا العداد مسؤول عنه بالعلاقه التعاقديه القائمه بيني وما
0: طيب
2: بين
0: اجى عليه وما بين اجى عليه قال لك الان انا العداد مش مسؤول عنه لانه صار خلاف بينه وبين واحد هو قاعد بيعمل استجرار
2: 100%. وعلى إثر ذلك تم ضبط حالة العبث والمنتفع وإجراء التسوية المالية مع المنتفع. ولكن المنتفع بهاي الحالة مع عقد إيجار رسمي وسار المفعول في ذلك الوقت قال لك يا عمي أنا تساعدوا معي عشان أقدر أسدد المبالغ المالية المترتبة علي، قسطوا لي إياهم. هل آلية التقسيط مرتبطة بالعداد أو برقم الاشتراك؟ إحنا زي ما نقول رقم الحساب اللي هو رقم الحساب اللي هو رقم الاشتراك هو مرتبطة فيها بحكم إنه الزلمة معاه عقد إيجار سار المفعول في ذلك الوقت. هاي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية سيدي، بجوز إحنا من خلال إذاعتك الكريمة في أكثر من موقع وفي الإذاعات في الأردن حكينا بالجزئية هاي، إنه أنا اليوم بتيح لأخوي صاحب الاشتراك إنه يقدم أو يطلب نقل العداد، نقل ملكية العداد للمستأجر. وبدون أي تكاليف مالية، بحيث يتحمل مالك الاشتراك اللي هو المنتفع من الاشتراك كافة التبعات المالية والقانونية على هذا الاشتراك. يعني أنا اليوم سامحها ولا مش صعب، ولا بتكلفوا أي عناء شيء، لا وثائق، لا بتكلفوا مال مبالغ مالية. دائما اليوم أنا باجي بقول، وهي من خلال إذاعتك الكريمة أنا بحاول أوصل الرسالة هاي، إنه أي شخص أو إحنا كشركة منتيح الفرصة لأي مالك اشتراك بيأجر العقار تبعه ينقل ملكية الاشتراك إلى المنتفع منه اللي هو المستأجر، بحيث إنه هذا المستأجر يتحمل كافة التبعات المالية أو القانونية عن هذا الاشتراك. ولكن اللي قاعد بصير إن اليوم، ويعني وسامحني على هالجزء، اللي قاعد يصير إنه اليوم هو خلاف بين مالكين ومستأجرين، برتد فيه على جزئية قد تكون على علاقة تعاقدية مع شركة الكهرباء. اليوم للحقيقة، وإذا من خلال حديث أخونا قتيبة مبين الموضوع بدايته هو خلاف ما بين مالكين ومستأجرين، وصار في جزئية فيما تتعلق بالاستئجار غير المشروع للطاقة على هذا الاشتراك. احنا اليوم ما طلبنا لا قتيبة بأي مبالغ مالية، أنا طلبت المنتفع، ولكن المنتفع بذات الوقت مع عقد إيجار رسمي تقدم إلي قال لي عشان أقدر أدفع لك إياه. وإنت بجوز سيدي الكريم المرة الماضية بجوز بأحد حلقاتك طلبت إنه إحنا نسهل على الأخوة المواطنين آلية التقسيط،
0: صحيح؟
2: فإحنا هذا اللي سوينا، تقدم بطلب رسمي المستأجر بحكم عقد الإيجار اللي معاه إنه تقسط المبالغ المالية المتراكمة عليه، وهذا الإشي إحنا سويناه. هلا طلع المستأجر، ظل المستأجر بظل هاي العلاقة التعاقدية قائمة بين المالكين والمستأجرين، موضوع مختلف.
0: طيب،
2: ولكن ماشي. احنا قدر الامكان بنحاول نسهل على على المنتفعين اللي هي آلية السداد.
0: طيب ماشي. شكرا لك ياسر رواب الناطق باسم شركة الكهرباء. واخوي قتيبة بدي اقول لك شيء، انه عطوفة نائب محافظ المفرق ببلغني انه تروح تراجع معاي قتيبة.
1: بدي منك بس كلمة.
0: تفضل.
1: طبعا المستأجر طلع وترك العقار وطلع مثلا. طب انا معناته انا غرام شركة الكهرباء نفذت علي، طب انا شو استفدت من الموضوع هذا؟
0: ما هو انا بقول لك لما راح المستأجر عليهم هم هناك كان العقد المعاه ساري المفعول، بمعنى بقول لك شركة الكهرباء لما يجي علي واحد معاه عقد وعقده ساري المفعول، معناته أنا علاقتي مع صاحب العداد، العداد مربوط باسمك. بقول لك الآن لما تصير عملية مثل هاي اللي صارت بينك وبينه شركة الكهرباء، بقول لك أنا بعطيك الخدمة.
1: لا.
0: الحل بده يكون بينك وبين المستأجر مين اللي يدفع للكهرباء.
1: أيوه.
0: وعلى جميع الجهات قتيبة، أنا الآن راح أخلي عمر يبعث لك رقم المهندس ياسر، اتواصل معه خليه يعطيك كيف الإجراءات الفنية اللي ممكن أنت ما تزيدها عليك، وبعينك الله تروح على نائب المحافظ لأنه هيو بيستنى فيه قتيبة.
1: نائب المحافظ.
0: نعم قلب المفرق. عمر خليك يا قتيبة تحت الهواء. عمر يعطي قتيبة المعلومات كلها مع أرقامها إذا سمحت، لأنه 15-11 حرام، 1-11 يظلوا ولا يطلع عليه كهرباء الفلير إذا استمر هذا الموضوع. ومي
3: برنامج صوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم من جديد ومعي اتصال دون ذكر الاسم. أسعد الله صباحك يا سيدي.
1: ألو.
0: صباح الخير.
1: صباح الورد، كيف حالك؟
0: يسلمك، طول عمرك، كيف حالك؟
1: الله يسعدك، الله يطولنا بعمرك. أخي أنا أبو محمد، أول إشي أنا من المعجبين ببرنامجك،
0: على فكرة
1: ما أروح الجيم ألعب.
0: آه.
1: بدل ما احضر ما اسمع ميوزك اسمع موسيقى، بحطه بسمع شو في مشاكل، ترى بتعطيني معنوية لشيل الحديد وكذا.
0: الله يقويك، الله يقويك.
1: والله فانا بدي احكي لك، انا بدي منك بس تقاطعنيش لانه الموضوع
0: فضل.
1: يعني موضوع مهم
0: طبعاً.
1: بهم كل بيت وبهم المستقبل، احنا مستقبل اجيالنا، احنا كنا صغار وكبرنا وصلنا احنا الحاضر، واولادنا بكره بصيروا المستقبل.
0: صحيح،
1: صح ولا لا؟
0: صحيح صحيح.
1: فانا بنتي بين قوسين قاصر، قبل ما أخش بالقصة، أنا بنتي قبل وهي عمرها 11 سنة حفظت صورة الكهف وكانت تجهز لحفظ البقرة، يعني من حفظت القرآن.
0: ما شاء الله.
1: فبتعرف إحنا بنحب ندلع أولادنا، وأنا زلمة بعرف المخطي لازم يتعاقب، وأنا جاي حتى أحاسب المخطي قدام الناس، ورسالة للي بيخافوا، يعني كلمة لا تخافش. أنا اليوم جاي أحكي لك موضوع أهم من موضوع البنوك والقروض وإلى آخره. احنا موضوع النشميات، البنات اليوم بكره بدنا نكبر نصير نشميات.
0: نعم.
1: انا بحكي عن بنتي قاصر، قبل فتره اجى واحد حكى التليفون، بدي اشوف كيف وصل عن طريق البرامج عن طريق اتصال. فودى لها صور، فحكى لها هالصور انا حنشر، وودى لها صور لصحباتها برضو قاصر في عمر، واحد عمره 13 سنه بيشيل الراس بحطه على جنس على جسم واحدة، ما بدنا نحكي شو هالواحدة، وتفهمني. فهاي البنت قاصر، يعني في واحد يعني حكى ما بدوش يشتكي خايف من الفضيحة. أنا يوم عرفت بالقصة وقال لبنتي ودي لي ثلاث صور ولا بنشر، حتى بنتي شو حكت له؟ بنشر وأنا بدلك كمان، عملت له بلوك وحكت لأمها. يوم حكت لأمها أنا بحكي له زوجتي، بحكي لها شو عملتي؟ قالت له ولا شيء، ضربتها. قلت له طب هي شو دخلها؟ هي المجني عليها مش الجاني.
0: صحيح.
1: فأنا جاي عليها صحيح، فقلت له روح على الجرائم الإلكترونية. طبعا الجرائم الإلكترونية والله العظيم أنا مش منافق، والله استقبلوها أقوى استقبال وأحلى استقبال وحققوا وكذا، وكانوا يعني يتفاعلوا كون هالبنت قاصر، وإجا الواحد بيبتز، وعلى فكرة هو شكله لأنه ودى أكثر من صورة لأكثر من بنت، وكل واحدة شكل. عرفت كيف؟ يعني القصة أنا حكيت لك إياها، أجيت أنا شو حكيت؟ يوم أجيت من السفر مباشرة أنا لجأت للجرائم الإلكترونية وقلت لهم، حتى صار شهرين وثلاث، قلت أنا حاط محامي، أنا جاهز إني ألجأ للقضاء، أنا حاط بدي أحط محامي، أكبر محامي في البلد بدي أحطه، للنوعية هذا ذئب بشري، هذا بيدمر المستقبل كله. البنت اللي سكتوا الأبهات اللي قال لبنتي أسكتي بلاش ننفضح، وهذا تخلف أنا من نظري. هاي بنتك بكرة بتصير طبيبة، بتصير مهندسة، بتصير قاضية، إذا سكتت اليوم هي غير مؤتمنة.
0: وخصوصا إذا سمحت لي، إذا سمحت لي، خصوصا أنها البنت غير مذنبة، بنت صغيرة قاصر غير مذنبة. بيجي واحد مبتز، أنا أقول لك أسف على هذا المصطلح، هذا واحد قذر، هذا واحد ما عنده ترباية، هذا واحد ما بيخافش الله، بيروح لي على بنات قاصر بصير يهددهن، لا بتبعثي لي الصور اللي بدي اياها، لا بروح بركب صورتك على جسم
1: والله
0: من
1: والله
0: هالصور،
1: والله
0: هاي الصور الفاحشه وببتزك.
1: أنا شوف،
0: والمشكله انه بعض الاهالي عن جد بخافوا، وبعض الاهالي يعني بقول لبناتهم يا بسكتوا، لا مش لازم يسكتوا، كل واحد عارف بناته مين هن، واحنا مربيات
1: وحافظات. سيدي العزيز انا من خلالكم بناشد وزير الداخليه مدير الامن العام، الان دقه الطبول حتى تقوموا من مكاتبكم. وزير الداخلية والله أنا شفت له مواقف على التلفزيون، وأنا لن أنافق بحياتي.
0: نعم.
1: والمواقف مشرفة، اعتبر البنت هاي والبنات الثانية هاي بناتك، هذا ما راح يوقف عند البنت هاي. مثلا أنا على سبيل المثال بدي أبتز أبو محمد، إذا أبو محمد سكت إذا سكت أنا حستمر بابتزازه، إذا أصدني أنا راح أروح غيره، راح أروح ثاني وثالث ورابع وعاشرة، وبصير أتوسع وأكتب مهارة، فبصير هذا مجتمع. احنا قلنا بالبدايه، انا بحكي من اليوم بحكي قصه واحده طفله حافظه للقران الكريم، بكره هاي بتكون ام وبتكون مديره مدرسه وبتكون دكتوره وبتكون مهندسه وبتكون قاضيه.
0: صحيح.
1: هاي اذا سكتت بتكون غير محتكمه. فانا بناشد من خلالكم، انا بناشد وزير الداخليه انه يستعجلوا بالجرائم الالكترونيه، لانه لغايه الان ما صار اي شيء.
0: طيب.
1: يعني جرائم الكترونيه الله قالها ثلاث اشهر، عليش انا ليه؟ طب انا ماشي اذا بدي اسكت، مش بكره بتخلف بروح ادور عليه حتى اتخلص منه، لانه هذا معادل الروح، الشرف يعادل الروح. صحيح. انا كل اللي قاعد طالبه اني ايش يعطوني اسمه حتى الجا للقضاء، حتى اكون عبره، وقسما بالجلال لا اني لن اسامحه، اوكي لن اسامحه، بالعكس راح اخذ حقي منه، حتى لو كان دمار مستقبله او دمار اسره او دمار. هذا شيء بيسعدني، لانه النوعيه هاي اذا دمرت انا بكون انجاز، اقول لك اؤجر عليها. اما لانه يسكت لطفل زي هيك مصيبه، قاصر انا يوم ما ضربتهاش، بالعكس انا حكيت لها احسنت يا بابا، ممتاز يا بابا، استمري لا تسكتي لهم، ودقيت في امها ليش انت،
0: لانها مش مذنبه، البنت مش مذنبه، البنت مش مذنبه،
1: مش مذنبه.
0: بيجي واحد بيبتز، بلاقي له صوره من الصور بيبتزها البنات، قاصر بنت عمرها 11 سنه و12 سنه، مش حرام؟ انا ما بعرف
1: واحد عمره 13 سنه انا شفت صوره لو احكيها، غير انت الان تفصل التلفون مباشره تقول لي لا تحكي زي هيك.
0: انا عارف شو بتحكي، والله عارف شو بتقول، والله عارف شو بتقول.
1: وهذا الشكوك اللي بتدور بصراحه، بتدور يعني انه داخل الاردن. ليش؟ لانه كلياتهم اللي بتزوا نفس المنطقه ونفس المكان ونفس الموقع، اذا هو داخل. وحتى الشرطه قال طبعا استبعدوه عشان تكون وحده. فانا اللي طالبه من وزير الداخليه، من مدير الامن العام، من مدير الجرائم الالكتروني، اعطونا اسمه مشان الله. صار لنا 3-4 أشهر 5 أشهر انا ما اجي من السفر اروح على المركز الامني عشان بس اخذ الرقم.
0: طيب سيدي
1: اشتكي عليه يا اخي، انا حاط محامي، انا بدي
0: طيب.
1: المحامي جاي يكون هذا، خلوه يشتغل.
0: طيب
1: هذا الزلمه قسما بالله اذا تعطيني بس شوي، هذا اثر على المجتمع ترى. قضيه مش قضيه جهاد، القضيه قضيه مجتمع كامل. بكره هذا بيبتز ابنك وبنتك وهاي بكره اذا بتصير، اذا ما على سبيل المثال انا مش من اخلاق القتل، لكن اذا شفت قدامي انا واحد في اليوم الايام سكتت، كيف بدي اجي مثلا اذا كان القاضي، كيف بدي انا اكون عنده، كيف بدي تحكم بالعدل، كيف بدي تدخل عمليه بقلب جسور؟ وانا بعيد وبكرر حتى هاي بحكي على الهواء، اذا جاني شيخ يقول لي عندي وصلح والله لا اطرده من بيتي، لا استبعد اني اطلب له الشرطه كمان، لن اقبل لا صلح ولا استسلام.
0: ومع تغليظ العقوبه، ومع تغليظ العقوبه انا
1: ولا مع تغليظ، يا ريت توصل الاعدام، يا ريت توصل الاعدام، يا ريت القانون الاعدام يتنفذ من نوعي زي هيك،
0: والله
1: لانه عيب وحرام. والرسول عليه الصلاه والسلام هجم بعرضه، ولكن اجت تبرئه سيدتنا الشريفه الطاهره من الله عز وجل. هاي نوعيه لازم تتهاجم. انا ليش شو ذنبي انا اجي من السفر اروح بعدني لغايه الان 3 أشهر 4 شهرين ونص يعني بس جرائم الكتروني، انا بترجعكم مشان الله بس استعجلوا لي بهم واعطوني اسمه. انا والله ما بدي اصيبه ولا بدي احكي معه، والله لا احط محامي عليه، بدي اخذ حقي بالقانون. واحنا قضانا نغني ونزغرت ليه؟ لا، اما اذا سكتنا والله يا اسف على المجتمع كامل راح ينهدم.
0: انا معك، واذا بتقبل، اذا بتقبل انت بعد الهوى تعطيني رقم القضيه اتابع لك اياها بالجرائم الالكترونيه، وبكو اذا تقبل طبعا هذا شيء يسعدني. لكن
1: يا ريت والله اذا باخذ ادخل نتيجه، هي مش قضيه بعد لغايه الان خليك. ما اخذنا اسم وروحنا عليهم مره ومرتين وثلاث واربع.
0: انا
1: عشان اذا بتروح عليهم بتقولوا لهم القايصر بقولوا لك عرفنا هارين.
0: سيدي احنا عشان هيك انا بدي اخذ المعلومات منك تحت الهوى، خليك تخليها تحت الهوى، بس انا بدي اقول كلمه. كثير بشوف فيديوهات اللي بيعملوا مثل هذه الاعمال تذكر اسمائهم على الملأ، بقول فلان لفلان يعمل 1-2-3-4-5 والعقاب يكون على الملأ، العقاب يكون على الملأ. يعني الزلم اليوم بيحكي باسم بنته مزبوط، كم أب سكت؟ ليش سكت؟ طب قديش راح تأثر على نفسية الطفلة هاي؟ الطفلة عمرها 11 سنة تسع على شو يا زلم؟ على شو ببتزها؟ إذا ما كان في تغليظ لهاي العقوبة وما نذكر أسماهم على الملأ والله ما بتأدبوا. وما يجي علي واحد هسه يقول لي بجوز تلاقي واحد مراهق عنده، هذول جماعة الانفتاح والحريات. السوشيال ميديا صاير غريب عجيب، اللي بيطلع يتحدث بأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصل إلى مرحلة الأدب أبدا مع مقام النبي عليه الصلاة والسلام، واللي بيطلع يهرف بما لا يعرف، واللي بيطلع يفتيلي بيجيب لي أحاديث الله أعلم وين هي، واللي بيطلع يحكي بالتعليم وبينه وبين التعليم بواب، واللي بيطلع بحكي لي عن التربية ماشي وهو لا يفقه شيء في التربية، واللي بيطلع يحكي عن علاقات الزوجية وهو كل حياته فيها فشل. هذا ليش احنا نسمح له يطلع يعلق ويحكي ويتحدث؟ انا وانت اليوم واللي بسمعنا الكبار بالعمر هم قادرين على التميز، تمييز انه هذا كلامه صحيح وهذا كلامه مش صحيح. اولادنا الصغار هذول قدوتهم، هذول قدوتهم، كل واحد بيطلع بيحكي باللي بده اياه. الاولاد الصغار بيعرف انه هذا بيطلع يحكي بس عشان يجيب مشاهدات ومصاري. والله اعلم شو اللي مخبالنا. كمان أب قعد مع ابنه المتحدث، قعد مع بنته وقالها إلا لمرته ليش ضربتيها؟ شو دخلها؟ واحد بيبتز فيها شو دخلها؟ صورها ولا لقالها صورة لبنت عمرها 11 سنة بالله عليك وراح ركب عليها فيديوهات. بيخاف الله؟ بيخاف الله مين ما كان؟ ما عنده بنات، ما عنده محارم. الله أكبر، كما تدين تدان يا رجل. يا زلمي خلي عنا شوية أخلاق، ما انتو شايفين هالدنيا بطالة وازدحام ونفسية وفقر وقلة حيلة. خلي عنا هالأخلاق يا زلمي، بس نعيش بقى الأخلاق، نحافظ على هالأخلاق، الواحد يكون عنده خلق. والله ما بعرف إنه شو بدي أقول، قسما بالله العظيم يا زلمة. معقول واحد بطل يركز؟ معقول الناس المصاري عمتها هذول، خصوصا اللي بيعملوا هيك المصاري؟ أمر الله هذول تبعين التيك توك بتطلع كل ما خف، أنا آسف على هالمصطلح، كل ما خف المشاهدين بتحل زر. إيه إذا وين التكافل؟ إذا وين التربية؟ وين الأخلاق؟ والله العظيم إحنا مجتمع محترم جدا. المشكلة هذول الحالات هاي ترى ما بتمثلنا، بس هاي المشكلة الحالات على السوشيال ميديا بتجيب لنا سمعة مش جيدة ولا سمعة كويسة. احنا مجتمع متعلم، مجتمع مثقف، احنا عنا عقول، عنا علماء، عنا ناس بتفهم، عنا اصحاب دين، مجتمع عشائري محافظ محترم. ضع لي كم واحد من هون ولا من هون بحجة لهم لي مصاري ولايكات يتحدث اللي بده اياه. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: صباح الخير يا معاذ.
1: يسعد صباحك أخوي عامر.
0: هلا يا أخوي معاذ، الله يسعد صباحك.
1: أنا قضيتي بخصوص التأمين الصحي.
0: ها تفضل، أنت من معان معاذ؟
1: أيوة بالضبط.
0: الله حييك، تفضل يا أخوي.
1: الله يسلمك. بتاريخ 5/8/2026 انتهى التأمين الصحي.
0: أها.
1: فطبعا انت
0: شو هو تأمينك الصحي بالله يا معاذ؟
1: أنا تأمين حكومي على وزارة الإدارة المحلية.
0: طيب.
1: فراجعت التأمين الصحي عشان بدي أجدد، يعني أنت عارف أنه الواحد معرض للمرض في أي وقت لا سمح الله، فقلت خليني أجدد التأمين.
0: طيب.
1: فلما راجعتهم بحكوا لي لازم تدفع 90 دينار، فبحكي لهم لا أنا مأمن حكومي وبقتطع من راتبي شهري للتأمين الصحي.
0: أيوة.
1: فبحكوا لي لا أنت عليك غرامة 90 دينار بدل مرأة عاملة. فبحكي لهم أنا مرتي مش موظفة.
0: أه.
1: بحكوا لا مرتك كانت تدرس على التعليم الإضافي.
0: طيب.
1: التعليم الإضافي هو بنزل إلها ضمان، هم لأنه مبين عندهم أنه نازل ضمان. فبحكي لهم بنزل ضمان، بس هي ظلت مأمن على تأميني الصحي أنا، لأنه أصل التعليم الإضافي
0: ما في تأمين
1: ما بمنحها تأمين صحي. فالموظف بحكي لي والله يا أخوي أنا ما يعني أنا عندي على النظام ظاهر أنه في غرامة بدل مرأة عاملة، فلازم تدفع الغرامة هاي 90 دينار حتى نقدر نجدد لك التأمين. حكيت له طيب أنا لو الآن عشان موضوع إذا بدي أعالج الصغار عندي أو أنا أتعالج بدي أجل موضوع دفع 90 دينار، بدي أشيل المرأة من على التأمين من علي وأجدد تأمين وتأمين صغار. فحكى لي ما بزبط، لازم كونها هي مؤمنة عليك لازم تدفع 90 دينار وبعدين نجدد لك التأمين. فالفكرة إنه هي
0: طيب معلش يا
1: ما استفادت من تأمين آخر أو ما كان معها تأمين.
0: معلش يا معاذ، معلش يا معاذ معاذ معلش روح تشيلت زوجتك من التأمين الصحي وما عندهاش تأمين صحي ومرضت مرضى بسيطة يا أخوي، روح أي مرضى بسيطة ماشي.
1: لا أنا
0: بدي أسألك، معناته هي بحاجة إلى تأمين صحي كمان؟
1: هي بحاجة، أنا يعني في النهاية راح أعملها التأمين، بس الوقت اللي أنا روحت فيه كان يعني نص شهر خلينا نحكي، فأنا كان لغاية أني أجل لموضوع الراتب أقل ما فيها أجدد إلي وللصغار عندي بحيث إذا مرض أني أنا أعالجه. يعني موضوع تجديد تأمين المرأة راح أجدده على جميع الجهات أنا.
0: طيب.
1: بس هي الفكرة كانت أنه ليش أدفع 90 دينار وهي ما كان لها تأمين ثاني، يعني ما في الزواجية تأمين أو أي شيء.
0: طيب خليك معي يعني خليك معي خليك معي يا معاذ، معي مدير مديرية المشتركين في إدارة التأمين الصحي الدكتور ناصر المناصير. صباح الخير دكتور.
2: صباحك استاذ عامر، الله
0: يعافيك. سيدي سؤالي اخونا معاذ، تامينه الصحي على الاداره المحليه، هو موظف قطاع عام.
2: نعم.
0: معاذ مثل بالقانون بيطلع له تامين صحي له ولزوجته ولافراد عائلته، القطاع الحكومي التامين الصحي الحكومي. لما راح يجدد تامينه الصحي قالوا له عليه غرامه 90 دينار، ليش هذول 90 دينار؟ قال له امراه عامله. زوجته تعمل بالتعليم الإضافي، وانت بتعرف انه التعليم الإضافي بيعطيك ضمان اجتماعي لكن لا يؤمن لك التأمين الصحي
2: 100%.
0: الموظف قال له والله يا اخوي مكتوب عندي على السيستم عاملة. اليوم معاذ بيسأل بقول لك طب والله يعني معيش الساعة 90 ليرة وليش ادفع الغرامة بما انه زوجتي ما عندها تأمين صحي فبالتالي ما في ازدواجية للتأمين، شو حله دكتور؟
2: سيدي العزيز، هي التعديلات اللي صارت بسنة 2022 بالتحديد من 17/3/2022 تعدل على نظام التأمين الصحي استنادا للمادة 8 من نظام التأمين الصحي. من ضمن التعديلات جاء الزوجة العاملة أو الزوج العامل يمكن إضافته على التأمين الصحي مقابل اشتراك 10 دنانير شهريا.
0: طيب الزوج العامل الحاصل على تأمين صحي ولا مش حاصل على تأمين صحي؟
2: هي جاءت على الأكيد أو على الأغلب راح يكون الزوج العامل أو الزوج العامل بالقطاع الخاص، لأنه أي موظف بالقطاع العام يحق له أنه يصدر تأمين صحي على اسمه على اشتراكه هو.
0: صحيح.
2: يعني هو اشتراكه إلزامي الموظف القطاع العام، لكن الزوج العاملة أو الحاصل على راتب تقاعدي تخضع لاشتراك 10 دنانير شهريا لإضافتها مع زوجها أو الزوج مع زوجته.
0: حتى لو كان على الإضافي؟
2: حتى لو كان على الإضافي. أنا يعني طالما له رقم ضمان اجتماعي وأنا أتعامل مع وجود رقم ضمان اجتماعي وأنه له راتب
0: ماشي. بس دكتور
2: وظيفة أو متقاعد
0: ماشي هذا القانون. بس دكتور اليوم التعليم الإضافي ما عندهم تأمين صحي
2: 100%. ما عندهم يعني. هي حتى العاملات أو العاملين بالقطاع الخاص الأزواج ما عندهم تأمين صحي ويضافوا على التأمين الصحي الحكومي. تضاف الزوجة مع زوجها مقابل اقتطاع 10 دينار
0: بالشهر.
2: بالشهر نعم.
0: يعني بالسنة تقريبا 120 دينار.
2: نعم. لكن هو حالة أخونا معاذ هي يعني كانت تشتغل بفترات تم أو ترتب عليه 90 دينار. وإحنا راح نتعاون معه. هو سكان وين أخونا
0: معاذ؟ بمعان. بمعان. بمعان.
2: يراجع قسم التأمين الصحي هناك بمعان. راح يكون فيه له حل ونتعاون معه إنه هذا المبلغ بدل ما بدفعه مرة واحدة إذا كان يثقل كاهله يعني. راح نقسط له يعني.
0: طيب ماشي دكتور. هاي فيما يخص معاذ. طيب اليوم إذا بدنا نروح على المجمل في هذا القانون، هل من الممكن يا دكتور استثناء العاملات اللي في القطاع الحكومي الذين لا يحصلوا مش حاصلين على تأمين صحي؟
2: العاملات بالقطاع الحكومي
0: الغير حاصلات على تأمين صحي بمعنى التعليم الإضافي. يعني معلمات يعني التعليم الإضافي مثلا وعداتهم كبيرة، عندك تقريبا 4000 معلم معلمة بالتعليم الإضافي.
2: أي استثناء أخ عامر أنت تعرف يعني أي استثناء زي بده تعديل على النظام.
0: صحيح.
2: بده يعني إجراءات قانونية لتعديل هذا النظام.
0: صحيح. صحيح.
2: ودراسة الأثر المالي والأثر القانوني والأثر التشريعي على الصندوق التأمين الصحي. أصلا هاي التعديلات اللي إجت يعني كان من أسبابها زيادة دخل صندوق التأمين الصحي. وأنت تعرف حتى يعني العشر دنانير إنه ما بيغطن كلفة معالجة يعني زيارة واحدة لمستشفى أو مراجعة واحدة لطبيب راح تطلع على صندوق التأمين الصحي أكثر من العشر دنانير.
0: أنا معك مو يعني اليوم إدارة التأمين الصحي بعرف إن هي اللي بتدفع وفي هناك موازنة خاصة لدفع هذه التأمين. أدرك ذلك جيدا دكتور، بس بدي أسمع من معاذ عنده مداخلة. تفضل معاذ.
3: أنا لما رجعت للتعريف الموظف في نظام التأمين الصحي بحكي لك هو الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في تشكيلات الوزارة والدوائر الحكومية.
0: صحيح.
3: فأنا التعليم الإضافي هل يعتبر وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات والوزارات والدوائر الحكومية يعني؟
2: هو التعليم الإضافي أو المعلمين على التعليم الإضافي لا تنطبق عليهم أعتقد تعريف الموظف في التأمين الصحي. لأن هم يجوا مرات فترة مؤقتة يعني
0: مرات شهر مرات شهرين. صحيح.
2: ما بتنطبق عليهم الموظف الحكومي يخضع للنظام الخدمة المدنية.
0: طيب ممتاز دكتور، إذا لا يخضع له معناته يشمل بالتأمين الصحي مع الزوج إذا كانت سيدة.
2: هو يشمل ما عنده مشكلة إذا بده يشملها، لكن هي أنا إلها راتب موجود على الضمان الاجتماعي.
0: طب أنا بدي أسألك سؤال دكتور، افرض واحدة بالتعليم الإضافي راحت عينت مدرسة شهر، بتوقف تأمينها الصحي إلا يدفع زوجها؟
2: ما بتوقف هو، لكن يترتب عليه اشتراك 10 دنانير.
0: يعني الفترة اللي توظفت فيها بتدفع على كل شهر 10 دنانير
2: 100% بدون ما يتوقف التأمين، وإحنا ما بنوقف تأمين.
0: إن شاء الله شهر وإن شاء الله سنة.
2: 100% 100%.
0: عرفت يا معاذ؟
3: نعم نعم.
0: زيدي مر على مدير على التأمين الصحي اللي فرع اللي عندكم، والدكتور ناصر الآن بتواصل.
2: أنا الآن أنا أتواصل معهم يعني بعد ما
0: شكرا
2: مكالمة معك راح أنهي أتواصل معهم.
0: بارك الله فيك.
2: الإشكالية ويطلع راضي يعني.
0: الله يكرمك. شكرا للدكتور ناصر المناصير مدير إدارة التأمينات بوزارة الصحة. الشكر موصول أيضا لأخونا معاذ من إلبي معان. شكرا لكم أيضا على حسن المتابعة والاستماع. ألتقيكم غدا في ذات التوقيت. فإلى حينك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألتقيكم يوم الأربعاء. أعتذر، يوم الأربعاء بكرة عطلة. واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
2: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: عين. العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الداخلية تفرج عن 436 موقوفا إداريا. سوريا تجدد التأكيد على موقفها بأن جولان المحتل أرض سورية. سوريا تؤكد على أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تحترم سيادتها ووحدة أراضيها وحقوقها السيادية. الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يقول إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها منطقة أيوان

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك

0: خير يا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا.
1: يسعد صباحكم جميعا، يعني بنقدر نحكي صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين لكل المستمعين، لكل المتابعين، لكل الناس اللي هيك اليوم معلقين بأزمة السير. يعني بنقدر نحكي بكره كمان في اخبار حلوه.
0: والله في خبر حلو
1: جاي بكره، انت تعطيهم الخبر
0: يعني عن جد بكرة. يعني اليوم هيك عامل حاله ايش،
1: خميس.
0: يعني الاثنين اللي عامل حاله الخميس،
1: بس انا لو مكانك كملت عطلتي لبكره وما انحسب علي بكره،
0: بصير عادي عطل. طب لا بظبطها بعطل 3 4 5،
1: استغفر الله.
0: ايش رايك يا جماعه؟ بكره عطله رسميه، فيعني صراحه انا يعني حاب الموضوع، حسيت الاسبوع خفيف لطيف
1: صح،
0: هيك في عطله بوسط الاسبوع بتحسيها كتير حلو صراحه.
1: بتعرفي كنت عم بفكر لسه بعد ما عرفت انه بكره في عطله رسميه، انه تخيلي لو الحياه فعلا كانت عطله ثلاثاء جمعه، فانت هيك كل يومين ثلاثه انت عم بتريحي، كل يومين ثلاثه عم تريحي، بحس الطف. يعني
0: الموضوع
1: في ناس ممكن يعني يمشي معها هذا الموضوع، ولا شو رايك انت؟
0: يعني الله يكتر العطل يعني صح. انا
1: اي وقت انت مش مشكله، المهم نعطل
0: تايم.
1: صباحكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج كيفك. اكيد صباح الخير لايزن النغوي، صباح الخير حواري، ضياء رباب، عطراوني، جود بادي، سيف، ابو خالد، وابراهيم. يسعد صباحكم جميعا. يعني اليوم نقدر نحكي هيك، حابين نبلش معكم بما انه بكره عطله باشياء خفيفه لطيفه. بس قبل ما نبلش، اذا ما حدا صبح فيكم علينا مش رح نبلش. تحكوا لنا صباح الخير ويسعد صباحكم، نسمع اصواتكم الحلوه على 0784633. بما انه بكره هي عطله المولد النبوي يوم الثلاثاء ان شاء الله، فخلينا هيك نستغل هذا اليوم بالدعاء، نستغل هذا اليوم بان احنا نقعد مع اهلنا، نفكر مع حالنا صح. يعني الواحد يروق ويكون قد ما بيقدر قريب من الله.
0: فاللي فعليا بدنا نحكي لهم اليوم عن موضوع قد ايه عم بتحسي اختلاف هلا في الشارع. مدارس بلشت، بس في امهات مختلف. يعني هلا في ام تساليها دوامتي اولادك بتقول لك لا لو 1-9، بعدنا مصرين ماخذين فكره الدوام 1-9
1: صح.
0: وفي امهات لا داومت اولادها
1: قبلوا الفكره تمام.
0: هلا المدارس الحكوميه اغلبها داومت، بس حتى اللي داوموا بقول لك اول اسبوع ما في دراسه، اول اسبوع تسليم كتب، هذا كنا نعيشه صح فعليا صح. وفي ناس لا المدارس الخاصه بقول لك لا انا رح ادوم اولادي ب 1-9، او الدوام كان مفروض 23-8. في بعض المدارس اللي اجلوا له يوم الاربعاء اللي هو دوام رسمي، وفي ناس اجلته ل 1-9، فاختلاف الدوام بيكون
1: مختلف. بس احكي لك، يعني انا بتذكر ايام المدرسه كان بالنسبه لي هذا اول اسبوع بالدوام احلى اسبوع بالعالم، اللي هو اسبوع تجليد الكتب، أسبوع التحضير للمدرسة، أسبوع محاضرات أهلي، إنه كيف هاي السنة بدي أكون أشطر من السنة اللي قبلها لأن السنة الماضية خبصت، فهمت كيف؟ وهذا الأسبوع اللي أنا بدي أشتري فيه لانش بوكس جديد، أشتري فيه شات جديدة حسب المود. يعني في أيام كانت باربي هي اللي مخرب الدنيا، بعدين هيلو كيتي، كل سنة كان في شكل.
0: كان في فعلياً.
1: بس دائما أول أسبوع كمان رندا، كنت دائما أحكي لأهلي إنه ما في، مع إنه كنا نأخذ كثير قصص، بس هم الأطفال والأولاد بحسهم أقنعوا أهلهم
0: إنه أول أسبوع ما في دراسة. سياحة وسفر كنا نسميه، إنه إحنا بنروح على المدرسة بس عشان نتعرف ونتأقلم حالنا انه في دوام. بس اسمعي هلا اختلاف فعليا اغراض وتشتري للمدرسه هلا اختلف كتير لين. يعني انا امبارح رحت احضر للمدرسه استغربت، يعني زمان ما كان الموضوع هيك، يكون اذا اهلينا جابوا لنا شنطه باربي او شنطه زي ما حكيت لونها بينك وهيك ننبسطوا خلص
1: صح.
0: ونمطر نفس الشنطه
1: والهاي
0: اسمعي ما كان حتى لانش بوكس كان هي الشنطه الصغيره كنا نحط فيها سندويشه بس هذا اكثر شيء عندنا. فامبارح وانا بجهز للمدرسه انصدمت انه اسمعي كل شيء يعني غريب،
1: بدهم شيء مرتب، بدهم
0: كل شيء مرتب. يعني ما بتلاقي انه مثلا كل شيء مرتب فعليا، والاشكال مثلا المحيات البريات على اشكال مختلفه على الوان مختلفه، شو بدك موجود، المطارات كمان اشكال مختلفه.
1: تذكري ما كنا نقتل المحايه بعدين ندفنها، ولا ما عمرها صارت معك؟
0: لا
1: احنا كان في عنا هاي الشغله كمان، انه المحايه يطعنوها قلب القلم بعدين يقرأ عليها فاتحه ماتت. يعني هيك كانت اجواء المدرسه. وغير المقصف انه كان عنا الازاز قصير، فمين اللي بده يعمل حاله هو يعني مدير المدرسة اللي بيمد إيده بيقدر يأخذ شغله ويهرب مثلاً. هذا كل مدرسة شكل. بس
0: ذكريات اللي ذكريات المدرسة ما بتخلص. يعني كل حدا مستحيل ما يكون عنده ذكريات. لهيك بدنا نحكي لكل حدا عم بسمعنا هلا وكل حدا عم بيشوفنا يحكي لنا شو ذكرياته بالمدرسة.
1: أو بدل ما كمان يقدر يحكي لنا كمان شو الذكريات، يحكي لنا كيف هلا أطفال المدارس كانوا زمان وكيف أطفال المدارس هلا. صح ولا لا؟
0: طبعا هلا الذكريات مختلفه. يعني احنا نبلش هلا شوفي هلا ما في ذكريات عند الطلاب لانه كل شيء مدروس بالنسبه لهم
1: صح.
0: حتى اسمعي الام اذا بتطلع ابنها على المدرسه الصبح دارس الوقت كامل، اللانش بوكس غير، الشنطه غير، الطريقه غير، التعامل المدرسه غير، كل شيء غير. أما زمان كان فعلا في ذكريات.
1: أنا بصراحة إشي وحيد بتذكر فخرة اجتماع الأهالي، إني كل سنة كنت أعمل حالي بدوخ، وكل سنة بقول لي بابا مش لو بتدوخي لو بتدحرجي رح تروحي على اجتماع الأهالي. أنا يعني كان أصعب لحظة، بس المشكلة كل المدرسين كانوا يحكوا والله أنا شاطرة بس لو بتركز أكثر. طلعت هاي شغلة متناقلة.
0: هلأ كنت مدرسة خاصة ولا حكومة؟
1: لا خاصة.
0: ما هذا الاختلاف. كون واضحين، هلأ المدارس الخاصة يعني ما بدنا نعمم اغلبهم يعني ها مش كلهم يا جماعه عشان ما يزعلوا منا، اغلبهم بتحسيهم انه هم بدهم رضا اولياء الامور. شو بدك انت كيف تكون راضي انت وابنك؟ ابنك على حق
1: مدارس الحكومه لعمرك مرضيت.
0: شوف المدارس الحكوميه كانت المديره لها هيبه، المعلمه لها هيبه. هلا تذكرين مثلا اي حدا كان مدارس حكومه بيقول لك انا ما بنسى المعلمه الفلانيه. كانت المعلمه لها اسم، معلمه، مديره، مساعده المديره، المرشده. هلا الموضوع اختلف لين
1: بدل المرشده، مش مرشده نفسيه المفروض تكون احن وحده.
0: لا
1: كانت اكثر وحده بتعمل مصايب وبتدمر النفسيه، بتعمل عقد للطلاب.
0: لا هلا كان لهم هيبة، كان موضوع التدريس غير هلأ، غير تماما غير، لأنه المدارس الحكومية كانت الأم إذا رايحة على المدرسة الحكومية لابنها فيها تكون خايفة المسجد تحكي لها أو المديرة شو راح تشكي لها عنه. هلأ الموضوع اختلف في أغلب المدارس الخاصة، يعني لا هم بيدوروا على رضا أولياء الأمور. أنت مش ابنك على حق، المدارس الحكومية لا. أكيد المعلمة على حق والمديرة على حق. واسمعي كان شغلة موضوع إنه الأهالي كان يصدقوا المديرة والمعلمة، هلأ المعلمة ما بزبط.
1: صح صح مليون بالمية.
0: خلينا ناخد اتصال.
2: صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
2: معك عمار.
0: أهلا يا عمار، كيف الأمور؟
2: والله الحمد لله، كيفك أنت؟
0: تمام الحمد لله.
2: والله الحمد لله على السلامة يا رن.
0: والله الله يسلمك، والله اشتقت لكم كلكم كلكم.
2: وين كاين وين كاين غاصة مع مصرياتك كثار شكلهم؟
0: يعني يا الله كثر الخير يا عمار.
1: بسم الله ما شاء الله، الله أكبر.
2: الله يسعدك أكثر وأكثر، أنت وديني يا رب.
0: الله يسعدك يا عمار، يسعدك. احكي لنا عمار، شو في لك ذكريات من المدرسة؟
1: هو قادر يتذكر إشي هلا؟
2: ذكرياتي أيام التوجيه. اتصل مدير المدرسة على والدي. كان أيام أطويت الفرات الأرضية هاي. اتصل على البيت ولا بحكي له بدي أسألك والله في عندك ابن اسمه عمار بداوم توجيه المفروض السنة هاي. أبوي حكى له وبحكي له طيب ممكن تراجعنا؟
0: طيب
2: طبعا هذا الحكي كان ضايل لامتحانات التوجيهي. كان ضايل أسبوع تقريبا.
0: شكلك مش كان تداوم يا عمار.
2: المهاجر هيك بالحكي. فبحكي لأبوي، أبوي راح على المدرسة، فبحكي لأبوي بحكي له طبعاً هو المدير اسمه سالم الفراهيدي الله يذكره بالخير.
1: الله متذكر اسم المدير كمان لأنه شكله ماضي كثير.
2: يعني إذا كان عايش الله يطوله في عمره، وإذا كان متوفي الله يرحمه. تمام؟ فإجى أبوي على المدرسة وأنا بحكي له عمار ابنك تخصص أشكال ولا تخصص أدبي. طيب خلاص طلع يشوفه. طبعا فيش ولا واحد بالصف بالفرع الأدبي موجود.
1: فيش ولا واحد بالفرع الأدبي إيش؟
0: موجود.
2: فيش ولا واحد موجود بالصف. فبحكي له شايف وين ابنك عمار؟ ولا أبوي بيحكي له والله ابن عمار المفروض بالمدرسة. ولا بيحكي له طب تعال فرجيك ابنك عمار وين؟ كان في ملعب إقبال المدرسة، مدرسة أمير حمزة للدرجة. في ملعب اسمه الملعب الأحمر.
0: طيب
1: بدخنا فيه شكرا كانوا.
2: فكنا نروح نجتمع غاد كلياتنا فرع الأدبي ونجيب فطور. ونقعد نفطر ونقعد نلعب.
0: والله جواكم عالي. أبوي
2: يروح على البيت. فسكني لما روحت طب يا عمار وين كنت؟ ما قلت له بالمدرسة ليش أعملهم؟ بالمدرسة قلت له. وبحكي طيب تعال أقول لك شو المدرسة بتعمل.
0: شو عملت؟
2: وينك يا قتل؟
0: كيف كانت الأكلة؟
1: حول الملعب الأحمر لعمار الأحمر.
0: هو عمار أنت شكلك كنت مخربط بين النادي الصيفي ودوام المدرسة، مستحيل يعني.
1: عمار عمار ألف سلام عليك يا عمار. اسمع هاي المواقف بتصير مع الكل، بس منيح ما شافوا بدخن، منيح انه الموضوع فطور جماعي.
0: يعني
1: صراحة
0: فطور جماعي بقولك مش بداهم ولا ولا يوم يعني.
1: بس هو فيش احلى من ذكريات المدرسة يا جماعة. احنا اليوم حابين نسمع هيك كل ذكرياتكم ايام المدرسة، وشو الفرق ما بين زمان وهلأ على 078-46-31 ورجعين
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
6: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن، الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية، لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة، لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة، لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة، لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: خير، يا صباحكم جميعا يا احلى واجمل والذ ناس بالعالم. يعني هذا موسم المدارس، هلا هذا لكل الامهات، يعطيكم الف عافيه، جهودكم مشكوره. انا عارفه انه هلا الامهات ما شاء الله عندهم بدل الشغله مليون، واولاد ودنيا وبتاكل وبتشرب. امبارح دخلنا بنقاش حاد اصلا عن حياه الام وحياه الاب، بس هذا لبعدين. فانا اليوم هيك ندائي للامهات هلا بالسيارات اللي عم بيسمعوا ماشيين بالشارع، او الابهات كمان، يعطيكم الف عافيه. انتوا اكيد لاحظتوا الفرق ما بين جيلكم زمان، كيف انتوا كنتوا تروحوا على المدرسه، كيف حماسكم للمدرسه، وكيف جيل هلا. فانا بدي اسمع منكم اهل الخبره طبعا، من اهل الخبره اللي جنبي هون استاذه استني
1: هلا انا كنت عم بقول لك امبارح استغليت الفرصه ان انا روحت وحكيت بروح اشتري اغراض للمدرسه، بدي اجهز الامور. هلا اسمعي، قلت لك عم بستغرب من كميه الاشياء الموجوده، كميه الاسعار الموجوده، حتى السندويشه
0: اسعار جدا غاليه،
1: غالي فعليا. صح. وسندويشه لها بوكس، المطره له بوكس، الشيبس له بوكس.
0: قد ايه كنت تشتري الشنطه انت زمان اصلا؟
1: يعني كانت تجي مع الشنطه الكبيره اصلا هديه.
0: مثلا يعني
1: حتى اسعار الشنطات
0: اللي انا صدمت 50 و45 دينار.
1: يعني عم بستغرب، انا عم بمسك امبارح الشنطات بقول معقول يعني انا زمان صايره غايبه عن المدرسه وعن دراسه. كان زمان يشترون شنطات عاديه وخلص، هلا اذا ابنك راح وما نقى الشنطه اللي بده اياها هاي مصيبه. يعني بضلوا منكد عليك طول اليوم. صح. انا بدي هاي الشنطه وبدي كذا وبدي كذا. وحتى موضوع انه زمان كنا ناخذ سندويش الزعتر، هذا اذا كانوا يعني
0: كانت اسكى سندويش،
1: اذا كانوا بدهم يعزونا يحطونا سنيوره ولبنه. يعني هذا يعني هذا
0: هيك تدلع يعني مع عصير اورنج،
1: او يحطوا لك سندويشه يعني شوكولاته هاي المعروفه.
0: انا اسف امي كانت تحط لي غدا قبل بيوم كمان، انت فاهمه لاي درجه ما كانتش فارقه معنا عادي جدا
1: يعني. فبتحس انه اختلف الموضوع، اختلف موضوع انه خلص انت كانت امك تعمل لك سندويش الصبح تعطيك ربع دينار وامورها تصير تمام، وتشتري عصير تشتري شبس اللي بدك اياه. هلا ما بزبط، هلا ما بزبط يا جماعه. هلا فعليا الموزه بدك تحطيها لها بوكس معين، العصير له بوكس معين، السندويش لازم تكون ببوكس، ولازم يكون اللانش بوكس فيه خضار في فواكه. هلا موضوع اللي اختلف انه إشي اللي منيح انا باخذه بشكل ايجابي لي، انه صار هيلثي، يعني صار صحي اكثر للولد انه بياكل خضره بياكل فواكه. طب. مش بس بيروح ياكل شيبس بياكل شوكولاته، موضوع شوي هاب ناخذه بشكل ايجابي.
0: اخر مره حاسالك سؤال في
1: العالم. يلا ماشي.
0: عن جد فعلا معك حق، هلا صار كل شيء له قصه. بس خلينا نسال ام عون شو رايها في الموضوع ولا يعني. لا صباحك يا ام عون.
2: صباح الخير.
0: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
2: كيفكم شو اخباركم؟
0: يا اهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك.
2: يعطيكم العافيه.
0: يعطيك الف عافيه، والله اشتقنا لهالصوت الحلو يا ام عون.
2: الله يرضى عليك يا حبيبه قلبي. الله يرضى عليك
0: حبيبه قلبي حبيبتي. اليوم هيك انت
2: تمام؟
0: تمام الحمد لله. انت قاعده لحالك ولا في جارات حواليك ولا صحباتك؟
2: لا والله هي صاحبتي محاميه، بدها تقول لي بدي احكي معاها واقول لها انا محاميه شرعيه وعامل على اي قضيه 55%.
0: طب ممتاز، هي معناته بترن الاتصال اللي بعده. خلينا نسمع معك هلا، نسمع منك. اوكي، احنا بنسال بنحكي انا ورندا انه زمان كانت المدارس واطفال المدارس وترتيباتهم غير عن هلا. انت ايش حسيت الفرق ما بين انت حياتك زمان والاطفال هلا؟
2: هسه اسمعي، والله زمان حياتنا كانت افضل، مش كنا ببساطه، لكن والله كانت حتى رحت المدرسه كانت احلى. هسه الطفل اطفال حتى يعني اقبالهم على المدرسه، كل امبارح بسال بكل الاطفال الصغار صف اول وصف ثاني، يعني لساتهم ما عاشوا حياه كيف المدرسه، كيف الاستعدادات للمدرسه، كلهم هيك بيعملوا باصابعهم انه يعني انهم مستائين
0: انه ما بدهم
2: المدرسه.
0: صح صح، هي
2: بحكي لهم انا كنت ما اصدق بالله تخلصت 3 شهور العطله ومشان اجي على المدرسه اشوف صاحباتي اشوفهم على الماشي.
0: ما يعني معقول يا ام عون؟
2: ما بعرف هي سياسه، ما بعرف الصراحه. المدارس كله قاعد كله جيل يعني ما بدهمش يثقفوا الاطفال.
0: احكي لك ايش الفكره ام عون، انا لانه زمان احنا ما كان عندنا مصادر ترفيه اخرى، يعني كان يا بنلعب مع بالشارع مثلا اللي هي الالعاب مع الحاره
1: مع الاصحاب،
0: يا انه احنا بنروح على المدرسه. هلا من كتر ما في اشياء ترفيه للاطفال بطلوا يحبوا المدرسه.
1: نادي الصيف لحاله قصه ثانيه يعني.
0: صح ولا لا يا ام عون؟
2: غير هيك كمان نفس المناهج المدرسيه كانت كثير صعبه.
0: صحيح
2: يعني انا للان بتذكر باسم ورباب. طب هذول اطفالنا حتى العربي من الالف لآخر حرف. هسه بيجو أول ما يجي بدي أسس عون على الصف الأول فتحت الكتاب أقول يا ربي هاي مبلشت لي بالميم، طب شو دخل الميم؟ طب احنا طول عمرنا منبلش بالألف. مشان هيك جيل
1: اختلف
2: صراحة.
0: صح صح مليون بالمية.
2: جيل فاشل بالدراسة.
0: أم عون خلص بهدلناهم يا أم عون، خلينا إحنا هلأ أكمل عنك البهدلة أنا. تمام سعد صباحك. وفعلا حتى طريقة التدريس مختلفة صارت ما بين زمان وهلأ يعني.
1: ومحا حق لي 100% موضوع الأحرف، حتى أنا بس فتحت الكتب نفس الشيء قلت مش يعني حرف الألف بلش بأول إشي.
0: طب ليه بلشين بالنون عن جد؟
1: ببلشوا بحروف المد أول إشي عشان الولد يعرف يعني يقرأ حروف المد، بعدين بتبلش الأحرف
0: فلسفة
1: الثانية.
0: فلسفة يعني فلسفة.
1: حتى باسمها يعني بقفزوا من حرف لحرف، يعني مش إنك الأحرف هيك يعني.
0: بلشت تقفز هيك بلشت تدرسني. كيف نقفز؟ ناخذ اتصال من علي. صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: سعد صباحك يا علي.
3: الله يسعد اوقاتك الجميله.
0: الله يسعدك يا رب ويديم عليك الصحه والعافيه يا رب. دائما انت بتدعينا اليوم احنا دعينا لك، اتفقنا؟
3: استاذ مستند الله يجبر خاطرك يرزقك ان شاء الله.
0: الله يسعدك.
1: صباح الخير. كيفك يا علي؟
3: استاذ ضياء الرباب الله يوفقك.
1: اليوم ضياء غايب يا علي. في احمد الطراوني اذا حاب تدعي له.
0: ضياء هذا مش
3: احمد الطراوني الشيخ شيخ الاذاعه.
1: الله يسعدك يا علي، يسعد صباحك.
0: الشيخ والله الشيخ الطراوني طبعا شيخ الاذاعه والله. طيب خلينا نسالك اليوم سؤالنا، شو بتحس الفرق ما بين مدارس زمان او طلاب المدارس زمان وطلاب المدارس هلا؟ شو هيك فرق انت لمسته؟ ليش احسن؟ ليش؟
3: والله مدارس زمان يعني كان فيها متعة مسك وكل وقت ضاب ومش زي الأيام الماضية. الأيام الماضية أحسن بكتير، كان عدد طلاب صفية قليلة مش زي هالساعة.
0: صح
1: هلا اختلف.
0: أنت كم طالب كان بصفك؟ كم واحد كان موجود؟
3: كنا موجودين يا دوب 17.
0: 17 هلا هو فصل ولا انفصل الخط الثاني؟ مش مشكلة، عرفنا انهم 17
1: صار. صباحك يا علي.
0: مرة سجلت بمدرسة رندا كان ممنوع يكون فيها أكثر من 9 بالصف، احنا كنا 9 بس.
1: هاي جماعة الهاي هاي الباي باي يا جماعة مالناش يعني علاقة فيها.
0: انا ما قدرش اتنفس، ما قدرش اكل، ما قدرش اعمل اشي. انت تخيلي بس 9 بالصف، يعني هم يعني المدرس واقف فوق راسك شايف كل إشي في العالم.
1: احنا يا جماعه انتوا كل حدا عم بسمعنا ملاحظ انه لين دائما ذكريات مع الاكل، يعني شوفي هي ما حكت انا مش قادره ادرس مش قادره اركز بالدراسه، لا حكت مش قادره اكل.
0: اسمع انا الحمد لله كنت اجيب علامات بس على شرح المدرسه او على شرح هذا، ما مش انه انا ادرس بالبيت، كثير قليل الوقت درست فيها في البيت. حتى اهلي كانوا ينصدموا بيحكوا لي انت كل شيء مستهتر وبتزبط معك كيف بتزبط؟
1: الذكاء هذا الذكاء
0: ذكاء اصطناعي هذا اي اي. يا جماعة نكمل معكم هيك بصراحة. شفنا
1: كنت تاخدي سندويشة على المدرسة؟
0: والله شوفي أنا أمي كانت كثير تدللني بس كانت تعطيني كيس كثير كبير
1: شو
0: فيه مثلا سندويشة مثلا تركي وجبنة سنيورة ولبنة.
1: هاي يا جماعة الراقية يا جماعة تركي وجبنة.
0: بس أنا شو كنت أعمل؟ كنت أعمل مقايدة، كان عندنا واحدة اسمها لارا مطارنة أتوقع، كثير اشتقت لها، هي صاحبتي من ايام المدرسه، فكانت تجيب سندويشات كباب على المدرسه. تخيلي
1: انت بتحب كثير الكباب.
0: الام تصحى الصبح صوتي راح.
1: مين الام تصحى الصبح تعمل سندويشات كباب؟ مستحيل
0: مثلا يعني. مين الام اللي بتصحى الصبح تعمل سندويشات كباب؟ هلا حواري بحكي لك كيف صوتك فجاه بيروح. المهم فكنا نتقايد، اعطيها مثلا سندويشتين وعصير هي تعطيني سندويشه. كنت هيك
1: كانت سندويشاتها ذكيه
0: غير المصروف طبعا. طبعا
1: ايه كنت تاخذي مصروف؟
0: حكيت لك هذيك المره.
1: رجع احكي لي كمان عشان كل حدا بيسمعنا هلا يحكي لنا كم كان ياخذ مصروف.
0: دينارين صراحه.
1: دينارين.
0: اخذ عدي. ناخذ اتصال من عدي. صباح الخير.
4: صباح الورد.
0: كيفك يا عدي؟ شو الاخبار؟
4: الحمد لله. كيفكم انتم؟
0: يعطيك الف عافيه يا رب.
1: يا عدي يسعد صباحك.
4: الله
0: يبارك.
4: عدي صباحك.
0: عدي كم كان مصروفك بالمدرسه يا عدي؟
4: والله شوف احنا واحنا صغار يعني كانت أمي تحط لنا سندويشة وحبة تفاحة.
1: تفاحة يعني
0: لازم ضروري عشان صحة
1: هيلثي.
4: وطبعا السندويشة زيت الزعتر طبعا.
0: طبعا
1: ذاك زيت الزعتر ما
0: وعصير ايش تفاح ولا عصير بردقان؟
4: ايه
0: عصير تفاح ولا برتقال؟
4: لا بقول لك تفاح عادي
1: تفاح
0: يعني. هي تفاح بدل عصير
1: ما في عصير هي تفاحة.
4: وحبة خيار عشان تقليها مع السندويشة.
1: ذاكي
4: وكانت تعطينا شلن.
1: شلن؟
0: طب شو تعمل بالشلن؟
4: كنت يعني كنا نشتري مثلا عصير باكيت عصير او باكيت شبس
1: كان يجيب
4: شنط وكان وضع اهلي ما كان وضع اهلي تحت السفر
0: بس كانت السندويش زاكي ولا لا
1: زيت وزعتر مع الخيار يعني كتير زاكي مع بعض صراحه.
0: طب سؤالي لك هلا انت متزوج
4: الحمد لله
0: عندك اولاد
4: لا
0: طيب سؤالي جديد. لو عندك هيك اولاد هيك لقدام كيف بتحس انت رح تكون حياه المدرسه كيف رح تدللهم بالمدرسه
4: شوف هذا مش رح اخليهم يعني زي ما انا عشت ايام طفولتي بالعكس انا مش رح احرمهم من اي شيء بس من ضمن المحدود
0: صحيح عشان
1: يعني بالعائل طبعا
0: قدر النعمه الموجوده
4: بالضبط عشان ايش اعلمه على التربية الصحيحة ما راح اعطيه مثلا دينار ولا دينارين ولا خمسة
1: شو دينارين يا لا كثير
4: ما انا علقت على بعرف ايش رند ولا لين
1: لين لين لا الرند مش انا ابدا يعني
4: طب اقول لك يعني
0: انا كنت بنتهم الوحيدة عشان هيك كنت بنتهم الوحيدة كانوا يدللوني عشاني لحالي
1: ولا وحيدة ولا إشي عدائي الله يسعد صباحك
4: أحد أربع شباب وبنت
0: لا كنت أمزح هاي خدع شو دينارين
1: سعد صباحك يا عدائي ناخد اتصال تاني
5: ألو
1: ألو
0: صباح الخير زكريا
5: يعطيكم العافية
0: كيفك يا زكريا
5: والله الحمد لله خير
0: زكريا
5: تعبان شوي بس عاد
0: ايش زكريا؟
5: ما كيف مش بخير كثير تعبان شوي بس عاد
0: ليه سلامات الف سلامه عليك يا رب
5: الله يسلمك يا رب
0: طب زكريا سؤالي لك اليوم
5: ايوه
0: ايش بتشوف الفرق ما بين اطفال زمان واطفال هلا يعني انت ايام المدرسه تبعت اهلك هل نفس ايام المدرسه تبعتك او ايام المدرسه تبعت بس الاطفال الموجودين هلا شو بتحس الاختلاف
5: لا في اختلاف يعني بتحس كبير
0: ايش
5: اختلاف كبير فيه
0: يعني من اي ناحيه اعطيني اختلاف
5: أول
0: معين
5: اختلاف مثلا غيروا كان كنا ناخذ كيس معنا صار لانش بوكس
0: اوكي
5: مصروف زاد
0: اوكي
5: يعني مثلا كان الولد احنا كنا ندخل زمان لما بدناش نداوم نعمل مليون حفله عشان ما نداوم وتعبان ومش تعبان وبالاخر نداوم وصل عنا هسه الولد زاد يعني مش كذا وخلص ما نداومش
0: يعني قد ما كنت تحاول انك تعطر كنت تداوم غصب عنك انا بتعرف زكريا كمان هاي الشغله انا انتبهت عليها يعني اخوي الصغير هلا بصحى الصبح بيحكي لي عن اليوم مش مداوم ما بيداوم خلص عن جد بيكمل نوم انا زمان كنت اعمل حالي مش قادره امشي وعلي حراره احيانا كنت اوصل لمرحله اقعد قدام الصب اعمل علي حراره انت فاهم شو قصدي عشان ابينهم انه انا علي حراره وتعبانه انت فاهم بس على الفاضي
5: يعني هيبه المدرسه خفت حتى هيبه المعلم هيبه ال...
0: صح صح هبت الكل كله راح بس تشارك سعد صباحك يا زكريا شكرا لك ويعطيك ألف عافية لا بس بدك تحكي اتصال بس خلي رندا تطلع فاصل بعد إذنك ترى نطلع فاصل
1: طبعا احنا مكملين معكم يا جماعة بدنا كل حدا يحكي لنا عن ذكرياته بالمدرسة قد ايه كان ياخذ مصروف اللي كان ياخذ دينارين زي الجماعة اللي عندنا كمان يبعث لنا عن طريق واتساب او عن طريق اتصال على 0784631 فاصل ومكملين
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه
7: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
6: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف بس القصة ما خلصت هون جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر هاي مش حملة هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799 73 79 98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
9: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
10: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
8: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا يا مرحبتين.
1: حسيتها بداية اغنية شيرين يعني خلاص لما بلشتي يعني
0: بالله ما انا سكرت البرنامج.
1: انت والله سكرت البرنامج. انت كرمل تبع كرمل تبع البرنامج. انتم ما راح عليكم الاتصال يا جماعه، مش مشكله عادي بتصير. المهم احنا مكملين معكم.
0: اغلب الاسئله اللي وصلتنا هلا عن طريق الواتساب انه إيه عن سؤال لك انه كيف كنت تاخذي دينارين.
1: هذا قلبوا الاسئله. هلا احكي لكم القصه. هلا انا كنت بنت اهلي الوحيده، تمام، الحمد لله كان الوضع ميسور، فيعني بس كنت احكي لهم اعطوني مصروف
0: واعطوني
1: دينارين كاملين زي ما هم امسكهم زي ما هم، فهمتي كيف؟ حتى اني اشتري بنص والباقي احطهم بالحصاله.
0: كنت احط بالحصاله يوم يومك عائله تجاريه.
1: طبعا اكيد. فانا اخر الاخر مثلا بعد 6-7 اشهر اكون انا جبت لي مثلا شغلات مرتبه، العاب جديده، قصص جديده، لبسات جديده.
0: يعني شايفين قد ايه الواحد يعني من هو وصغير بيكون عقله تجاري، بيكون بيشتغل على الموضوع.
1: شوفي العقله تجاري عن جد بنولد بعقل تجاري، ما بمزح معك رندا. الطفل بتعرفي ايش مستقبله وهو صغير، يعني اذا بيكون كثير حرك وكثير بحب يروح ويجي وهيك بتحسيه هذا مستحيل يقعد بمكتب، بحسي شغله انه لازم يكون حدا حرك. في مثلا اطفال بحبوا يلعبوا مثلا بالكمبيوتر، يزبطوا اشياء يعملوا
0: فيهم فعليا، هم بيحبوا هاي الشغلات او بيلعبوا جيمينج
1: بالزبط.
0: او بيمسكوا شغله بفكوها
1: بيكون هيك مستقبلهم مثلا.
0: فعلا اللي بيلعبوا بازل هاي التركيبات الاشكال بحسهم لهم تفكير تاني كمان.
1: انا هلس كلها ما لا بازل ولا إشي لحقت. انا كنت احب مهند ونور صراحه، كان مسلسلي المفضل وانا صغيره. غير الجاسوسات اللي اتوقع كل الاردن اتخانقوا عليه مين اللي شعرها احمر، اذا بتعرفي بتتذكري. بخلينا هيك مع بعض يعني نكمل نسألهم. بس قبل ما احنا نسألهم لازم نسأل اهل الخبرة ولا لا استاذة؟
0: يلا
1: يلا اوكي. رح تكون معنا رزان النوباني مستشارة تربوية لحتى نحكي اكتر في مواضيع المدرسة، في مواضيع الاستشارات التربوية. سعد صباحك.
2: اهلا، صباح النور، كيف حالكم؟
1: يا اهلا وسهلا يا رزان، شو الاخبار؟
2: الحمد لله كله تمام. رزان
1: يا جد رجع موسم المدارس ورجعت قصص المدارس، بس أنا عندي سؤال واحد. ليه المرشدة اللي بتكون بالمدرسة دائما المفروض ترشد الأطفال وتروي عليهم وتهدي نفسيتهم تعملهم عقد؟ هذا سؤالي.
2: هلا شوفي، يعني هذا الاشي مش يعني ما اقدر نعمم، مش كل المعلمين
1: مش كلهم طبعا، بس يعني الاغلب
2: يعني ممكن يمكن في بعض المرشدين، خلينا نحكي المرشدين يمكن الجيل القديم شوي كان لهم رهبتهم اكثر عند الطلبه. اليوم ما بشوف هذا الاشي صراحه، يعني مش كل الطلاب بيخافوا من المرشدين، حتى المرشدين.
0: شو السبب؟ ليه؟
2: هلا شوفي، نظره الطلاب اصلا لكل القطاع التعليمي تغيرت عن زمان، مش بس المرشد، حتى المعلم نفسه نظرته تغيرت له، لانه كمان زمان كان المصدر المعرفي الوحيد هو المعلم والكتاب. اليوم صارت مصادر التعلم كثير متعدده. صار الطالب بيقدر يدرس من الانترنت، بيقدر يدرس من الذكاء الاصطناعي، بيقدر يصمم احسن بحث ويقدمه بدون حتى ما يرجع لاستاذه يستشيره. فاليوم المعلم اللي بده يعني يفرض هيبته ورهبته عند الطلاب بده يكون عنده القدره على التاثير، الاقناع، وبناء علاقه جيده مع الطالب، بس مش اني بس لاني انا استاذك واقف بالحصه.
1: صحيح. طب رزان، ما بين يعني زي ما هلا ذكرتي ما بين الجيل القديم والجيل الحاضر هو جيل اليوم، ايش بتحسي الفرق؟ يعني ايش بتحسي الاشياء اللي احنا كنا فعلا نعيشها ممكن الجيل ما عاشها هذا، او العكس كمان تماما؟
2: في فرق كثير كبير. اول وببدا بالحياه الاجتماعيه، احنا كانت المدرسه هي مركز الحياه الاجتماعيه، يعني كنا لما سافرنا رحنا عند بيت عمنا جبنا خروف عملنا مش عارف، كانت
1: صح
2: كل
1: صح
2: هاي الاحداث تتحكى بالمدرسه.
1: صح.
2: اليوم كل هاي الاحداث بنشوفوها على السوشيال ميديا، فالاصحاب بطل في داعي يرنوا على بعض او يشوفوا بعض عشان يحكوا اخبار،
1: بطل عندهم حب استكشاف اصلا
0: 100%.
2: بيشوفوا بعض على الستريك، ما في داعي انا صح. اعرف عنك شيء. شغله ثانيه
1: على الستريك كمان،
0: ستريك
1: اذان بتعمل ستريك.
0: اذان انت ام الاربع اطفال صح؟
2: صحيح، انا ام الاربع اطفال.
0: طب احكي لي، عم بتعيشيهم نفس الذكريات اللي كنت عايشيتها انت؟
2: يعني بحاول صراحه، بحاول قدر الامكان، بس كمان ما بمنعهم، لانه انت صعب انك تقوقعي اولاد جيل مختلف تماما عن جيلك. انا اولادي جيل الفا وانا ميلينيال، يعني انت عم تحكي بفرق احسن الجيل.
1: هم جيل الفا واحنا جيل عفى الله عما سلف.
2: فبحاول اعمل بالانس قدر الامكان، يعني هيك
1: صح.
2: اعمل توازن بين جيلهم وجيلي، بصاحبهم، بكون قريبه منهم. بنتي الكبيره بتحب طبعا موضوع الاستريكات كثير، فيعني ها بعمل هيك وهيك.
1: تعمل ستريك يعني
0: تعيش معها بنفس الادوار.
1: هلا بنعمل لك فولو يا رزان عشان نعمل مع بعض ستريك.
2: والله قلت لي يلا رزان نوباني تكبسوا عيش.
1: حاضر.
0: رزان بدي اسالك، شو اكثر مرحله دراسيه بتترك اثر عند الطفل؟
2: هلا مرحله الطفوله كثير بتاثر. انا سمعت حديثكم قبل انه الطفل الحرك بيقدروا اهله يكتشفوا منه، وعلى فكره انا يعني من ناحيه التوجيه المهني كثير لحد اليوم بوصلني استشارات من اهل انه انا ابني هي بده يفوت الجامعه ولسه مش عارف شو تخصصه. فكثير حبيت اللي هلا كنت عم تتناقشوا فيه انه التوجيه المهني هو لا يقتصر فقط على المدرسه، يعني مش بس المدرسه لازم تعرف اذا هذا الطالب بده يروح يقعد بمكتب، بده يكون دكتور، بده يكون مهندس، بده يكون معلم، محامي، حتى اهله
1: بيقدر
2: يبين معاهم، ببين معي انا ابني وين اهتماماته. زي ما حكيت اذا قاعد على الكمبيوتر بحب يقعد فتره طويله، هذا قاعدين مكتب بس واحد ما بيقعد يعني على الكرسي مده 5 دقائق، كيف بتتوقع انه بده يقعد في مكتب؟ ففي منه احنا كثير مهم انه نعرف اولادنا
1: كمان ونستغل هذا الموضوع. يعني في اهل بحس، اسمحي لي رزان، بغض النظر عن هذا الموضوع، بشوف ان ابنهم عنده مثلا ذكاء بشغله معينه ما بيركزوا له بهاي الشغله، مع انه ممكن لو يستثمروا فيها يطلع شخص مبدع صراحه.
2: 100%. ليش؟ لانه كثير من الاهل للاسف رغم كل الوعي لسه لحد اليوم في اهل عندهم صوره نمطيه، انا بدي ابني يطلع مثلا تخصص زي تخصص ابوه، يعني احترامنا لكل التخصصات، يعني في مثلا مهندس، دكتور، محامي، بدي يطلع هيك. في اهالي يعني تصدمي لحد اليوم بدي ابني يتخرج من هاي المدرسه لانه ابوه تخرج منها تحديدا. طب ليش؟
1: صح.
2: يعني يا بركي انت ممكن يكون عندك اكثر من ولد، كل ولد يدرس ببرنامج مختلف، واحد وطني، واحد امريكي، واحد اي جي، مش
1: مليون بالمئة. طب رزان
2: عليهم نفس
1: مليون بالمئة. طب بتحسي احنا لسه عندنا ثقافة انه انا ابني بدي يطلع دكتور، انا ابني بدي يطلع مهندس، انا مثلا هذا
2: في منه اللخب. يعني في بعض الناس لسه في موجودة يعني ما بتخلى، بس في كتير كمان لسه هلأ وعي. يعني انا عم بقعد احيانا مع ناس يعني كثير بكون فخوره انه والله بلشنا نفكر هيك. في ناس بلشت تفكر انه مثلا انا ابني يروح يدرس اكاديميه الطبخ، صارت بالنسبه لهم شيء كثير مقبول. زمان كان شو تدرس اكاديميه الطبخ؟
0: ما كان يتقبل.
2: لا اليوم شيء حلو لانه صار يعرف شو ميوله. يعني انا ما عندي مشكله انه ابني يروح بهذا الاتجاه. الشغله الثانيه كمان اللي حكيناها على موضوع العلاقات، انه زمان كانت احنا كنا مضطرين نشوف الناس نحكي معه، حتى اذا في خلاف لازم يعني نناقشه هيك تو كوميونيكيت. اليوم انت بتعمل له بلوك خلص انتهت العلاقه.
1: صحيح. خلص
2: هذا الجيل. هذا الجيل اللي كثير اختلف عن اليوم. احنا بالمدارس هلا عم نواجه هاي المشكله اذا التعلم، باي ذا واي مش كل المدارس عم تمشي بهذا التغيير.
0: طبعا ما
1: بنقدر نتطلع لانه اساليب الدراسيه كمان اختلفت منهج اختلف، طريقه الاسلوب مختلف ما بين حتى المدارس الخاصه والحكوميه كمان جدا مختلف. يعني انا
2: 100%
1: زي ما هلا حكت لي رندا
0: فعلا كمان. هلا رزان في شغله، زمان كنا احنا بس اذا كان في اجتماع اولياء امور كان الوضع كثير يختلف، يعني كنا نخاف
1: دائما
0: اذا المعلمه كانت على حق. هلا بالمدارس الخاصه اغلبها بنشوفها مش كلها اغلبها، يعني بتحسي انه المعلمه المديره هي بتطلب رضا الاهالي.
2: في منه يعني هو كمان بيلعب دور حسب نوع المدرسه. في مدارس يعني ربحيه بحته فهي بهمها الكاستمر يعني لاخر مرحله، which is okay. اكيد احنا لازم يعني بدنا رضا العملاء وبدنا رضا الاهالي وكل هذا الشيء، ولكن الى حد ما انا ما برضي الاهل بالاخر على حساب الطلبه ثانيين واهالي ثانيين. احنا في يعني بالمنطق وبما يرضي الله، بس برجع بقول لك حسب المدرسه. اذا المدرسه هدفها ربحي بحت بتلاقي فيها هذا النوع من المشاكل.
0: صح.
2: اما اذا المدرسه هدفها لا تعليمي مؤسسي، انا بدي اطلع نتائج، بدي اخرج طلاب قامات بدهم يكونوا ضد يمسكوا البلد، فلا بتلاقي انه لا احنا في عنا شروط معينه، في عنا قواعد معينه. الاهل اللي مش كثير راضين عن هذا الموضوع بنسحبوا عادي، بروح يعني عمان عبي.
0: صحيح. طيب رزان كيف الواحد هيك بده يوازن بتفكير ابنه بتربايته انه ينخرط مع الجيل هلا اللي احنا بنحكي فيه اللي هو غير زمان، بنفس الوقت الام تحافظ او تزرع المبادئ بابنها بشخصيه ابنها؟ كيف التوازن؟
2: يعني انا كأم بعملها شغله. اول شيء قريب، ضلك كثير قريب من ابنك، لا تتركه للسوشيال ميديا بالساعات، لا تتركه عند اصحابه ما بتعرف مين صاحبه، لا بتعرف شو بيشتغلوا شو بيعملوا وين بيقعدوا وين بيروحوا وين بيجوا. هاي شغله كثير كثير مهمه. والشغله الثانيه اللي كمان احنا يعني ما ننساها انه احنا رول موديل. يعني انا مثلا اذا بنتي تصلي، طب بصلي انا بالاول، يعني انا اصلي وانا ما بصلي مثلا، اذا انا ما بدي اولادي يسهروا لنصاف الليالي، طب انا بفرجيهم في روتين معين. انا خلص بعد مثلا الساعه 11 بنطفي الضوء بنقدر ننام.
1: الاهالي قدوه فعلا، يعني الاطفال فعلا رزان زي ما حكيتي بيركزوا. بيركزوا. يعني انا كثير بذكر مواقف مثلا بتصير بيني وبين اهلي، بتصير اول شغله، طب ما مثلا انت ليه مثلا عصبت على الشغله، طب بابا انت عصبت مثلا بهذا الموقف، وانا صغيره بتذكر انه فعلا الاطفال فعلا بيركزوا كثير بتصرفات الاهل. فبحس هي المدرسه الاولى تعتبر الاهل.
2: ووقت الجد انت ما بتطبق اللي بتعمله. احنا هذا الحكي مش بس بالمدارس ومش احنا بنشوفه بحياتنا اليوميه. قديش انت مثلا بتروحي على باركينج بتلاقي حدا ماخذ صفين، انت هذا الحال هذا درس انت بتعلم ابنك انه انا فوق الكل، انا المهم، مش ضروري
1: مليون مليون بالمية
2: واقف على اللاين ما بتلتزم باللاين بتصير تتخانق مع العالم بس. طب هاي دروس انا عيني بعلم ابني انه احنا مهمين اكثر من
1: حتى ثقافه التدخين رزان، حتى ثقافه التدخين
0: 100%.
1: عم بشوف هلا عم بصير الموضوع كثير عادي انك تشوفي حدا عمره 10 سنين و12 سنه و14 سنه عم بدخن بالشارع، عم بدخن ورا المدرسه بكل سهوله.
0: السجائر الالكترونيه هي اغلبها منتشره عند الجيل الجديد
1: مثلا يعني، فهي لحالها بصراحه مصيبه.
2: كثير من الاهل بتقول لك يعني انه اوكي يأرجل قدامي او يبيب قدامي ولا من وراي.
1: شو هذا
2: الموضوع التفكير. مش هيك الموضوع برضه انه صحته حرام. احنا قديش عم تنتشر امراض والله ما عمرنا بحياتنا كنا نسمع فيها.
1: صحيح مليون بالميه. طب رزان بدنا نحكي هيك، احكي لنا عن انت، بما انه احنا حكينا عن الكل بس ما حكينا عنك انت، وانت ما شاء الله هلا ام لاربع اولاد. ليش دائما هيك دائما الذكريات مربوطه بالمدرسه؟ يعني احنا بس نتذكر اي شيء في حياتنا بنتذكر بس ايام المدرسه، يعني هم 13 14 سنه تقريبا احنا في المدرسه.
0: 100%.
1: فاحكي لنا هيك
2: يعني أنا بتذكر يعني من أكثر الأشياء اللي كانت حلوة إنه إحنا مثلاً أنا كنا كثير ننزل على العقبة بحكم والدتي يعني أصلاً من العقبة، فكنا كثير ننزل على العقبة، بس أرجع دائماً أقعد أحكي لهم إن إحنا شو عملنا هناك وقديش انبسطنا وقديش كيفنا، ويقعدوا هم عندهم فضول مثلاً يشوفوا أمي نفسهم يزوروني يجوا عنا على البيت، أحكي لهم مثلاً عن طبخة معينة الصيادية العجباوية يعني. بيكون نفسهم
1: يروحوا
2: أدوقهم خلاص لكم عندي صيادية عجباوية.
1: انت انت سكان يعني العقبة رزان؟
2: لا احنا سكان عمان حتى والدتي ماما اصلها من العقبة. فهذا النوع من الذكريات اللي لما كنا نروح ونحكيه لاصحابنا ما بتتخيلي قديش يعني. حتى بتذكر المساك مثلا نلبس لبس جديد الثيرز داي اوف سكول اول يوم مدرسه، لبس جديد يجونا يتغزلوا فينا ما احلى الشعرات ما احلى اللبس.
1: هلا بتبعتي للمدرس تستريك شو رح تلبسي
0: هلا رزان؟ بتصنعي الذكريات؟ بتصنعي الذكريات عند اولادك؟
2: طبعا يعني بحاول قد ما بقدر كثير كثير. انا بالاخر يعني كمان ام مشغوله بس بحاول قدر الامكان انه دائما يكون في ذكريات بيني وبين اولادي. وعلى فكره يعني انا من فتره كان عندي مناسبه عائليه واخوي الصغير تزوج وكنت هيك قاعده عم بتفرج عليه بقول امتى كبر، تذكرت كل الذكريات اللي انا وياه كنا فيها. وصدقا هيك زي اخذت عهد على حالي انه هاي الذكريات يعيشوها كمان اولادي سوا.
1: ابنك ما شاء الله تزوج رزان يعني انا حسب الصوره اللي شايفتها
0: اخوي
2: فانا كنت هيك عم بتفرج عليه وبقول يعني انا اكبر منه فكنت عم يعني بتفرج على عرسه وبقول انا وقت نتائج التوجيهي ضل سهران معي بس مره سافرت ادرس برا
0: شريت الحياه كله مر عليكي
2: كل شيء حلو. فبقول انا بدي اولادي لازم الاولاد كمان يعيشوا مع بعض. احنا الاولاد بالبيت قاعدين على الايبادات اخين جنب بعض ما بيعرفوا. هلا لو تيجي تساليهم في فيديوهات انا جديد نزلتها انه هيك تسالي اولادك اسئله سريعه وشوفي شو بيعرفوا عن بعض، بقول لهم مثلا مين اكثر حدا بيصرف مصاري عرفوا، مين اكثر حدا مثلا ما بيحفظ سر عرفوا.
1: هاي الاشياء ما
2: بتحدثوا اذا ما بتحدثوا مع بعض ما رح يعرفوا صفات بعض. طبعا انا تخيل انت اخوكي ما بتعرفي شو بيحب ياكل شو ما بيحب وين
0: بهذا الجيل. صح عم تفقدي هذا الشيء رزان 100%. بدنا نحكي لك ألف مبروك على زواج أخوك.
2: الله يبارك فيك
0: وعقبال أولادك يا رب نفرح فيها.
2: الله يا ربي بوجودكم.
1: عملينا هذا فلا على سناب شات خلينا نسينا بعض.
0: أنا رزان صديقتي الصدوقة يعني موجودة عندي طبعا أكيد أكيد. يسعد صباحك رزان. شكرا كثير شكرا كثير لإلك. يسعد صباحك.
1: يعني شوفي ذكرت اشياء حلوه خصوصا هاي الالعاب اللي ما بين الاهالي والاطفال فعلا هيك بتعزز لهم
0: والله كثير غير
1: مخزن الذكريات عندهم.
0: اسمعي بعدين انت كأم لين بتحسي بالذنب اذا ابنك قعد ساعتين او ساعه على الايباد وانت ما عم تحكي معه؟
1: عن جد
0: فعليا بتحسي بالذنب بتحسي بتقومي راح صوتي زينك
1: يا يداري يداري احكي
0: فعلا والله بتحسي بالذنب اذا هو قاعد على على على ايباد او على بيحضر شيء او بيلعب شيء وانت قاعده ما عم تلعبي معه بتحسي بالذنب. فبتقومي هيك تعملي حركة خفيفة بالبيت بتقول مثلا قوم ساعدني بالبيت قوم خلينا نلعب كذا قوم خلينا نعمل تحدي أنا وياك. بتحس هيك بتشغلي عقله وهو كمان بنبسط إنه يعني أغلب الأمهات العاملات لين ما عم بيلاقوا كتير يعني وقت لأولادهم
1: مع أطفالهم. صحيح
0: فبتحسي كل أم عاملة بتحس بالذنب بس تروحي على البيت او نهايه الاسبوع بتحسيها بتحس بالذنب بتقول انا ما عم بقضي الوقت الطبيعي مع اولادي او ما شفتهم هم بكبروا شوي شوي. هلا بتحسي انه الحضانه او المكان اللي بيضلوا فيه بشوفوهم اكثر منك لانه انت بتروحي على البيت بتطعمي بتدرسي بتشربي بتنيمي
1: هم بشوفوهم اكثر
0: في وقت انك انت تعطيه هيك وقت تلعبي معه او تنمي ذاكرته.
1: هم خصوصا امهات العاملات يعطيهم الف عافيه فعلا موضوعهم مش سهل. بس انا بحس هلا اذا احنا وصلنا لمرحله ما عم بنلحق مع اولادنا احنا يعني خلص فقدناهم، لانه شوي شوي بتحس الاطفال عم يتحول لروبوتات. ما بمزح، الطفل ما عم بيستجيب، ما عم بيحكي، ما عم ببرم، عم بصير عنده عارض من اعراض مثلا كتير قصص اللي هم امراض معينه احنا مو حاسين فيها، ترتبط بالنفسيه انه هو بده يكون مع حاله، بده يتوحد مع حاله، بدهش يكون في حد حواليه. ليش؟ لانه صارت الصله ما بينه وما بين تليفونه او الايباد او التاب اللي قدامه جدا عاليه، فانت مش قادره انك انت يعني تفصلي هاي الوصلة ما بين التنين. فعشان دائما بحكي للامهات، ممكن انت بتكوني عامله، ممكن عندك اولاد كتير مش قادره تلحقي، ممكن غضيت النظر، ممكن اول ولد لإلك، بس حاولي قد ما بتقدري انك تحاولي تخلي بينكم ذكريات، تخلي بينكم قصص،
0: وقت في وقت،
1: تخلي بينكم وقت معين، لانه اذا بنضلنا زي هيك من هون لعشر سنين 15 سنة يا جماعه رح تفقد، مش حتى الجيل الجديد انا بحسه عم بتدمر نفسيا وصحيا وعقليا وجسديا قد ما هو فعلا مرتبط بهاي القصص. بلش ايام زمان احلى وطفوله زمان احلى، لانه
0: ما
1: فعلا
0: كان داخل
1: كنا نستمتع، نتشجع، احنا بدنا نشوف اللبس، بدنا نشوف الرحله، بدنا نشوف المدرسه، بدنا نشوف الطلعه. هلا لا غير غير.
0: وفعلي معاكي حاليا، دائما بحكي انا مش شرط انها تكون الام عامله انها هي ظالمه اولادها، لا، في امهات عاملات بيعطوا اوقات لاولادها اكثر من الام القاعده في البيت، لانه الام العامله دائما لين بتحس بالذنب زي ما قلت لك، دائما بتصنع وقت عشان تعمل ذكريات مع اولادها. بس في امهات، وما بنقدر نعمم اغلبهم، في امهات يعني قاعدين في البيت ممكن انهم ما تعطي وقت لاولادها بحسب الانشغال الموجود عندها. فكمان يعني يعطيها العافيه الام القاعده في البيت، عندها طبيخ وعندها تدريس وعندها كثير شغلات، وكمان الام العامله عندها شغل وعندها بيت وعندها اولاد، فيعطيهم العافيه على الجهتين. الام على جميع الجهات يا جماعه هي عامله بنفس الوقت، هي كانت في البيت، هي كانت بتشتغل، هي عامله. البصمه بالبيت من الساعه 8 للساعه 12 بالليل، نفس الشيء الام العامله من بصمه بتبلش بالشغل من الساعه 8 وبتبصم خروج للساعه 12.
1: يعطيهم الف عافيه،
0: يعطيكم الف عافيه يا جماعه.
1: فاصل ورجعين.
0: يلا
3: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي، وكلاء سياره زيكر ولينك اند كو، بالاشتراك مع منصه وتد التعليميه، الخيار الاول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي رئيس الوزراء الصيني في بكين ويبحث سبل المضي قدما في العلاقات الثنائية. جلالة الملك يؤكد أن الأردن حريص على توسيع التعاون مع الصين في قطاعات السياحة والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية. رئيس الوزراء الصيني يشير إلى أهمية زيارة جلالة الملك في تعزيز الثقة وتوسيع الروابط الثنائية، ويؤكد أن قيادتي الصين والأردن حريصتان على توطيد العلاقات جيلا بعد جيل. مصدر رسمي يقول إن الأردن استضاف أمس اجتماعا بين سوريا وإسرائيل بطلب من دمشق. مصدر رسمي يقول إن الاجتماع السوري الإسرائيلي بحث خفض التصعيد وتحقيق التهدئة بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي. الأردن يؤكد وقوفه المطلق مع سوريا في جهودها لحماية أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها. إيران تقول إن السفن التي تنتهك القواعد الإيرانية الخاصة بعبور مضيق هرمز ربما تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة.

0: روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0-6-5-8-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: لكل كل حدا عم بيسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. يسعد صباحكم
1: جميعا.
0: يا جماعة في فيديو انتشر على السوشيال ميديا بطريقة خرافية، يعني كل ما نفتح على صفحة على بيج على أي مكان بيكون هذا الفيديو موجود. لهيك معنا الدكتور مراد المواجدي يحكي لنا أكثر عن الفيديو، بس نشوف الفيديو مع بعض بالأول.
1: خلينا نشوفه مع بعض.
2: احنا بايعينك هسه دار عمي، بتبسطي دار عمك بتبسطينا احنا، بترضي دار عمك بترضينا احنا.

0: تيجي لعند ضيفي، هذول اهلك، هذول اللي اشتروك، احنا بايعينك هسه. هم اللي جايينك. الله يرضى عليك ويستر عليك يا عمي، زيد بالك الله يرحمك.
1: بقول لك عبارة عن عروس هي طلعت من بيت أهلها وكان التعبير شوي خانوا لأبوها أو عمها، فانتشر الفيديو بطريقة غريبة يعني، وكان إشي مسيء وإشي بيحكي إنه إحنا هاي الكلمات متعودين عليها.
2: يعني في بارت إيجابي كان إنه طبعاً كوني منيحة مع دار عمك.
1: بدنا كمان نصبح على دكتور مراد المواجدة، دكتور علم اجتماع. يسعد صباحك دكتور.
3: صباح النور إليك ولمستمعينك عبر أثير هذه الإذاعة.
1: يا أهلاً يا دكتور، كيف الحال؟
3: الله يعطيك العافية، شكراً لك على اتصالك.
1: يسعدك دكتور. هلأ أكيد شفت الفيديو أنت.
3: أنا شاهدت الفيديو حقيقة ولم أستغرب مثل هذا التصرف. دعينا في البداية نقر ونعترف أن الأسرة الأردنية بالرغم من التطورات التكنولوجية والثقافية العابرة للحدود البشرية حقيقة ما زالت أسرة ممتدة وليست نواة في عاداتها وتقاليدها وقيمها وتنشئتها لأبنائها.
2: نعم، ولكن يعني دكتور احنا لاحظناه بالفيديو انه نعم. الفيديو ما بنقدر نحكي انه هو يعتبر فيديو سلبي، ولكن كلمه احنا بايعينك هل انت بتجدها انه كلمه عاديه اني تنحكى مثلا
3: هي عندما تحدث بمثل هذه الكلمات كان المقصد منها هو نعم خانوا التعبير، والمقصد منها المحبه والحفاظ على قيم هذه الاسره في حال انتقالها الاجتماعي وليس من مكان لمكان. يعني فالنقلة هنا اجتماعية من أسرة إلى أسرة ثانية.
2: نعم.
3: فالهدف أنه عملية نقل للتنشئة الاجتماعية اللي تنشأتها هاي الصبية من هذه الأسرة إلى أسرة أخرى بحيث أنها تصبح مرآة للأسرة اللي كانت فيها
2: يعني هو خان التعبير
1: هو فعليا
3: بالضبط هو نعم هي هو خان التعبير مش أكثر من ذلك، ولكن أنا متأكد أنه التعبير هو عبارة عن كمية هائلة من المحبة اتجاه هذه الابنة.
1: صح. هل أغلب الكومنتات أو التعليقات كانت شوي مسيئة إنه يعني كيف إحنا بعناكي وهم اشتروكي، مع إنه إحنا أغلب البيت الأردنية زي ما بيحكوا زمان كان يحكوا بهاي الطريقة، بس زي ما حكيت حضرتك دكتور إنه هي التنشئة اختلفت من مكان لمكان.
3: هي شوف عملية التنشئة اختلفت من مكان لمكان، وأيضا هنا مظاهر أو عاطفة الأبوة حقيقة تبقى متجذرة مع الشخص بحيث أنه يحاول دائما الحماية والرعاية، عملية التوجيه والتعليم حتى الدعم النفسي. هو كان المقصود من هذا الكلام عملية دعم نفسي لها ما بعد الزواج بحيث أنه تكون عايشة في أمان نفسي، أمان عاطفي. نعم، وأيضا بالإضافة إلى عملية توجيه وتعليم، ولكن الكلمات تختلف من شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى مجتمع، بحيث حاول هو وضع قواعد سليمة للسلوك فيما بعد بحيث أنه تعيش في استقرار وأمان نفسي واجتماعي.
2: طب دكتور اسمح لي هيك بسؤال، انه بما انه احنا تذكرت هذا الموضوع، انا كان سؤالي انه زمان لما كان في جاهه ولا طلبه ولا لما كانت العروس تتزوج وتطلع من بيت الاهل الى بيت الزوج كان هذا الموضوع مخفي وما يعرف فيه غير الجيران الناس اللي حوالينا، يعني الموضوع كان فيه خصوصيه جدا اكبر، ولكن الان بحكم انه في سوشيال ميديا فعم نشوف كل التفاصيل عم تطلع، فالواحد صار حتى انه بالجاهه بالطلبه الاب مش عارف انه كيف يحكي مع بنته لانه كل شيء مصور، بتحس كل شيء تحت الكاميرات. فانت شو رايك بهذا الموضوع؟
3: شوف هو موضوع الإخفاء أصبح الآن غير ممكن.
2: نعم.
3: إخفاء الزواج أو الخطوبة أو الحفل بذاته، حتى ما يحصل داخل هذا المكان من حفل أو من رقص أو من غناء.
2: صح.
3: بحكم أولا أنه وجود الكاميرات في كل مكان ممكن تلتقط مثل هذه الصور، سواء الكاميرات المعلقة في الأسقف أو سواء الكاميرات اليدوية اللي في الهواتف النقالة وموجودة في كل مكان. هذا أولا. الأمر الآخر يبدو أنه الثقافات الفرعية اللي دخلت علينا من مجتمعات أخرى أصبح هناك يعني عدم إحراج في تصوير مثل هذه الحفلات.
2: صحيح.
3: وأصبح بالعكس أصبح أنه فيه كثير ناس حتى ما بدي أحكي نسبة 100% 95% بحضروا المصورين وكاميرات من حفلات خاصة فوتوغراف.
1: صح. طيب
3: دكتور غير مستغرب يعني أنه يصور مثل هذا الكلام ومثل هاي المشاهد. خليني أحكي.
1: طيب دكتور أنا عندي سؤال، هلأ هذا الكلام للمنحكة للعروس بس تطلع، هل هذا الإشي بيصعب عليها اللجوء لأهلها إذا صار عندها مشكلة ببيتها أو مع زوجها؟
3: شوفي هذا الموضوع حقيقة هام جدا. دعيني أنه نتحدث أولا، هناك عقدة تسمى عقدة إلكترا، هي مناقضة لعقدة أوديب. عقدة أوديب التي دائما تعتقد بأن البنت أو الأنثى هي أكثر ميولا للأب والذكر هو أكثر ميولا للأم. فلذلك على فكرة من هذا القبيل التوصية من قبل الأب أنا بعتقد أنها تكون أكثر تأثيرا فيما بعد على هذه العروس أو اللي تزوجت مع أسرتها الثانية. فالأب بنصح ينصح بالعلن وبالسر للأمانة. يعني عندنا تحضر الفاردي كما تسمى لدينا في المجتمع الأردني أو الجاهي لأخذ هذه العروس وعمل حفل زفاف، تجد أنه يوصي أهل الشخص اللي تزوج أنه ديروا بالكم على بنتنا وهي أمانة في أعناقكم وإلى آخره. وبالتالي أيضا موجه لها هو حتى نصيحة أمام العلن برضو أنه يعني تحاول أنه تكون تعيش مع هذا الزوج في أسرة مستقرة وأمانة وإلى آخره.
1: هذا ليش الطبيعي؟
3: نعم. عكس ذلك أنه لا تجد هناك نصائح معلنة من الزوجة. خلينا نحكي النصائح عادة تكون بطريقة مبطنة بحيث أنه أو مخفية أو سرية. من ضمنها بعتقد أنه يعني تكون يعني ديري بالك وخليك على قد حالك وإلى آخره، بحيث أنه أنا بعتقد أنه الأنثى أكثر شيء تتقبل نصيحة الأب عادة.
2: طبعا أكيد الأب لأنه بالعادة بيكون دائما أقرب لإلها، بس كمان في
3: نعم عليها من
2: أكيد أكثر من الأم. ولكن دكتور في كمان فكرة، بما أنه إحنا ذكرنا هلأ موضوع البيع والشراء وإلى آخره، هو جزء المهر. ليش هلأ عم نسمع من جديد أنه إذا الأهل طلبوا مهر قليل أو نقدر نحكي شبه معدوم، فهم بهيك ممكن يقللوا من احترام البنت، يعني ممكن الزوج يبطل يحترمها نفس الاحترام، بينما إذا طلبوا مهر عالي هذا يعتبر شيء أفضل. أنت شو رأيك بهذا الموضوع؟
3: هي للأمانة هي ثقافة فرعية منتشرة بين أبناء المجتمع الأردني بكافة الشرائح، بحيث أنه أحيانا حتى بنخالف فيها الأحاديث النبوية والدين اللي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أقلكم مهورا أكثركم بركة، وبنحكي هذا الكلام في الجهات والطلبات، ولكن كثير من الأحيان ما بتطبقوا للأمانة، وتجد حتى هناك إخفاء لقيمة المهر أمام الجاهي. عندما يتحدثوا قديش مهر بقول لك ما هم متفقين بيناتهم، تجد بأنه المهر مرتفع فيه كثير من الأحيان بحكم أنه الحفاظ على بنتهم بيعتقدوا أنه من خلال المهر وعدم حدوث طلاق من خلال ارتفاع المهر. هناك أسر ممكن من قبيل ديني، من قبيل اجتماعي، من قبيل أنه حتى رقية الإناث اللي عندهم يتزوجوا ما ممكن أنهم يخفضوا المهر، فبيفترض الآخر الطرف الآخر أنه يعني ليست لها قيمة اجتماعية، وهذه يعني مفاهيم خاطئة في المجتمع للأمانة، يجب تعديلها وتصحيحها وتكون بطريقة أفضل مما هي عليه الآن. نأخذ فيها الجانب الديني يعني الأولى أن نأخذه، بحيث أنه المهر يكون مقبول، بحيث أنه يساعد الشباب أيضا على الزواج بالضبط، بدل يعني سن تأخر الزواج اللي أصبح الآن على ما يعتقد أنه وصل ل33 و34 لدى الشباب.
1: دكتور كان أغلب التعليقات على الفيديو اللي عرضناه من قبل شوي إنه هذا الحكي أو هاي الطريقة إنها شوي غلط، لأنها هي بتخلي أهل الزوج يتمادوا على العروس.
3: ممكن من بعض الأزواج تفهم بهذه الطريقة، ولكن أيضا إذا كان الزوج صالح أنا ما بعتقد أنه يفهمها بهذه الطريقة، بالعكس ممكن أيضا تفهم أنه هذه أسرة
1: أهل الزوج
3: كما نحن أسرة. خلينا نحكي لك هذه أسرة ثانية لك، فأنت ممكن الآن تعيش حياتك ما بين أسرتين، والزواج لا يقوم فقط على علاقة الزوج على علاقة ما بين شخصين، وأنما هناك علاقة أحيانا بتتكون ما بين أسرتين كبيرتين أو عائلتين أو عشيرتين بحكم هذا الزواج. فلذلك في حال أنه الجاهل تروح بتطلب، ما بحكي والله جينا ناخذ بنت فلان بنت العشيرة الفلانية، كثير من الأحيان بهدف أنه الزواج ممكن يوثق علاقات أقوى ما بين شخصين كزوج وزوجة، وأنما قد يمتد إلى أسر وإلى فئات اجتماعية أكبر من الأزواج أنفسهم.
2: نعم مليون بالمية. يعني نعم. يعني دكتور مراد فعلا إحنا كانت هيك في أسئلة كتير عم بتدور ببالنا اليوم، خصوصا بعد هذا الفيديو، خصوصا إنه في كتير قصص وعادات اجتماعية وتقاليد إحنا متعودين عليها كمان مربوطة بهذا الفيديو.
3: إذا بتسمحي لي بس مرضو يعني أضيف، شوف الأب على فكرة الأب يعتبر نفسه مسؤول حتى بعد زواج ابنته.
2: صحيح.
3: يعني هو المسؤول، فلذلك على فكرة هناك تجد رعاية لاحقة حتى ما بعد الزواج لهذه الابنة. بحاول من خلال الوصية على فكرة أو الكلمات اللي أطلقت هذه هي عملية غير مباشرة للتعريف بالحقوق والواجبات.
2: صحيح.
3: بحيث أنه بركز عادة هو على الواجبات، ولكن تجد الأم أيضا بتركز على الحقوق اتجاه هذه
2: يعني الأم بتفكر بطريقة العاطفة ممكن أكثر على عكس على عكس الوالد.
3: فلذلك تجد هناك تركيز على الحقوق، أما الأب ممكن أنه يركز على الواجبات أكثر في الزواج. صحيح. يعني عملية هنا خلينا نحكي أنه بوصي بنته هي رعاية لاحقة بالزواج، حلقة وصل وانتقال بكررها، وانتقال اجتماعي وليس انتقال مكاني فقط، وهذه العملية عبارة عن دعم نفسي وتوجيه وحماية ورعاية.
2: يعني دكتور أنا أتوقع ما في حد في العالم بحب أولاده قد الأهل صراحة.
1: طبعا أكيد
2: قد ما حكينا قد ما خانوا التعبير كانوا بالآخر هم الأب عايش مع بنته سنوات طويلة، فأنا بحس أنه بقدر يطلع له شو يحكي شو ما بده، لأنه هي بتكون فاهم الأب أكثر
3: ونفسيا يبقى عايش معها حتى ما بعد الزواج.
1: 100% دايما كانوا يحكونا أبائنا مثل البنات همهم للممات.
3: بالضبط.
2: طيب هذا المثل
1: حقيقة تربط العمات كمان. 100%. شكرا دكتور، شكرا على وجودك معنا، وشكرا على هاي المعلومات القيمة اللي اعطيتنا اياها. شكرا لك، سعد صباحك، وشكرا كثير لك.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
5: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح.
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
6: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
6: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير. يعني نيل حابة تدخل معكم بصوت جديد يا جماعة، فأنا هيك بدي أدخل معها مداخلة.
1: نعم.
0: سعد صباحك ليام.
1: سعد صباحك رندا.
0: شو الأخبار؟
1: أهلا، مش مرتاحيتك
0: أبدا. بدنا نحكي لكم يسعد صباحكم جميعا، لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا بآخر فقرات البرنامج.
1: طبعا عطينا هيك شوية أخبار، ترندات، قصص جديدة.
0: إيه ليين الأخبار؟ بس تشوفني هيك قاعدة يا جماعة.
1: بس خلاص
0: رندا بلشت شعراتي مالك.
1: يلا يلا.
0: رندا بلشت تحكي لنا أخبار جديدة. شو رأيك بس أضبط السماعة من هون؟
1: يلا هو كل هذا الخبر بحال. طبعا خليكم معنا هلا على السماعة مع رندا، رح تعطينا أخبار جديد جديد جديد. تفضل.
0: أخبار اليوم.
1: أخبار اليوم.
0: في خبر يا جماعة طالع على السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: هو كتير أثار الجدل، وأنا بالنسبة لي نرفزني، يعني أنا من جوا يعني هيك تنرفزت، فأنا حبيت أشارككم فيه.
1: نعم.
0: بقول لك في أحد البلدان العربية زوجة تطلب الطلاق من زوجها. ليه؟ هذا السبب غريب، مش زي كل مرة بنحكي فيها إنه سبب يعني مثير جدا. هذا المرة يعني ما بعرف شو كان فكرته. هو زوجة طلبت الطلاق من زوجها لأنه هو بسكر باب الثلاجة بس يروح على الدوام عشان يحافظ على المصاريف. أنا بدي أحكي لها إنك أنت يعني كيف قعدتي معه مرتين أو ثلاثة بس سكر باب الثلاجة
1: مثلا؟
0: لأنه فعليا إذا أنت نوصل لمرحلة إنه بدنا نوفر بالمصاريف، أنا ما عندي مشكلة بتوفير المصاريف، بالعكس يكون اقتصادي ووفر بالمصاريف، بس ما يوصل التوفير لحرمان، ما يوصل إنك تسكر باب الثلاجة عن مرتك عشان تحافظ على المصاريف. تقدر تحافظ.
1: نعم.
0: على المصاريف بجهة تانية.
1: صح.
0: الموضوع موضوع أكل، موضوع شرب يا جماعة. أنا ما بعرف كيف كانت الطريقة أو كان تفكير الرجل إنه هو يوصل لهاي المرحلة. كيف كانت هيك نيته أو إحساسه هو رايح على الثلاجة يسكر الباب؟ فأنا بدي أسألهم هم، كل حد عم بسمعنا هلا وكل حد عم بشوفنا، انت شو رايك في الموضوع؟ لو صارت معك انت كبنت هذا الموقف شو ممكن تتصرفي؟ وانت كرجل ممكن توصل لهاي المرحله بتوفير المصاريف على 0784631؟ شو رايك؟ اعطيني رايك، اعطيني اول مستمع على لان بهذا البرنامج حضرتك، شو رايك في الموضوع؟
1: يعني شوفي احكي لك شغله، انا بشوف انه الرجل اذا وصل لمرحله او شبيه الرجال لما بوصل لمرحله انه هو يسكر باب الثلاجه، معناته هذا لازم يتسكر عليه باب غرفه بالمفتاح وتحبسيه فيها لحد ما خلص اموره تنتهي صراحه. لانه اذا وصلت فيك انت تستقتل وتستكتر النعمه عليها وتسكر عليها المفتاح، يعني مفتاح الثلاجه يعني
0: اكل، يعني
1: الله اكبر. لا يعني مش حياة صراحة. ممكن يعملها عن مزح مرة لمدة 10 دقائق عشان ما يخسروش بعض، فهمتي؟ أما مقضيها هيك يعملها ورا بعض بصراحة.
0: معاكي حقلين، أنا دائما بحكي إنك أنت إذا وفرت عليها باللبس ما عندي مشكلة، ولا قصدي شوي الوضع المادي متقلبين علينا، نتقلب شوي على الوضع المادي هاي الفترة باللبس بالصالون بالأظافر بالشعر بالطلعة بالسفرة الفلانية، بس توصل للموضوع لموضوع الأكل لا، هون في عندك انت نقص فعليا، وفي عندك انت بعقلك اشي غريب انا مو قادره اوصل له. يعني مهما فكرت في الموضوع بحكي يعني كيف الواحد يحرم اكل يا جماعه؟ الواحد بطعمي الغريب فعليا، الغريب بطعميك، ما بالك حدا مرتك يعني هاي شريكتك بالحياه، شريكتك بكل اشي، كيف انت بتسكر باب الثلاجه عليها عشان ما تاكل؟ لا، وبياخذها من باب تاني انه ممكن تحافظ على صحتها.
1: صح.
0: مش هيك ابدا الموضوع، ابدا مش هيك. يعني بجميع الطرق انت لو حاولت تبرر ما رح تزبط عند اي بنت.
1: مليان
0: شو رأيك؟
1: يعني بأنك أنت كمان حكتي لنا هذا الخبر، وأنا مع هذا الحكي إنه شو ما كان التبرير رح يكون فعلا على الفاضي. أنت دانك بتحكك وأنا هاني بتحكني. يلا بتكون رزقة بس. المهم
0: فاسمعي شو عندك خبر أنت كمان؟
1: أنا خبري لا يخص الأزواج ولا يخص الهادي، يخص الصديقات.
0: يا سلام.
1: أوكي، هاد بحكوا لك إنه صديقة
0: المايك معاك تفضلي.
1: صديقة قررت تهدي صديقتها سيارة مبلغ تقريبا ما يقارب 750,000 دولار، يعني من السيارات الفارهة جدا والغالية جدا، بعيد ميلادها بعد صحبة دامت لمدة 5 سنوات، وحبت تهديها هاي الهدية، وذكرت فيها انه خلال يعني هذا الموضوع بعد ما هدتها اياها حكت لها انه انت اكيد بتستاهلي اكتر من هيك بكتير. سؤالي اليوم، شو صاحبيتك هيك أحلى وأجمل هدية أهدتك إياها؟ أنا بعرف إنه الهدية مش بقيمتها ومش غلط لو كانت هيك سيارة، بس بتحس إنه لسه في زي هيك، في صحبات زي هيك فعلا ولا راحت هالأيام؟ صح ولا لا؟ يعني انا عم بحكي لانه استافي صوتك بس يعمل فيد اوت انه ذلك شوي بخلص.
0: خلاص يعني اكمل. يعني انا كمان عندي شغله بدي احكيها، جمله او نداء من عبر البرنامج، اذا هي حابه صحبات جداد انا ما عندي مشكله، قابله التعارف
1: فعلا كلنا ما عندنا مشكله
0: وعادي، بس تكوني زعلانه بس معك، بس تكوني مبسوطه بنبسط لك وبطلع معك وبروح معك وباجي معك، جدا ما عندي اي مانع. بس اذا بعد 5 سنين تهديني السياره ما عندي مشكله. ولا شو يعني حكي لك اسمعي يا جاره صار قد ايه صحبتك يعني
1: من زمان مش غلط صراحة، مش غلط هيك الهدايا يا جماعة، صح انها مش بقيمتها. انا صراحة بدش اكذب بهاي القصص، شو اسوي لك يعني، هدايا مش بقيمتها يعني يا جماعة، المهم الفكرة، المهم
0: الناس، الذهب، المهم
1: يعني مثلا ذهب ولم يعد اي اشي يعني. خلينا هيك مع بعض، من اليوم كتير حكينا، نسمع مع بعض هيك اغنية حلوة لذيذة ونروق مع بعض.

0: سبحان الله رندا يعني بس بتجيكي وقت هيك بتغوصي بالتليفون بتضلك غايصة يعني خلص.
1: فعلا هو موضوع التليفون خصوصا إذا كان بالليل اللي إذا مسكتي بالليل ما بتعرفي تنامي ريلز ورا ريلز ريلز ورا ريلز. دائما بنحكي كمان على موضوع المدارس وهاي القصص إنه دائما ما تعطوا أولادكم تليفونات بالليل. أنا عندي شغلة فعليا زمان كانوا يحكوا لي إنك أنت بتقدر تسيطري على تقدر تسيطري على ابنك إنك تعطيه تليفون أو ما تعطيه
0: صح. عرفتي؟
1: فدايما بحكي انه عادي بعطي ابني تليفون باوقات معينه بس بالليل لا اعطي تليفون
0: مليون بالميه يعني
1: هذا الشيء يريد
0: عشان يسكت خلص ويحل عنها.
1: ما هي ما بس ما بزبط دايما الامهات بيروحوا على هذا البارت انه انا بدي اريح راسي هالساعه الساعتين بعطي ابني التليفون. بس هذا الشيء كتير غلط يا جماعه. موضوع التليفون فعلا بوديه على عالم تاني بتفكير تاني حتى لين شخصيته بتتغير طريقه رده بتتغير حتى اقول لك شغله شخصيته الاجتماعيه ببطل يحب يحكي مع الناس ببطل يحب يطلع من البيت بده يضل قاعد على التليفون قاعد على التاب يلعب باشياء هو كمان مش كتير لازم يكون يلعبها بهذا العمر. فانا بدي احكي خليكم انتبهين على أولادكم خليكم مع أولادكم فعليا وانتبهوا انه مش دايما التليفون او التاب هو المهرب الوحيد للأم. لا في اشياء كتير ممكن تعطيها يتسلى صح. فيها ينمي عقله فيها بس مش موضوع دايما المهرب للأم التليفون. هلا اذا طلعتي حاب انه يسكت تعطيها ساعة زمن وساعة هذا اشي طبيعي عادي جدا بس مش دايما ومش بالبيت يكون التليفون معه ومش بالليل كمان يكون التليفون معه
0: مليون بالمية. يعني هذا الموضوع احنا ممكن عم نحكيه كقول بس لما بدنا نعمله كفعل بيكون الموضوع جدا صعب.
1: لا لا
0: بس في محاولات يعني واحد بده يحاول قد ما بيقدر
1: انه
0: يسيطر على هذا الموضوع. حتى هذا الموضوع يعني ما بنعاني منه بس الصغار كمان رندا هلا الكبار احنا بنعاني منه. يعني انا فعلا انا بصحى من الصبح من النوم اول اشي بفكر فيه قبل ما اعمل اشي افتح تليفوني. فما بالك انت تصحي الصبح على مسج سيء تصحي الصبح على على مثلا قصه مش منيحه لا سمح الله تصحي الصبح مثلا على تليفون تصحي الصبح على ريلز جديدة. تخيلي أنا وصلت فيه مرات مراحل إن أنا أتأخر عن كتير قصص بحياتي لأني بعد أحضر هاي فيديوهات الـ AI اللي بيعملوها على الإنستغرام
1: جزء
0: الأول الثاني الثالث
1: هلا عرفنا إيش
0: يعني أنا اليوم قبل ما أجي حضرت 45 جزء تتخيلي أنا صاحي من الساعة 8
1: تتأخرها هي كشفت حالها لحالها
0: فسبحان الله. يعني بحس التليفون فعلا يا جماعة إدمان وبخليك تغوص هيك بتقدرش أنت تركز ولا في إشي. فعشان هيك في كتير خبراء خصوصا بعلم الطاقة النوم الناس اللي هي الأعصاب بيحكوا لك أول شغلة لازم تعملها أول ما تصحى من النوم إنك تترك تليفونك ما تفكر إنك أنت تفتحه أول 10 دقائق ربع ساعة. تقوم تغسل وجهك تقعد تشرب قهوتك بعدين تمسك تليفونك لأنه كيف جسمك بيخزن سكر مثلا إذا بتاكل أول شغلة سكر بيحكوا لك كتير غلط. نفس الإشي مبدأ التليفون إذا أنا بدي أخذ خبر سيء أول ما أصحى من النوم رح أضل
1: ملبس يومك صح.
0: لازم نطول اليوم بصير موضوع مختلف. فهذا يعني هذا إشي
1: واحد ما بقدر يسيطر على حالين بموضوع التليفون. انا دائما بحكي انه احنا ككبار مو قادرين نسيطر على حالنا ما بالك الصغار كيف بدك تسيطر عليهم. بس بتعرفي الصغار لين بتسيطر عليهم اكثر من الكبار صدق لانه هو الشغل تعويد تعويد فعليا. اذا انت عودتيه انه مثلا هذا التليفون باوقات معينه ممنوع تمسكه هو ما راح يمسكه. بس ككبيره كزي لين انا بحكي مثلا اوقات معينه تمسكي التليفون بتمسكه ولا ايش؟
0: انا قال اذا بتسيطر عليه مش مشكله عادي ما بمسكه. انت مش بعبالك امسكه ما بمسكه شو بدك اشكيلي همك انا بس
1: خاطر كفي
0: مهم يا جماعه احنا لسه مكملين معكم بالثلث ساعه الاخيره من برنامجنا لليوم. ولكن قبل ما احنا ندخل في اخر موضوع لان انا سماعه ما شاء الله
1: خلاص
0: ضاعت اوكي حابه هيك تكونوا مستعدين ضيفتنا رح تكون بالثلث ساعه الاخيره كمان
1: اكيد رح يكون معنا ضيف علاء خريشه هو الرئيس التنفيذي لمبادره نعم نستطيع يعرفنا اكثر عن هاي المبادره بس بعد الفاصل.
2: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للاخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
4: ملقان بلا العصر الهشم اللعب
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: أهل الشمال المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا يا سهلا، يعني وصلنا معكم لنهايه البرنامج، اخر فقره عندنا بالبرنامج، بس فقره فعليا مميزه. معنا ضيف علاء خريشه، هو مؤسس او رئيس التنفيذي لمبادره نعم نستطيع. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله رب العالمين. تمام،
0: امورك تمام؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: بدي تعريف منك بسيط عن المبادره.
1: بدايه قبل التعريف عن المبادره، انا بحب اشكركم وبحب اشكر الاعداد على هذه اللفته الطيبه في النظر لمبادره نعم نستطيع لذوي الاعاقه. فعلا يعني هذا جهد مشكور، وفعلا انكم عين الشعب، يعني هاي نقطه صحيحه. الان مبادره نعم نستطيع هي مبادره تعنى في ذوي الاعاقه في المراحل من عمر سنتين ولغايه عمر 13 سنه تقريبا. هاي المبادره بتقوم على تدريب الاطفال وتاسيسهم ما قبل الدمج، لان الدمج يحتاج الى مهارات. أوكي. ما قبل الدمج، فنحن نهيئ لما قبل الدمج الى الوصول لغايه الدمج، وايضا برضو ممكن اولياء الامور، يعني انهم كيف يعرفوا يتعاملوا مع ابنائهم، من وعيهم، لانه في كثير، انت عارف السوشيال ميديا يضج بالاعلانات، وقد تكون وهميه وقد تكون دعائيه، واحنا يعني ان شاء الله قائمين على الوعي، وما زالت حمله الوعي مستمره. وايضا الاخصائيين يعني قائمين على ثلاث فئات،
0: يعني بالبدايه تبلشوا تاسيس، بعدين تهيئه، بعدين دمج.
1: نعم.
0: طيب نعم. شو اصعب مرحله بالنسبه لكم؟
1: احنا اصعب مرحله، يعني انا بالنسبه لي، انا من اول ما استقريت على مبادره نعم نستطيع، لما اسسناها، احنا اسسناها ب 2023 بشهر 8، كانت البدايه صعبه مع اولياء الامور
0: اكثر من
1: اكثر. نعم، مع اولياء الامور
0: نفسهم.
1: ليش؟ ولي الامر يقع حائرا ما بين السوشيال ميديا وما بين العلم، يعني انت عارفه كل ولي امر يصاب بالصدمه والذهول والنكران، ومن ثم خيط النجاه بسموه. فهذا خيط النجاة كان عائق،
0: خايفين
1: لا هو عائق، يعني كيف الآن ممكن يتعرضوا للاستغلال المادي من ناحية الأدوية العلاجية، ومن ناحية الأخطاء الشائعة في طريقة العلاج أو طريقة التدريب. فهذا كان مكلف ماديا، وانت عارفة أنه المتوسط دخل الفرد الأردني، احنا ما بدنا نحكي عن الدخول المتدني جدا ولا المرتفع، احكي 450 دينار، لما بده يقيم منهم شهري 150 دينار أو 125 ل 150.
0: أوكي.
1: وعاد عن أجار البيت والتزامات.
0: صح صح. مين
1: هذا؟ شو بده يكون عليه؟ بده يكون عليه عبء. تخيلي إنه هذا المبلغ اللي بدفعه كمان يكون مش في محله.
0: يعني زراعة الثقة عند أولياء الأمور هو كان أصعب عليكم من الموضوع نفسه.
1: مش إنه زراعة الثقة. الآن مثلاً يروج لأدوية لعلاج اضطراب مثلاً طيف التوحد، وهذا خاطئ. أنا كيف بدي أدفع حق إشي ما بعمل لي إشي أصلاً؟ لكن لأنه هو متعلق بقشية ممكن يروح يجيب المبلغ ويدفع، في منهم دفع 30,000 و40,000، في منهم باع بيته وما وصل لنتائج.
0: طيب حضرتك من اجتك الفكره هاي؟
1: هاي اجتني الفكره لما اجيت على الاردن. انا يعني كنت بقطر، ومن ثم يعني اخر اماكن تواجدي كان في السعوديه، رجعت على الاردن، فشفت انه اولياء الامور هون لما اجيت فعلا كان تواصلي، كانوا بحاجه انه حدا يوعيهم، بحاجه لنشر الوعي فعلا. فانا قمت بحمله الوعي، لكن حتى يكون عندي فاعليه اكبر دخلت على الأخصائيين، لأنه للأسف الخريج الأردني حاليا هو خريج أكاديمي وليس خريج علمي تدريبي أو ميداني. فأنا كوني شغال في هذا المجال وخذت خبرة في هذا المجال التجريبي واضحة كانت، فحكيت لا، لازم أشتغل على الأخصائيين وأفهمهم آلية العمل الصحيحة. يعني ممكن الأخصائي عنده دافعية وعنده الشغف، لكن ما عنده النقاط البداية حتى إنه كيف يشتغل صح.
0: تمام.
1: حتى كما يقول المثل، لا تعلمني كيف، يعني لا تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد. يعني أنا بدربهم، صح بدربهم، بس أنا بدربه كيف يطلع دخل كمان من وراء هذا الشغل، بالإضافة مقابل إني أدربك ادعم لي طفل ذوي إعاقة مش ولي أمره مش قادر يدفع.
0: حلو.
1: هذا كان الهدف منها. ففعلا الحمد لله رب العالمين، وصل عدد حاليا، عدد الأطفال ما يقارب اللي استفادوا من الخدمة فيه 300 طفل.
0: ما شاء
1: عددنا
0: الله.
1: احنا ككادر 350 أخصائي على مستوى الله. المملكة الحمد لله رب العالمين.
0: طيب شو التدريبات والأنشطة اللي بتقدموها؟
1: احنا مندرب بداية، التدريب بكون قائم لكل دفعة، لأنه الآن احنا الدفعة الثالثة.
0: أوكي.
1: الدفعة
0: كل دفعة غير الثانية؟
1: لا لا لا، ما هو احنا ثلاث دفع، يعني احنا الدفعة الأولى انتهت، الدفعة الثانية
0: أوكي.
1: انتهت، الدفعة الثالثة بلشنا فيها. أنا بدربهم على برامج، يعني كل أسبوع بعطيهم محاضرة كيف يبلشوا شغل في الأسبوع اللي بعده على برامج، يعني برامج عالمية، يعني كيف يقيم على برنامج إيبلز، كيف يعطي الأهداف، كيف يعدل السلوك بنظام الـ ABA تحليل السلوك، ونكون عملية دمج في التعليم، كيف أنه يدربوا على على المهارات الأكاديمية من خلال المونتسوري مثلا. فهي الأمور اللي إحنا قائمين عليها. وهي والمبادرة بعدين في فكرة ثالثة، يعني احنا مبادرات شبابية. الآن في نقطة بدك حتى تكون فعلا مؤثر اجتماعي، في نقطة يعني أنا للأسف أنا بعتب عليها. ليش؟ لأنه في عنا إحنا الطبقة التختة في المجتمع اللي هي الطبقة المتوسطة، هاي الطبقة إذا انهارت اجتماعيا اختل توازن المجتمع كامل.
0: صح،
1: هاي الطبقة التختة اللي بسموها. فالآن إحنا بنحاول، أنا مني وعلي بحاول إني أحافظ عليها، لأنه هو ابنه ذوي إعاقة أو ذوي اضطراب، هذا الطفل عبء مادي كبير جدا. لما احنا نيجي كمبادرة شبابية نوفر هذا الكادر ونوفر عليك هذا العبء انك ما تدفعه ويكون الخدمة مجانية، فاحنا قدمنا خدمة لولي الأمر، قدمنا خدمة للمجتمع بشكل واضح وبشكل فعال. وبفضل الله يعني كان عندي القدرة على إدارة الموارد المحلية والموارد البشرية بالطريقة الأمثل للرؤية الهاشمية في التعامل مع ذوي الإعاقة، لكن احنا طبقناها قولا في طبقناها قولا وعملا.
0: هلا المبادرة بدها دعم مادي؟
1: نعم.
0: هلا انتم ما بتجيبوا دعم المادي؟
1: بداية الدعم المادي كان في يعني من بدايتها لغاية اللحظة، كان بفضل الله كان يعني الدعم كان مني شخصيا، يعني كنت قائم عليها إن كان من الموقع أو كذا. لكن في الدكتور بشار الحوامدة يعني بشكره عليها، كان فعاليات التكريم هو اللي تكفل بها، قال أنا التكريم في تكريم أطفال في إربد تكفل بها، تكريم أطفال في تكريم الأخصائيين في غرفة تجارة عمان للدفعة الأولى برضو هو من تكفل بها،
0: وحتى
1: حضرت الإعلامية زميلتك الأستاذة مرح خضر يعني بقدم لها كل الشكر، وما زالت يعني بتقول أنا جاهزة لكم في أي شيء أنا بدكم إياه.
0: الله يجزيهم الخير جميعا. كمان في شغلة أنا بحس إنه الموضوع المادي، هلأ لو أنت أجاك دعم مادي أضعاف عم بيجيك هلأ، شو ممكن تطور على هاي المبادرة؟
1: إحنا الآن في نقطة مهمة جدا، إذا أردت أن تقتل إنسان أعطيه مالا. أنا بالنسبة إلي لما يصل دعم، يعني مثلا أنا عندي مشروع وما أعلنت عنه ولا أفصحت عنه، هذا المشروع بيشغل 350 أخصائي، وانت عارفة أنه تخصص التربية الخاصة تخصص أنثوي.
0: صح 100%.
1: تمام. الآن أنا لما يجيني فلوس أنا ما رح أعطي هاي الفلوس للأخصائيين يدويا، لكن أنا عامل مشاريع مثلا في عامل دراسة جدوى لمشروع تكلفته لا يقل عن 2,500,000 بدراسة جدوى واضحة، هذا المشروع لن أفصح عنه لأنه راح يكون الرائد في الوطن العربي، لكن أنا بدي أشوف من يستحق بتبني هذا المشروع.
0: 100% صح.
1: يعني أنا بالنسبة لي لما يجي هذا المشروع أنا ما راح إني أعطيه للأخصائيين أقول له إنه هاي لا، أنا بشغل الأخصائي نفسه بصير يجي دخل شهري. ليش أعطي المصاري يصرفهم ويروح وانتهت؟
0: صح صح.
1: لا، إحنا بنعمل مشاريع، بالإضافة إنه هاي المشاريع تشغل ذوي الإعاقة. يعني عامل دمج ما بين تشغيل ذوي الإعاقة وتمكينهم، وعامل دمج بين تمكين المرأة الذي يبحث عنه آخرا. تمام. وحتى يعني معلش احنا الأخصائيين الذكور في هذا المجال قليل العدد، لكن حتى لهم مجال في التوظيف، وحتى الدبلوم المهمش في التعيينات، يعني معلش الدبلوم درسوا الدبلوم وتعبوا سنتين سنتين ونص مهمش، لكن لهم فرص عمل في هذا البرنامج. هذا البرنامج لما بدي أطرحه، أنا عذريني في هاي الكلمة،
0: تفضل.
1: أصحاب الكراسي والمناصب بكل أمانة متحدثين سوشيال ميديا عرض وشو،
0: ما نقدر نعمم صح.
1: لكن احنا لما نيجي فعليا يعني ممكن يقول لك احنا بنقدم كذا امام كذا، لكن لما تيجي انت وجه لوجه ممكن تواجه صعوبة اصلا في التواصل معه تحديدا في هذا الموضوع. صح.
0: هلا احنا زي ما حكيت لك ما بنقدر نعمم، في كتير ناس
1: بتساعد، لا لا في ناس وكذا. في ناس ساعدت وفي ناس قالت احنا بنساعدكم بنقدم لكم، لكن احنا معلش يعني انا لغاية الان انا 3 سنوات بفضل الله احنا شغالين جهود شخصية، حتى الاخصائيين بيقولوا احنا مبسوطين معك. مبسوطين على التدريب، مبسوطين على التعامل مع أولياء الأمور والنتائج اللي بنحققها. أولياء الأمور، تخيلي أنه أولياء الأمور يطلعوا على وزارة التربية والتعليم حكوا إحنا بدنا أعضاء مبادرة نعم نستطيع لنتائجهم الفاعلة ضمن التعليم المساند، تم طلبنا بالاسم.
0: صح معك حق، الله يجزيك الخير ويعطيك ألف عافية. بس أنا بدي أرجع لموضوع الدمج، قديش هذا الموضوع صعب؟ شو المشاكل بتواجهوها بموضوع الدمج؟
1: موضوع الدمج مش صعب، هو سهل التطبيق، لكن من يشرف على هذا المشروع
0: التقبل
1: أن يكون مؤهل في تطبيق هذا المشروع. يعني إذا أسدل الأمر لغير أهله فالنتائج سراب. أنا ما بقدر مثلا أجيب طبيب اقول له تعال استلم لي موضوع الدمج او اجيب معلم رياضيات.
0: انا بحكي عن الطلاب نفسهم.
1: الطلاب ما هو انت المشكله مش الطلاب نفسهم، انت الطالب نفسه كيف بدك تدربيه على الدمج اذا كان المسؤول عن المشروع ما له في الدمج. اذا كان المسؤول عن المشروع بفهم في الدمج يسهل انك تدمج، المشروع الدمج سهل جدا. والمشروع اللي انا بحكي فيه بالوطن العربي كله لغايه الان ما فكر فيه، واذا طبق في المملكه الاردنيه الهاشميه راح يكون اول دوله في الوطن العربي وقد يكون في العالم عمل هذا المشروع لتقوية وتفعيل الدمج.
0: هلأ بدي أسألك كمان، إذا هيك صار معك حالة إنسانية حسيت إنه هاي المبادرة فعلا إلها أثر، قصة صارت معك خلال مسيرتك؟
1: آه نعم.
0: احكي لي.
1: هو فعليا هو ولي أمر تواصل معي وتواصل معي يعني بصعوبة، يعني حتى إنه وصل، يعني أنا ما كنت عارف الحالة بالضبط. فكانوا مشخصين له أطفاله اضطراب طيف توحد،
0: تمام،
1: والتشخيص كان للأسف يعني خاطئ كليا. فأنا رحت عليه على بيته، هو من سكان جبل النصر، فرحت عليه على البيت قيامة الأطفال. الأطفال كان عمارهم 5 سنوات و6 سنوات. فهاي كنت بإجازتي، كنت بإجازة ما بين قطر والسعودية. فلما رحت عليه حكت له لا أطفالك مش اضطراب طيف توحد، وفهمته كيف يتعامل معهم، لأنه بصير الولي الأمر بصير عنده أي سلوك ممكن يظهر من الطفل بقول لك إنه هذا سلوك. مع العلم إحنا كنا نعمل أكثر منه وإحنا صغار، وكلكم بتعرفوا إحنا وإحنا صغار شو كنا. فصرت أتواصل معه حتى وأنا في السعودية كيف يعمل وكيف يسوي، صار يصور لي فيديوهات صار. فغابت الأمور بعد 4 شهور 5 شهور اللي هو بيحكي معي بيقول لي عازمك، بقول له عايش عازمني، بيقول لي على الغداء. فصرت في علاقة طيبة بينه وبينه.
0: أيوة.
1: فروحت بقول له شو وين الأبطال اللي عندك؟ قال الأبطال هم بالشارع مغلبين في الحارة بيلعبوا، هم ما كانوا مندمجين اجتماعيا وكان عندهم مشكلة في التعامل مع المجتمع. فأنا فهمت شو يعمل مع الأطفال بالحارة، كيف يتعاملوا، كيف يعززهم، كيف يطلقهم. ومع الوقت دائما الطفل لما يتواصل كويس ولما يتفاعل كويس ويكون في استراتيجية معينة، الطفل نفسه بصير يعني الدافعية عنده عالية للكلام. هم ما كان عندهم مشكله في النطق. فبقول لي والله مجننني. قلت له طيب الحمد لله. قال لي بس بدي افرجك شهاداتهم من الاوائل على الصف.
0: ما شاء الله.
1: ورجعوا طبيعيين، لانه هم مش اطفال اضطراب طيف توحد، وكانوا قايلين له اطفالك اطفال اضطراب طيف توحد، لانه عندنا تشخيص خاطئ مدمر. فانا لما شفت فرحه ولي الامر بهاي الطريقه وجابني على عزومه وقعدني معاه وكان مبسوط وفعلا دلني على ناس ثانيين، فانا حكيت ما دام انه انا النتائج اللي بشتغل عليها صحيحه وثابته في المجتمع وعندي النتائج ايجابيه، فخليني اطلقها على المجتمع، خلي المجتمع كله يستفيد، وما بدنا احنا فلوس. يعني انا عندي الاخصائيين يعني مقتنعين في ادائهم في عملهم، لكن احنا بنوصل لمرحله انه احنا بنتعب. يعني احنا كنا قادرين على الدفع، لكن احنا وصلين لمرحله انه احنا استنزفنا طاقه
0: وثقه صراحه. يعني هي موضوع الاهل، يعني زي ما تفضلت حضرتك انه موضوع الاهل الثقه، يعني قد ما سمعوا قد ما راحوا على دكاتره واعطاهم تشخيص غلط، فانت كيف هيك بتبني او بتزرع الثقه عند اولياء الامور؟
1: بالضبط. لا احنا بنزرع الثقه لانه احنا اول إشي مش ماخذين فلوس مقابلها. واحنا على فكره احنا بروتوكول عندنا، احنا ما بنشتغل اعتباطا. يعني مطلوب من ولي الامر التقرير الطبي، مطلوب من ولي الأمر يعني التقرير الطبي الرسمي، مطلوب منه صورة شهادة الميلاد للطفل، ورقة بده يوقع عليها اللي هي الاتفاقية إنه يتلقى الخدمة مجانا، لأنه ما بدنا الأخصائي يشتغل على هذا الكلام إنه يأخذ فلوس وإحنا مش دارين، بده يوقع عشان يعرف الخدمة مجانيا مجانا. ونطلب من الأخصائي برضه أوراقه وشهاداته وخبرته وملفاته وصورة هويته حتى إحنا ما نكون نشتغل بشكل رسمي. وبفضل الله النتائج هي التي لأنه لما يكون ولي الأمر جيت الخدمة مجانا شو بتحسن من هيك؟
0: شو خسران؟
1: بقول لك خليني أشوف لما أشوف النتائج أمامه
0: تنزل الثقة لحالها.
1: لو تشوف الفيدباك، ما احنا عندنا صفحة مبادرة نعم نستطيع لأولياء الأمور والأخصائيين، شوف الفيدباك والرسائل. صح منهم صح. اللي ما كان يحكي صار يحكي، منهم اللي كان مغلب برضاش يعمل أي شيء صار يشتغل.
0: التغذية الراجعة هي بتبني ثقة.
1: التغذية الراجعة هي اللي بتبني ثقة.
0: 100% بدي أشكر الضيف علاء خريجة رئيس تنفيذي لمبادرة نعم نستطيع على هذا الكلام، وإن شاء الله كل حدا بسمعنا هلأ يستفيد من هذا الحكي. هلأ خلص مشوارنا معكم لليوم، ونشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء وإجازة سعيدة. باي باي.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. خاطر

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يصل إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين للقاء الرئيس الصيني. مصدر رسمي يقول إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد خطير. مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الإدارة المحلية كما ورد من النواب. مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من النواب. محكمة الجنايات بدمشق تصدر حكما بالسجن المؤبد لمفتي النظام السابق أحمد حسون وتدينه بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل. الخارجية الإيرانية تقول إنها أصدرت تحذيرات بشأن التعاون مع الولايات المتحدة في ضغوطها الاقتصادية.

0: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
0: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
0: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: 0 6 5 800 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 0783540. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد. ويكتور

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: الآن بلا عصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان.

والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. حياكم الله أعزائي المستمعين، وحلقة جديدة من برنامج ويترك أثر. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بالناس، وكان عليه الصلاة والسلام في مسجده يخطب عن جذع شجرة. فلما كثر الناس الصحابة بيقولوا خلينا نشوف للنبي عليه الصلاة والسلام منبر عشان يرتقي عليه ويشوف الناس كلهم. فصنعوا له منبرا صلى الله عليه وسلم من 3 درجات. بالجمعة اللي بعدها قالوا له يا رسول الله، ترى احنا هيك عملنا منبر بسيط تطلع عليه تخطب على الناس. فترك النبي عليه الصلاة والسلام الجذع وانتقل إلى المنبر. أثناء خطبته الناس بتسمع صوت بكاء، لكن مش عارفة من وين هذا الصوت. ارتفع ارتفع ارتفع الصوت، وإذا به جذع النخلة يبكي لفراق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجذع وأخذ يربت عليه كما يربت أو تربت الأم على صغيرها. هذا الحديث روي متواترا، يعني جمع عن جمع عن جمع. جذع نخلة يعلم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيعرف من هو النبي عليه الصلاة والسلام. الحصى الحجر كان يسبح في كفه، والنبي بيقول كنت أعلم حجرا في مكة يسلم عليه. الحجر بيعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جبل أحد لما ارتقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم اهتز، قال أحد جبل يحبنا ونحبه. جمادات ونباتات بتعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا في شهر المولد وفي أسبوع المولد النبوي الشريف بدنا نتعرض لهذه النفحات ونعرف قديش قدر النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وليش لازم نحتفي بميلاده صلى الله عليه وسلم. معي ضيف الحلقة مفتي غرب عمان الشيخ الدكتور تيسير أبو حيدر. حياك الله يا سيدي.
2: الله يحييكم، أهلا وسهلا.
1: الله يحفظك سيدي. إحنا بشهر المولد، كل عام وانتم بخير. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا ما احتفلنا واحتفينا وفرحنا في بمن نفرح؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسائر التابعين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. بداية أهنئ أمتنا الإسلامية والإنسانية جميعا بمناسبة مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهنئ سيد جلالة الملك عبد الله بن الحسين والأسرة الهاشمية بميلاد جدهم الأعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا والله هو الشرف العظيم، انتسابنا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل وأن يعيد علينا وعلى أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العزة والتمكين والرفعة التي جاءت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا الخير كله، فذكرى ميلاده ذكرى عطر نحتفي بها ونعظمها لتعظيم الله لها سبحانه وتعالى. فعندما نتكلم عن مولد سيدي نحن نتكلم عن أشرف مناسبة حصلت في التاريخ، وهي ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه كان الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم يبشر بعضهم بعضا، يبشر يوصي بعضهم بعضا، ويوصون أقوامهم باتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتمنى الواحد منهم أنه لو كان من أمته صلوات ربي وسلامه عليهم. فلما ولد سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزينت الدنيا وتزينت الجنة، فكان ميلاده يوم عيد ويوم فرح ويوم سرور. والله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإرساله هو تبعا لولادته، بعثته تبع لولادته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو يوم ولده لا ليس يوما عاديا، ولا يصح أن يمر كسائر الأيام على أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يتذكر يوم ميلاده كل يوم اثنين، مش هيك؟ قال ذلك يوم ولدت فيه، لما سألوا عن صيام يوم الاثنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى ذكر يوم ولادته يعني بشكل أسبوعي. سيدي لو نحكي بس على التفصيل الفقهي لتذكر ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام.
2: سيدي، مسألة الاحتفاء والاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولا أول من أمرنا بتعظيم ذكرى مولده هو صلى الله عليه وآله وسلم. لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، فجعل فيه عبادة صلى الله عليه وآله وسلم، وسن لنا هذه العبادة. فنحن في كل يوم اثنين نصوم فرحا بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل يوم اثنين من كل أسبوع،
1: وهذا ما حد بيقدر يعترض عليه لأنه النبي عليه الصلاة والسلام
2: نهائيا هذا بإجماع المسلمين أننا كل يوم اثنين نصوم اتباعا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
1: لأن النبي فرح
2: بي لأن اليوم ونفرح لفرحه بيوم مولده
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
2: هذا يوم الاثنين يوم مخصوص خصصه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بالنص الصريح، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحتفون ويعظمون ويحتفلون بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال معناه هو التعظيم وإظهار الاهتمام بهذه المناسبة الشريفة
1: بغض النظر عن الصورة،
2: بغض النظر عن طريقة الاحتفال، فكل وكل أناس لهم عادة
1: وأعراف
2: بالاحتفال بعظمائهم. فاليوم إحنا نحتفل بمولد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بحسب عاداتنا ما لم نرتكب محرما ولا محظورا.
1: يعني بالأمس سيدي كنا نحكي إنه الصحابة كانوا ينشدون في رسول الله سيدنا ابن عباس.
2: سيدنا العباس سيدي حتى قال كلام، اليوم لو المعترض يعترض قد يعترض على سيدنا العباس، سيدنا النبي ما اعترض عليه، وقال وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور
1: سبل الرشاد نخترق.
2: فميلاده ميلاد الهدى وميلاد الجمال، ميلاد الرحمة صلى الله عليه وسلم، ما رحمة للعالمين، العالمين كل ما سوى الله. فحق لنا أن نحتفي وأن نظهر تعظيم. واليوم السيد العزيز الناس قاعدة تحتفل بكل واحد سوى إنجاز بسيط، هذا الإنجاز يجعلوا له يوم ويجعلوا له ذكرى ويجعلوا له مناسبة.
1: في ناس بيعملوا تماثيل.
2: أيوة، إيش إنجازه؟ إنجازه قد يكون نفع الإنسانية بجزء بسيط، لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، نفعه عاد للعالمين أجمع. فلما جاء للمسلمين سبب نجاتهم، وللكافرين سبب أنه دلهم على الله وسبب لتأخير العذاب عنهم صلى الله عليه وسلم، فكان رحمة ورحمة للخلق. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، وكيف نتعامل مع الخلق أحياء وجمادات، فعلمنا كيف نتعامل مع الكون كله. فحق لنا أن نفرح به صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من يفرح به. وأيضا سيدي الله سبحانه وتعالى قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، والله وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه رحمة. قال ابن عباس فضل الله القرآن ورحمته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبر عن الفرح كيف ما شئت، ولكن لا تعصي الله سبحانه. وبعض يجي يقول لك يا أخي احتفلوا باتباع سنته، من قال لك أن الذين يحتفلون بسيدنا رسول الله لا يتبعون سنته؟ هذا من اتهامك للناس بالباطل وسوء الظن بهم، بل هم أشد الناس اتباعا لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس تعظيما وتوقيرا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تعلموا كيفية الأدب معه وكيفية اتباعه الاتباع الصحيح صلى الله عليه وسلم. وهناك من يرى أن من احتفل عدم الاحتفال هو أدب، ونحن ما ورد نص، وهذه النصوص ظنية، وإحنا بدنا ما ورد فعل، وأرادوا بذلك تعظيم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يؤجرون على ذلك.
1: يعني الاحتفال مش واجب.
2: أيوة، هو سنة مستحبة كما قال بعض أهل العلم، وبعض الناس بعض الفقهاء طبعا، وبعض الناس من الفقهاء رضي الله عنهم قالوا هو عادة مستحبة، عادة حسنة، بل هو من أحسن العادات.
1: إذا أردت أنك تحتفل احتفل، ما بدك لا تنكر ولا تعترض على من يحتفل.
2: لا، أنت اعترض على صورة الاحتفال.
1: احنا امبارح يعني كنا نتكلم عن هذا الموضوع سيدي، قلنا انه الاحتفال وصورته اليوم من الاعراف، زي ما الناس بتحتفل بعيد ميلاد إنسان عادي، زي ما بتحتفل بالتخرج بجيب بطعم طعام وبقدم حلوة. إذا كان مضمون هذا الاحتفال شيء محرم بنقول عن هذا حرام. زي واحد بعيد ميلاد بده يجيب خمرة بنقول الخمرة حرام ترى بعيد الميلاد. أما بدك تعمل عيد ميلاد وتعزم ناس على كيكة على حلوة على طعام هذا ما في شيء.
2: لكن احنا اليوم الناس لما تحتفل بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هل الصحابة رضوان الله عليهم اجتمعوا على ذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم اجتمعوا على ذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبشرهم ان الله يباهي بهم الملائكة. لو انا جمعت اهل بيتي وقرايبي وقرأنا شيء من سيرته شو اللي يصير بالاحتفال سيده؟ اما ان يأتي منشد وينشد لنا،
1: والصحابة انشدوا بين يدي رسول الله،
2: وهذا حسان بن ثابت كان له كرسي ثابت في مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لمديح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كرسي ثابت للشعر في مسجد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمدح به رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: ويذب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخيل لك والصحابة غيرهم كانوا يجتمعون على ذكر صفاته وشمائله، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم، سيدنا الحسن بن علي جاء إلى أحد من الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما انتقل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان الحسن بن علي صغير السن هو كبير القدر رضي الله عنه، فسأله ابن أبي هالة وصافا قال صف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يستمتعون بذكر صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا احتفال إظهار لتعظيم شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الله أقسم بعمره صلى الله عليه وسلم، لعمرك ما أقسم الله سبحانه وتعالى بعمر إنسان قط إلا بعمر سيدنا رسول الله.
1: طيب صلى الله عليه وسلم، هذا كله لعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: إحنا اليوم يمكن الناس قصرت عن تعظيم قدر النبي وما عرفت تعظم النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل الصحيح، سواء بالحديث عنه أو بالتفكر فيه صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا أحيانا نحكي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في قلوبنا هذا القدر من التعظيم. فإحنا خلينا نستعرض محطات من القرآن الكريم من السنة النبوية من تعظيم الصحابة ومن بعدهم للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف عظم الحق سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم.
2: سيدي اللي يحصل معنا بالمولد الشريف أننا نريد أن نعرف أبناءنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحقوقه صلى الله عليه وسلم وكيفية تعظيمه. فالذي يستعرض القرآن يرى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لم يذكر اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجردا، إلا يذكره بصفة من صفاته صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، يا أيها النبي،
1: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل،
2: أيوة، أسرى بعبده،
1: يا أيها الرسول،
2: أيوة. لم يذكره محمد مطلقا
1: بخلاف الأنبياء،
2: بخلاف
1: يا نوح وهبط مثلا،
2: أيوة، ومع عظيم قدره عند الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى فضل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، فكان يذكره بالتعظيم، يعلمنا التعظيم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والله قال ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا وتذكر معي. فلذلك من الأدب عندما يذكر شيء فيه ذكر الله عز وجل أن نذكر معه ذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم دائما هذه. فالله سبحانه وتعالى الذي رفع ذكره وقال وإنك لعلى خلق عظيم، فبين أنه فاق الأخلاق كلها صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الكامل المكمل الطاهر المطهر. وأدب الصحابة رضوان الله عليهم كيف تعاملوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. أمرنا بتعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه غاية التعظيم والتوقير، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى على سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحباب. لذلك لا بد لكل علم أن يكون مقرونا بالأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدب مع سيدنا رسول الله وتعظيم سيدنا رسول الله رقم واحد. الباقي تقول لي أنا معاه شهادات أخرى وعلوم أخرى، هاي أصفار بجنب الواحد لا قيمة لها بلا أدب ولا تعظيم بصور الأدب والتعظيم، من أدب في المقال وأدب في الحال وأدب في الهيئة والجلوس مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كل القرآن يعلمنا كيف نتعلم نتأدب مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فحتى الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اليوم تسمع أولادنا يقولوا محمد أو النبي أو النبي، لا يصلون عليه ولا يعظمون اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم حق التعظيم كما ينبغي. الأصل أن يقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فتنسبه إلى ما ذكر من شرف صلى الله عليه وسلم.
1: النبي قال أنا سيد.
2: أيوة
1: أنا سيد.
2: الله قال عن سيدنا يحيى سيدا وحصورا، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خير خلق الله على الإطلاق، فتقول عنه سيد. فنعلم أبنائنا أن تقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يتأدبوا عند الحديث عنه والحديث معه.
1: يحضرني سيدي كيف لما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأداء الصلاة، قال أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وافعلوا الخير والإنفاق، لكن لما أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة على نبيه بدأ بنفسه سبحانه وتعالى. قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكفى بهاي الآية بتبين لك قديش جناب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم.
2: نعم،
1: إنه لما أراد الله إنه يأمرنا بأمر نمتثله ونقوم عليه بدأ الله سبحانه وتعالى به بنفسه.
2: صحيح. وبعدين سيدي هذا عظيم الشرف أن تكون من أهل الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن يجعلك الله تذكر في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من رحمته بنا صلى الله عليه وسلم أن ترك لنا صلة به وهي الصلاة عليه، أن يبقى اسمك هذا الملك موكل يذكر فلان يصلي عليه، وهو مش بحاجة، الله صلى عليه. هذه الصلاة رفعة وشرف لنا ومكانة، أقربكم مني منزل أكثركم علي صلاة. فأنت كل صلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تزداد قربا منه، فهو مش محتاج، الله يصلي عليه والملائكة تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن الذين بحاجة، والموفق والمسدد هو الذي شغل نفسه ووفقه الله لدوام الصلاة عليه، هذا مشرف الله يشرفه. لكن سيدي هذه الآيات، في آيات ذكرناها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذه الآيات تبين كيفية أدب الصحابة رضوان الله عليه. هذه الآية ورد أنه سيدنا الصديق، صديق الأمة، أكمل خلق الله بعد الأنبياء،
1: سيدنا أبو بكر رضي الله عنه،
2: أيوة صديق عمر، بحضرة سيدنا النبي تلاحيا في مسألة اثنين، فقال سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر ما أردت إلا مخالفتي، أنا مش شايف إلا أنك بدك تخالفني، وهم ساداتنا رضي الله عنهم أجمعين. فقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكها، يهلك ليش؟ لأنهم رفعوا أصواتهم مجلس سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى فيه ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الحديث عند سيدنا رسول الله لا كالحديث عند أحد سواه،
1: يكون بكمال الأدب.
2: أيوة، الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون بكمال الأدب. الحديث عن آل بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما له صلة بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون بكمال الأدب. لذلك الأدب هذا يحتاج إلى مربي حتى يتعلم الإنسان مقامات كيف يتكلم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر أنت إلى الناس عامة، إذا كان مسؤول بسيط بسيط يعني رئيس قسم، تلاقيهم ينتظروا ويقعدوا قدامه بغاية الأدب عشان يقضي لهم المصلحة، وما حدا يسترجي يرفع الصوت عشان بس توقيع.
1: صحيح.
2: ولما نيجي نحكي عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تجد عند بعض الناس للأسف لا تعظيما لاسمه ولا توقيرا لقول لحديثه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجادلون فيه ويخوضون فيه، بل بعض الناس والعياذ بالله تكلم في عرضه، وبعض الناس تكلم في آل بيته صلى الله عليه وسلم. فلا بد من لزوم الأدب في كل الأحوال. وأيضا يا سيدي حتى نتكلم بالآية هاي، قال أن أحد الصحابة رضوان الله عليهم هو ثابت بن ثابت بن قيس بن الشماس، قال هذا كان فيه صمم، يعني سمعه خفيف، واللي سمعه خفيف بالعادة صوته عالي،
1: بده يعلي صوته،
2: يعلي صوته. فلما نزلت هاي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي شو قال؟ قال قعد في الطريق يبكي فورا، قال هاي الآلة نزلت فيي أنا اللي برفع صوتي فوق صوت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
1: الله عليه وسلم.
2: فراح على بيته وقال لأهله سكروا علي الباب، قاعد بسطبل الخيل، سكروا علي الباب لا حد يفتح علي الباب خلاص.
1: أنا لأنه ما... شعر بعدم تعظيم
2: أيوة النبي. قال هلكت هلكت أنا، صوتي أعلى من صوت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فافتقده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جار أنا أتيك بخبره. فقال وصار منه كذا وكذا وكذا. فجاء إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال رضيت ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببشرى الله، ببشرى الله ورسوله، لا أرفع صوتي أبدا على رسول الله. فأنزل الله تعالى فيه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. مطلوب هذا الأدب إنه نستشعر كيف نعظم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام.
1: شو في كمان سيدي صور من صور تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم؟
2: عندك سيدي معاذ بن جبل رضي الله عنه، سيدنا جاء رأى الناس يسجدون لملوك الروم والفرس، فجاء قال لا أحد أحق بالتعظيم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء سجد بين يدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه. هذا من شدة تواضعه. سيدنا معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام
1: سيد، لأنه بس في ناس بتخربط هنا السجود، سجود أيوة. تعظيم وليس عبادة.
2: أيوة سيدنا معاذ بن جبل أراد بهذا التعظيم لا عبادة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لك ما في أشرف على الأرض من سيدنا رسول الله أن يسجد له وأن يعظم. فسيدنا النبي قال لا، هذا الأمر من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. فهو كان شديد التواضع، وكان الصحابة أشد التعظيم له. أبو أيوب الأنصاري سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سكن ببيته،
1: صحيح ضرب أروع الأمثلة سيدنا أيوة. أبو أيوب،
2: سيدنا أبو أيوب الأنصاري، سيدنا النبي كان بالطابق التحتان وسيدنا أبو أيوب فوق. فتفكر سيدنا أبو أيوب كان لما ينام ما يحطش فراشه فوق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام،
1: كان يمشي بأطراف أيوة. البيت
2: على الطرف حتى ما يكون إيش يعلو مكانا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإجا قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما بتزبط معي هيك يعني،
1: مش قادر أنا مش أطلع قادر. بالطابق وأنت
2: بالطابق تحت وأنت بالطابق التحت. فأمره سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فسيدنا النبي انتقل إلى الطابق الأعلى بعد ذلك استجابة لأمر الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا دليل على لزوم التعظيم. اليوم سيدي تسمع الناس تقول لك كان النبي يرعى الغنم، ها يعني كأنه يريدون بذلك أن هذه المهنة الدنيئة، أن هذا الرجل الذي يمتهن هذه المهنة دنيء، فيريدون أن يعظموه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يليق، هذا لا يليق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أصلا هذه الغنم لعمه، فكان يقوم على مال عمه، وكان عمه هو الذي كان سيدنا النبي يعيش في بيت عمه أبو طالب، وكان كثير العيال. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من عظيم كرامته وعظيم مروءته وكمال رجولته صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يكون عبئا على عمه، مع أنه كان يبارك في البيت الذي فيه صلى الله عليه وسلم. فقال أنا إلهدوه، فكان يخفف عن عمه ما استطاع، فكان يعمل على رعي الغنم. هذا لا من باب أنه والله أنا ما عندي شغلة وأنا فاشل بالحياة والعياذ بالله،
1: حاشا المسؤولية صلى الله عليه وسلم،
2: أيوة، وإنما أنا أتحمل المسؤولية. فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا، فكان لا يحمل الناس ما لا يطيقون صلى الله عليه وسلم.
1: طيب سيدي إحنا إذا إجينا يعني لبعض النماذج حتى استمر هذا التعظيم لبعض الصحابة رضوان الله عليهم، طبعا نماذج الصحابة كثيرة، إحنا قاعدين نختصر شوي بنضغط في النماذج. سيدنا أنس بن مالك في المدينة كيف كانت صورة التعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام؟
2: سيدي سيدنا أنس بن مالك هو خدم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، خادم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يعني حتى لما قال لما أظلمت المدينة، لما انتقل سيدنا النبي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاء من المدينة كل شيء، فلما انتقل أظلم منها كل شيء، كانوا يستشعرون برسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة. اللي ورد بعدي من بعده من تعظيم العلماء مالك بن أنس،
1: سيدنا مالك صاحب الإمام، أيوة صاحب المذهب،
2: الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا حدث بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل ويتطيب ويلبس أجمل الثياب ويبخر مجلسه ولا يرفع صوته، ويقرؤون الحديث كأنما يجودونه، حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت لأحد بالمجلس رضي الله عنه. قال حتى أن عقربا قرصته فأخذ الناس ينظرون إلى وجهه يصفر ويحمر، قرصته أكثر من مرة. فلما انتهى المجلس سأله أحد طلابه، قال رأيت من تغير حالك؟ قال قرصتني عقرب فما تحركت تعظيما لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث سيدنا النبي، كلام سيدنا النبي، ما بالك بذات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء عرفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأحبوه وعظموه. وأيضا كان لا يركب في المدينة صلى الله عليه في المدينة، الإمام مالك رضي الله عنه لا يركب في المدينة ولا ينتعل فيها. قال لا أدوس بنعلي ولا دابة تدوس محل أقدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. انظر إلى جانب التعظيم، هذا تعظيم غاية التعظيم.
1: والمخالف سيدي كيف يتم التعامل معه؟ من لا يوقر الجناب النبوي الشريف، يعني سواء بجهل منه أو بقصد.
2: في مسائل سيدي مهم، إنه لابد للإنسان أن يتأدب قبل أن يتكلم، وأن يتعلم قبل أن يتكلم، وأن يحذر أن كل ليس كل كلام يقال لكل الناس. في مجالس للعلم تقال بها بعض الأمور للبحث بين طلاب العلم الذين يفهمون الكلام فقط للعلم، للتحقيق هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة، لا تبث. لكن انظر، أنا بدي أضرب لك مثال واحد، الإمام وكيع بن الجراح. هذا الإمام وكيع بن الجراح رضي الله عنه عالم من أكابر العلماء، هو شيخ الإمام الشافعي وشيخ الإمام أحمد، شيخ الشيوخ يعني. الإمام وكيع بن الجراح من السلف، من كبار أئمة السلف، كان إذا تيجي بالفقه هو فقيه، بالتفسير هو مفسر، عالم أصولي، حافظ، كان عابدا زاهدا كثير الصوم، إمام يعني. بدي أحكي لك بالعامية اليوم، يعني أشهر واحد في زمانه الإمام وكيع بن الجراح، كان مقصد الأئمة. وكان الناس يستشهدون به أنه من أعظم الناس حفظا وورعا وتقوى وزهد رضي الله عنه. هذا الإمام مر حج من المرات، وتسمى هاي محنة الإمام وكيع بن الجراح، وهي روى حديث تورط بمخالفته من حيث لا يدري، وهو أنه تكلم بحديث، روى حديث، هذا الحديث غير صحيح وغير ثابت عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث سبب له محنة، فقال لما وصل عن سيدنا أبو بكر الصديق، قال لما انتقل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، هذه الرواية صحيحة. ثم زاد عليها برواية غير صحيحة، ما يحصل للميت من أحوال إذا تأخر ذكره. فقام عليه أهل قريش في مكة، كان بالحج، قاموا عليه، ما في عندنا هسه وكيع بن الجراح، في عندنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذا خالفت الأدب أنت كل علومك صفر. فقاموا عليه فأخذه الوالي منهم، فك منهم فك، فحبسه. ليش؟ لتطاوله على جناب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس دون أن يتحرى، وأن وهو عالم مدقق، فزل زلة أمام العوام كادت أن تذهب به. فما في عندنا تقول لي أنا والله أحفظ القرآن وأنا عالم وأنا معي شهادات 50 شهادة ثم أتكلم ما يحلو لي عن جناب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أو أتكلم ما يحلو لي في دين الله عز وجل. إذا تكلمت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بكمال الأدب
2: رائع حواسك كلها. سيدي بغزوة العسرة الصحابي اللي تخلف قال يا سيدنا رسول الله، قال أنا بقدر أقدم لك حجة وأقدر أقنعك ليش تخلفت وأني صاحب بيان، بس إني عارف أن الله سيطلعك. فراجع نيته مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام،
1: راجع باطنه، تأدب بباطنه،
2: أدب قلبه قبل لا يتكلم مع سيدنا النبي، مش بلسانه، تأدب بقلبه. فلم يتكلم إلا حقا مع غاية الأدب مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فشهادتك وهاي مهما بلغت من العلم أنت لا شيء أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك كل واحد يطاول على جناب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا أم غير قاصد، هو لابد أن يتعلم قبل أن يتكلم. وأروي لك رواية أختم بها.
1: نعم.
2: في حديث نعرفه أن لو أن فلانة سرقت لقطعت يدها.
1: نعم.
2: سيدنا أحد المحدثين الكبار قال لما روى الحديث قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم ولو أن وذكر امرأة شريفة من قومه حاشاها أن تقع في مثل هذا سرقت لقطعت يدها،
1: تأدبا مع السيدة فاطمة،
2: مع أهل بيت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل لوين غاية الأدب. فمش كل موجود بالكتب ما حدث مع سيدنا النبي. الله كان يدافع عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الله سماه عزيز، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز، وقف هنا عزيز. فالله كان يدافع عنه، في الطائف دافع عنه، وفي مكة دافع عنه، وفي الهجرة دافع عنه، وفي كل موقف كان الله مؤيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك اليوم في ذكرى المولد الشريف احنا بحاجة اليوم وتعزروه وتوقروه، ونصنع أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يخاطب، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا.
1: بارك الله فيك سيدي، الله يرزقنا تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ومحبته في الدنيا والآخرة. يعني بالنهاية الحاصل بدنا نعظم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبدنا نحبه ونفرح فيه، لأنه ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالقرآن، قال قل بفضل الله وبرحمته. سيدنا العباس بيقول، ابن عباس بيقول بفضل الله يعني القرآن ورحمته رسول الله. ولو تأملنا كمان نجد أن من فضل الله رسول الله، لأنه ربنا امتن علينا ببعثة النبي، قال لقد من الله على المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام تذكر يوم مولده واحتفى به، قال ذاك يوم ولدت فيه. والاحتفاء بميلاد الأنبياء منهج قرآني، الله ذكر ميلاد سيدنا موسى وميلاد سيدنا عيسى، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والصحابة تذكروا يوم مولده، سيدنا ابن عباس قال وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فهذا الكلام كله بأكدلنا أنه ضرورة الاحتفاء وتعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا تعظيمه في الدنيا حتى نفرح به صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي. خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: الآن بلا عصر لهشم اللعب، تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي الأردن والصين على اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم. مصدر رسمي يقول إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد خطير. وزير التربية يتعهد أمام لجنة التربية النيابية بتجميد قرار تحديد نسبة 30% لكل حقل أكاديمي للتوجيه هذا العام والعمل به لجيل 2010 وفق مراسل المملكة. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إنها أصدرت تحذيرات بشأن التعاون مع الولايات المتحدة في ضغوطها الاقتصادية على طهران. العملة الإيرانية تهوي لمستوى غير مسبوق عندما يزيد على 2,000,000 ريال مقابل الدولار وفق وكالة رويترز. محكمة الجنايات بدمشق تصدر حكما بالسجن المؤبد لمفتي النظام السابق أحمد حسون وتدينه بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل. 94 دينارا و100 فلس سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي الأردن والصين على اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم. مصدر رسمي يقول إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد خطير. وزير التربية يتعهد أمام لجنة التربية النيابية بتجميد قرار تحديد نسبة 30% لكل حقل أكاديمي للتوجيه هذا العام والعمل به لجيل 2010 وفق مراسل المملكة. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إنها أصدرت تحذيرات بشأن التعاون مع الولايات المتحدة في ضغوطها الاقتصادية على طهران. العملة الإيرانية تهوي لمستوى غير مسبوق عندما يزيد على 2,000,000 ريال مقابل الدولار وفق وكالة رويترز. محكمة الجنايات بدمشق تصدر حكما بالسجن المؤبد لمفتي النظام السابق أحمد حسون وتدينه بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل. 94 دينارا و100 فلس سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار news.net القصة وما فيها.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
7: أهل الشمال المركزية تويوتا.

0: يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: أهلا وسهلا في كل حدا عم بسمعنا اليوم عبر عين اف ام أو أي حدا عم بشوفنا على منصات التواصل الاجتماعي. برحب فيكم، أنا دينا عرفات بحلقة جديدة من برنامجنا الطبي برنامج مرهم. طبعا مثل كل أسبوع عم نستضيف طبيب مختص عم بجاوب على أكتر الأسئلة الشائعة في مجاله الطبي. وقبل ما نبلش بحب أذكركم أنه أي حد حابب يتواصل معنا أو يسألنا أي سؤال بقدر يحكي معنا على الرقم 078-46-31. طبعا الحلو بحلقتنا اليوم أنها بتحكي عن أوجاع تقريبا كلياتنا بنمر فيها، يعني أي شخص ممكن يكون بيعاني من أوجاع في جسمه أو بالمفاصل، سواء كان الشباب الرياضيين أو الناس العادية اللي زينا وزي أهلنا. فخلونا مع بعض نرحب بالدكتور ربيع روحي، استشاري الطب الطبيعي وامراض المفاصل والتاهيل.
2: يا هلا حاجة.
1: اهلا وسهلا فيك دكتور ربيع.
2: يا هلا الله يسلمك.
1: دكتور، الام المفاصل والعضلات يعني كثير موجوده، شائعه كثير بين اهالينا حتى الصغار في العمر كمان. ايش السبب الاساسي لهاي الاوجاع؟ هل هو سبب وراثي او في مشكله في اكلنا او طريقه حياتنا؟
2: غالبا الالام هذه بتكون بسبب ضعف الاداء العضلي أو عدم وجود عادي عندنا بشكل عام، يعني بكل الأسر. الرياضة مش الناس ما بتمارسها بشكل كبير، فمشان تخف هذه الآلام أو ما نتعرض إلها لازم إنه ندخل في برامج رياضية، على الأقل المشي أو السباحة هذه بتساعد. تناول كميات كافية من الماء، الإحماء قبل أي رياضة يعني بتحمينا لحد كبير من هذه المشاكل، وعدم حمل أوزان ثقيلة، دفع أو إزاحة هذه الأوزان.
1: يعني هاي خلينا نحكي من العادات اليومية اللي إحنا
2: لازم العادات اليومية
1: نخففها أو نوقفها حتى.
2: صحيح. أما هل هي أمراض وراثية؟ نادرا. هذه الأمراض الشائعة بتكون أمراض عن طبيعة حياتنا، كيف منمارس حياتنا ونشتغل.
1: طيب دكتور، في ناس هلأ أول ما يحسوا بألام بالمفاصل أو في عضلاتهم بيروحوا بتوجهوا أنهم ياخذوا مسكنات. قديه بنقدر ناخذ مسكنات أو قديه مسموح لنا ناخذ مسكنات، ومتى لازم لا نحكي ما بيصير لازم نروح نراجع طبيب هلأ؟
2: إذا كانت الآلام بسيطة عادة بتكون نتيجة شد عضلي، جلوس لفترات طويلة أمام الكمبيوتر أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وتكون غالبا عابرة، يعني ما بتستمر يوم يومين ثلاثة. ممكن اللجوء لأشياء بالبيت مثل كمادات الباردة، مش الساخنة، الباردة بتساعد إنها تخفف من التقلص العضلي. ممكن تناول باراسيتامول، يعني حبة حبتين باراسيتامول بتختفي هذه الآلام.
1: طيب دكتور، في ناس أكيد تجيكم حالات بيكون في عندها خشونة في المفاصل، خلينا نفهم الناس إيش يعني خشونة المفاصل، لأنه في ناس بتفكر إنه إذا عندها خشونة في المفاصل فخلص المفصل يعني مستحيل يرجع يتعالج.
2: هلا خشونة المفاصل عادة بتيجي مش في الأعمار الشابة، في الأعمار المتقدمة، يعني فوق 55-60 ممكن يبدأ بشكل أبكر، يعني بالأربعينات. الخشونة في المفصل يعني ممكن ان احنا نواجهها بشكل اساسي، مفصل الركبه، الورك، الكتف. ممكن يكون خشونه في العمود الفقري. الاسباب هي ناخذ مفصل الركبه، عظم الفخذ وعظم الساق لما بيلتقوا بيكون عظم الفخذ مكسو بغضروف يحمي من الصدمات، يسهل الحركه. لكن بسبب او الوزن الثقيل، رياضات متكررة وإصابات عند المريض ممكن تؤدي لتعري المفصل، الغضروف بصير سمكه أقل، الاحتكاك بصير بالمفصل، يعني نصل لدرجة متقدمة في الدرجات المتقدمة إنه العظم بحك بعضه،
1: بصير مؤلم جدا يمكن كمان
2: طبعا
1: المريض.
2: لأنه العظم مع بعضه الغضروف بحميه بخفف الألم.

0: هذه كركبة. مفصل الورك نفس الشيء بصير تقارب وخشون بالمفصل بسبب استخدام زائد، يعني مشي مع الوزن بيعملنا مشاكل. الورك نتيجة الكتف نتيجة إصابات رياضية
1: بالعادة، إصابات رياضية. طب إيش علاجها دكتور الخشونة المفاصل؟
0: خشونة المفاصل في المراحل الأولى تقوية عضلات المحيطة في المفصل المعني، عمل جلسات علاج طبيعي، وتخفيف الوزن.
1: تخفيف الوزن. طب دكتور الفترة الأخيرة، يعني مش الفترة الأخيرة، يعني خلينا نحكي بالعشر سنين الماضيين كتير صار في توجه نحو السوشيال ميديا وحياتنا يعني صارت بشكل عام من خلف الأجهزة خلينا نحكي.
0: صحيح.
1: إيش قد إيه بيأثر هذا الإشي على الآلام وعلى التشنجات اللي
0: هلا وسائل التواصل الاجتماعي العادية اللي هي الخلويات أو الجلوس أمام الكمبيوتر لفترة طويلة صار حاليا في حاجة بنسميها متلازمة العنق الذكي، وهو جالس أمام الكمبيوتر لفترات طويلة مفروض يكون عند الإنسان بالوضع الطبيعي انحناء بالعنق بالرقبة، في انحناء أو اندفاع على الأمام. هلا من الجلوس لفترات طويلة بصير تقلص وشد عضلي، شد العضلي نتيجة الوضعية الخاطئة إنه حامل الخلوي بطريقة وحاني راسه للأمام.
1: صحيح.
0: صير المرحلة الأولى الشد العضلي، والثانية اللي بنسميها ريفيرس نيك، يعني وصلنا لدرجة تقلص عضلي شديد. زائد إذا كان مصاحب لهذه الحالة توتر وإجهاد وشغل لفترات طويلة
1: صير كمان فيها،
0: نعم بيزداد الشد.
1: شد. طيب دكتور بالنسبة للديسك، هلا أي شخص مصاب بالديسك أو مثلا بتشخص أنه عنده ديسك بفكر أنه الحل الوحيد هو العملية، فخلينا نفهم الناس أنه لا، مو الحل الوحيد العملية، في لسه مراحل كتير قبل ما نتوجه
0: للديسك أو الصفيحة أو الغضروف ما بين الفقرات، نفس الأسماء مختلفة لكن هي الفاصل ما بين فقرة والثانية. هلا بين الفقرات في مخارج للأعصاب. إذا أخذنا العنق بتغذي العنق، بغذي الأطراف العلوية، الفقرات القطنية بتغذي الأطراف السفلية. هلا مش كل ديسك، سمعنا فلان عنده ديسك، كلياتنا عندنا ديسك بالوضع الطبيعي،
1: احنا كلنا عندنا،
0: كلياتنا عندنا ديسك بالوضع الطبيعي السليم، انه في بين كل فقرة والثانية الديسك او الصفيحة لتسهيل الحركة، بنثني جسمنا للأمام للخلف، التفاف يمين أو يسار، اللي بيساعدنا بهالأمور اللي هي وجود الصفائح اللي هي بتسهل الحركة. هلا ممكن يكون حاجة بسموهم dehydrated disc اللي هي كمية السائل في الغضروف أقل من الطبيعي، معناته بصير في تقارب في الفقرات ما بين بعضهم البعض، وحكينا إنه في مخارج العصب ما بين كل فقرة والثانية بصير تضيق في مخرج العصب. هلا لما بتقاربه بصير في آلام، ردة فعل الجسم بده يصير تقلص عضلي.
1: صحيح.
0: هلا وين احنا بنقلق وبنخاف انه الديسك صار بخوف الوضع ولا لا؟ اذا صار في انزلاق غضروفي ضاغط على الجذور العصبية وادت الى اعراض عصبية واضحة مثل تنميل او خضران، ضعف في القوة العضلية، او مشاكل في البول، السيطرة على البول او احتباس البول،
1: هاي كلها ممكن تكون
0: هذه بيكون الأمور، وألام شديدة قوية جدا، هذه من الأمور اللي بتستدعي الجراحة. لكن من آلام الديسك أكثر من 85% من الحالات لا تستدعي تداخل جراحي.
1: 85%
0: أقل تقدير ممكن يكون أكثر. نعم.
1: طيب دكتور، هلا الناس اللي بتصيبها آلام في المفاصل أو آلام العضلات، متى يعتبر إنه هذا الألم صار ألم مزمن ولازم نتوجه لطبيب أو مركز رعاية؟
0: نعم.
1: لأنه في ناس مثلا بيطول معها بقعد الألم شهر شهرين ثلاثة ومسكنات.
0: هي الآلام المزمنة، الآلام اللي بتستمر عند المريض لمدة 3 أشهر فأكثر،
1: 3 شهور فأكثر،
0: تستدعي القلق إذا صاحبها اللي هي الأعراض العصبية، تنميل وخضران وميض لمعة كهرباء في سواء في الأطراف العلوية أو السفلية أو على استطالة ظهره. إذا ضعفت العضلات يعني إشي بنحط استوب، لازم إحنا نراجع طبيب يقيم حالته، يفحصه سريريا هل هو بحاجة لصور رنين مغناطيسي مقطعي أو شيء، لازم ينعمل الفحوص المخبرية إذا كان في داعي.
1: طب دكتور قلة النوم، يعني في ناس مثلا نومها كتير قليل أو عندها توتر عالي، بيكون قلة النوم والتوتر ممكن يأثروا على الآلام،
0: ممكن تزيد الآلام وخاصة آلام العنق وما بين الكتفين، لأنه بصير شد عضلي. يعني جمعناهم كلياتهم إنه النوم ما فيه، هو منرفز ومعصب هو بده يروح على دوامه ويجلس أمام كمبيوتر أو بده يشتغل شغل يدوي، بده يزيد الشد العضلي والألم بيزداد.
1: طيب دكتور خلينا نحكي شوي عن الإصابات الرياضية أو الإصابات بشكل عام. يعني في أشخاص لما يتعرضوا لإصابات بيهدوا على حالهم كتير، يعني بيطول كتير ليرجع لأنه للنشاط الرياضي تبعه أو للحركة الطبيعية تبعته، وفي ناس لا بالعكس يعني بعد الإصابة حتى ما بيرتاحوا بيرجعوا ضغري يعني لأي نشاط كانوا عم بيعملوه. فإيش الإشي الصحيح وإيش الإشي الخاطئ؟
0: هلا الإصابات الرياضية العادية اللي هي ممكن سببت تقلص عضلي، ألم محتملة، ما غيرت لا في لون الجلد، يعني صار اللون أزرق أو صار مثل أعراض نزف، لا هذه لازم نتوقف، وإنه لابد من عمل فحص صورة، فحص سريري متابعتها. إذا تغير شكل المفصل، يعني سواء انتفخ تورم المفصل، معناته صار في كدمة، قد يكون حدث نزف، قد يكون حدث تمزق في الركبة، الغضاريف الأنسية الوحشية الرباط الصليبي إنهم تضرروا، فلابد من أخذ هذا في عين الاعتبار. نفس الشيء الكاحل، من الإصابات اللي بتتكرر كثير،
1: ركبة
0: كاحل وكتف.
1: طب دكتور هلأ إذا خلينا نحكي شخص صار معه إصابة وتعالج منها، كيف مثلا ممكن نتجنب أنها ترجع له مرة تانية؟ يعني كيف بقدر يحمي مكان الإصابة؟
0: خلينا نحكي عن الأطراف السفلية لأنها شائعة، بيلعبوا كرة قدم، بتسلقوا بيطلعوا جبال وحالي صاير. هلأ أهم شيء أنه مر في فترة التعافي وإعادة التأهيل،
1: يعني هاي أهم خطوة.
0: الخطوات الأولى أنه بده يمر في فترة التعافي والسماح له أنه يرجع يمارس هذه الرياضة. في خلال فترة التعافي وعمل جلسات العلاج الطبيعي، مهم جدا أنهم ينتبهوا لردة فعله اللي هي عمليات التوازن في المشي، يعني في بالانس بورد إكسيرسايز تنعمل هذه التمارين مشان يمشي بدون عرج ويكون متوازن، الإحساس عنده موجود، لكن مع الإصابات رد فعله أو استيعاب القدم لسطح الأرض بيكون ضعيف، فممكن تتكرر الإصابة مرة ثانية وثالثة، لأنه كل إصابة جديدة بتكون أسوأ من اللي قبلها.
1: كل ما يعني بصير أصعب الموضوع بصير أصعب. طيب دكتور خلينا شوي طب خلينا نحكي شوي عن الطب الطبيعي والتأهيل. في ناس بتفكر إنه الطب الطبيعي والتأهيل هو بس عبارة عن علاج طبيعي أو مساج، أو يعني مش فاهمة التخصص بحذافيره. خلينا نحكي اشرح لهم شوي دكتور عن الطب الطبيعي والتأهيل، وقديه مهم وقديه مهم بعد العمليات، وقديه مهم في الوقاية من أشياء معينة.
0: هلأ اختصاص الطب الطبيعي والتأهيل هو اختصاص مستقل حديث نسبيا، هو اختصاص مثل اختصاص الجلدية أو العيون أو جراحة العظام. مجالات عمله مجالات واسعة، يعني احنا بنتعامل مع امراض واصابات الجهاز العصبي المركزي والطرفي، الجلطات الدماغية، اصابات النخاع الشوكي، المشاكل الطرفية في احتباس الاعصاب كيف بنعمل على علاجها، الاصابات الرياضية وامراض العضلات يعني الجهاز الهيكلي والعضلي. الاصابات الرياضية يعني انه كويس انه صار في عندنا رياضة وماشي مستواها جيد، لكن بتعرضوا لإصابات
1: كتير
0: وإصابات عادة بتكون قاسية وبتستدعي عملية تأهيل لفترة طويلة. بالإضافة للإصابات الرياضية، إصابات الحروب، يعني شفنا في الفترة الأخيرة جرح حروب. ومن برضو المواضيع اللي بتناولها الطب الطبيعي والتأهيل مرضى ما بعد الحروق، لأنه بصير عندهم محدودية حركة وبصير عندهم ندبات حروق، فالعلاج الطبيعي له دور في هذا العلاج،
1: بيلعب كمان دور في الحروق.
0: نعم، زائد إحنا بنشتغل في مجال تأهيل الإعاقات الحركية أو إعاقات الأطفال،
1: الأطفال اللي عندهم
0: من شلل دماغي أوكي ومشاكل عصبية ثانية. طيب. للأطفال والكبار. نعم.
1: طيب دكتور احنا رح نكمل معك في الحلقة، بس رح نطلع فاصل ونرجع. مكملين معكم مستمعينا ببرنامج مرهمة، موضوع أمراض المفاصل والتأهيل، خليكم معنا.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: رجعنا لكم مستمعينا ببرنامج مرهم. طبعا بحب أذكر إنه برنامج مرهم هو برعاية المستشفى التخصصي. وهلأ رح نرجع لموضوع حلقتنا اليوم مع الدكتور ربيع روحي، استشاري الطب الطبيعي وأمراض المفاصل والتأهيل. دكتور ربيع، في أشياء يعني خلينا نحكي إنه منشوفها على السوشيال ميديا، علاجات معينة زي مثلا الحجامة، الإبر، أجهزة الشد والحرارة، وأشياء بتوعدك إنك رح تتخلص من الألم بسرعة. فإيش كيف نقدر كيف المريض بقدر يعرف إنه هذا الإشي هل ممكن جد يناسبه ولا مش ممكن يناسبه، ولا هل هو صحيح إنه إحنا نرد على الأشياء هاي اللي بتطلع كل فترة وفترة أو لا؟
6: هلا أنا بشكل خاص مش من المؤيدين للكي والحجامة، لأنه الظروف اللي تمارس فيها في أعلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، يعني التعقيم غالبا ما بيكون كافي ومناسب. زائد المريض مش مشخص عندي آلام ظهر، عندي آلام كتف. المريض ممكن يكون عنده أمراض جلدية، ممكن يكون عنده سكري، ممكن يكون عنده فقر دم. يعني إحنا ما بنخش على الموضوع هيك، المهم حطينا هكسات الهواء وشفطناهن وطاب المريض.
5: صحيح، ما بزبط.
6: هاي مبالغ فيه طبعا.
5: طيب دكتور، في ناس مثلا يعني أبسط الأمثلة، أمي مثلا تحكي لي دائما إنه ركبي بوجعوني، ركبي بوجعوني، ما بدهاش تطلع درج، وبتمشي يعني بتمشي، بتحاول إنها تمشي بس عشان إنه تتحسن، ومش كبيرة بالعمر يعني.
6: نعم.
5: فبحس إنه الناس بتخاف تتحرك من وراء إنه من وراء هذا الإشي اللي عم بصيبها، مثلا وجع في المفاصل، بتخاف إنها تشد أكتر على مفاصلها.
6: غالبا غالبا عند الأعمار الشابة والمتوسط الآلام في الركبتين ناتج عن حالة بنسميها بإف جونت، باتيلا فيمورال جونت سيندروم، اللي ضعف عضلات الفخذ. فلأنه الصابوني بتكون ماخذي وضع معين على الركبة، ضعف العضلات بخليها تنزل لتحت شوي، ترتخي وتأخذ اتجاه خارجي. فهذه الآلام بصير عند صعود الدرج، بصير بتحك في سطح العظم مع أنه هي ما عندها احتكاك. فضعف العضلات، يعني لابد من ممارسة رياضة، وبشكل أساسي الدراجة الثابتة سايكلينج، السباحة ممتازة جدا. طبعا السير الكهربائي أنا ما بأيده إلا للشباب، لأنه الوقوف والوزن وعمل التمرين
5: ما بنقدر أصلا. صح، في ناس بنقدر أكيد.
6: هلأ الشباب ما في مشكلة، لكن الأعمار خلينا نحكي 40 45 ونطلع، لا السير الكهربائي
5: ما صعب عليها
6: ممكن يسبب مشاكل.
5: أوكي. طب دكتور خلينا نحكي عن الوزن الزايد قد ايه بيأثر على المفاصل وعلى العضلات وعلى الأوجاع هاي؟
6: أكيد. يعني إذا إحنا بنحملنا غرض كيس وزن 5 كيلو 10 كيلو بنعتبره أنه
5: صحيح.
6: متعب
5: آه.
6: وهو مشوارنا 20 متر تنصل للبيت من مكان من السيارة للبيت
5: آه.
6: فتصوري الوزن الزايد مش 5 ولا 10
5: حامل وزنه
6: قد يكون 20 كيلو بينام فيه وبيصحى فيه
5: صح.
6: فهذه طبعا بتسبب آلام وثقل على العمود الفقري والمفاصل زائد في عادة اللي هي الوضوء
5: آه.
6: غسل الرجلين بالمغسلة يعني مريض وزنه 80 كيلو أو أكثر
5: ما بيصير يرفع رجله
6: بيرفع رجل كل الوزن بده يصير على الجهة الثانية
5: صحيح.
6: فيعني إذا في خشونة بيسبب له آلام شديدة.
5: طيب دكتور خلينا نحكي عن الأشياء اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا صراحة لأنه إحنا هلا يعني هذا العالم هو العالم الأساسي إلنا يعني كل إشي عم ناخده عن طريق السوشيال ميديا. في ناس فعليا يعني عم بطلع أشياء أو خلينا نحكي مؤثرين وعندهم عدد هائل من الأشخاص يعني بتبعوهم وهيك بيحكوا لك مثلا هاي الحركة رح تخفف لك الديسك، هاي الحركة إذا أنت بتعملها رح تخفف من ألم العضلات، هاي الحركة رح تعمل لك كذا كذا. فقد إحنا بصير أو ما بصير نسمع لهاي النصائح وجد هي بتزبط على كل حدا ولا لا؟
6: لا أكيد 100% ما بتزبط على كل حدا. أنا إذا بدي أتعامل مع إنسان مريض بشكي بيعاني بدي أقيم حالته، اللي بيزبط لمريض ما بيمشي مع مريض ثاني
5: yeah.
6: الأول ممكن يكون عنده تقلصات عضلية، عنده توتر، عنده مشاكل نفسية وهي الآلام عنده. مريض ثاني عنده انزلاق غضروفي أعاملهم على نفس النسخة إنه نفس الحركة الأداء هذا وأطبق نسخة طبق الأصل، لا ممكن يسبب أضرار كبيرة.
5: يعني كل شخص خلينا نحكي إله علاج محدد
6: 100%
5: ما بصير إنه نعمم العلاج لل
6: جاري أو جارتي أخذت الدواء هذا جربيه هذا مليح
5: طبعاً.
6: ما بيمشي الحال. يعني كل مريض هو إنسان مستقل
5: صحيح.
6: بذاته ولازم عمل الفحص السريري لإله الفحوصات الضرورية لإله.
5: مزبوط صحيح. طب دكتور كمان في شغلة طلعت ترند من فترة اللي هي الكايروبراكتر الطقطقة، طقطقة المفاصل حتى الأصوات اللي بتطلع يعني كيف بفرجوك قديه كيف إنه هيك فجأة بتطق الظهر الكتف الرجل صحيح. الحوض هلا هذه يعني مش عارفة إذا هي إشي طبي أو
6: هلا هي هل هو تداخل علاجي لكن في ناس بيدرسوها ممكن يفيد في بعض الحالات
5: أوكي.
6: لا وبكونوا دارسين مدة كافية يعني الكايروبراكتس بيدرس 4 سنوات 5 سنوات متخصص مش عامل دورة لمدة شهر أو حاضر أكمن فيديو وبطبق عليهم
5: حلو.
6: ولازم يكون يعرف حالة المريض مشخص المريض عنده هذا المريض عنده انزلاق غضروفي هذا عنده آلام عضلات ممكن
5: انزلاق غضروفي مع الطقطقة
6: هلا الصوت عند الكل بنسمع احنا لما احنا باصابعنا بنعمل هيك ليه بيطلع الصوت هو حركه مفصليه في الاصابع هون موجود سائل لما بضغط بيتحول من الحاله السائله للغازيه فبيطلع مثل فقاعات ميه بتطلع الصوت. الصوت اللي بالركبه ما هو مش مريض انت بتشوف في ناس ثنى ركبيه طلع صوت عالي
5: صح
6: وما في عنده اي الام هي الصوت ضمن تجويف بيطلع بصوت عالي
5: يعني هو مش إشي مضر
6: مش إشي مرضي
5: بس ممكن يحس
6: إلا إذا كان مصحوب بألم وصوت احتكاك أو خشخشة في المفصل نعم.
5: طب هذه الطقطقة مش ممكن تعمل لنا مشكلة لقدام؟ في ناس بتحب الطق يعني هوايتها
6: لا ما في أي دراسة بتشير إنه أنا بطقطق أصابعي
5: أنا
6: بتسبب
5: بس هدول
6: لا ما لهاش علاقة
5: ما له علاقة
6: نو ما له علاقة.
5: طيب دكتور في شغلة كمان يعني منتشرة كتير اللي هي المكملات الغذائية بدون ذكر أسماء بس خلينا نحكي عن أشياء معينة زي الهياليورونيك أسيد الكلوكوزامين هاي الأشياء اللي بيحكوا إنها مفيدة للمفاصل أو مثلا رح ترجع مفصلك
6: جديد
5: شباب طيب بدي ايش تعليق الطبي خلينا نحكي على هذا الموضوع المكملات الغذائيه لانه عن جد في ناس دكتور مآمنه فيه يعني سواء كان للمفاصل للشعر لاي شيء يعني
6: انا صدقا ما شفت دراسات علميه خالصه بتفيد انه بالفائده هلا ممكن تساعد بعض الناس لكن بتحل مشاكل خشونه من الدرجه الثانيه والثالثه اكيد لا
5: حلو
6: اوكي لما المفصل بحاجه لتبديل صرنا احنا وصلنا نهاية الثالثة بداية الدرجة الرابعة ولا بد من تبديل المفصل. أحكي له يأخذ مكملات غذائية بغض النظر عن اسمها؟ لا طبعا
5: ما بصير
6: بدون أي نتائج إطلاقا.
5: طيب نحكي شوي عن كيف نقدر نحافظ على المفاصل من خلال الأكل. الأكل تبعنا ممكن في أشياء لازم نضيفها على الطعام تبعنا ولا عادي يعني أكلنا؟ أنت حكينا مرة حكينا إنه موضوع إنه الأكل عندنا هو أكل صحي. خلينا نحكي أكل المنطقة تبعنا.
6: أكل منطقة البحر المتوسط أكل صحي، لكن إحنا نصير نوكل أكل منطقتنا صحي. اللي بده يكون خضروات خضرة ورقيات بشكل كبير، الحبوب مش فقط لحوم ورز، بده يكون كمان أسماك، ألبان، أجبان، أوكي، وشرب كميات كافية من السوائل، هاي جيدة. هلأ إحنا لأننا ما بنتعرض للشمس ممكن نواجه نقص فيتامين دال، ممكن نأخذ مكملات؟ ممكن نأخذ مكملات.
5: هلأ إحنا خلينا نفهم الناس موضوع فيتامين دال، لأنه بحكي مثلا أنا طول الوقت قاعد بالشمس، ليش الناقص عندي فيتامين دال؟ فأحكي لهم دكتور كيف.
6: هلأ إحنا مشان امتصاص فيتامين دال لازم يكون في فترات محددة، إما الفترة الصباحية يعني ما قبل يعني بحدود الساعة 10 الصبح أو بعد الساعة 3-4 المساء. والتعرض مش إنه هيني أنا طول اليوم ماشي بالشمس، إيدي معرضات للشمس، وجهي معرض للشمس، مشان امتصاص فيتامين د لازم اللي تتعرض له اللي هي العظام الطويلة اللونج بون، يعني عظم الساق، الفخذ، اليدين يكونين معرضات، لكن وجهنا غير كافي. ممارسة رياضة مفيدة زائد الأكل الصحي بيساعد بشكل كبير. يعني الأوروبيين عندهم فيتامين دال مع أنه ما بتعرضوا عندهم أجواءهم بتكون فيها باردة وثلوج، لكن فيتامين دال عندهم أحسن من عنا لأنهم بيتعرضوا للشمس.
5: صحيح.
6: أو للسولاريوم أو
5: السولاريوم بيعوض
6: بيعوض
5: نفس الشيء.
6: نعم
5: تقريبا.
6: صحيح.
5: طب دكتور خلينا نحكي شوي عن الميلان عند الأطفال. موضوع الأطفال تجيكم كتير حالات بيكون في عندهم ميلان بالعمود الفقري.
6: نعم.
5: خلينا نحكي خلينا نوعي الناس شوي على هذا الموضوع لأنه يمكن بنتبهوا عليه متأخر شوي الأهل.
6: في كثير من الأسر ما بنتبهوا لأطفالهم اللي في فترة مر على المريض الوقت وأصبح بحاجة إلى جراحة. يعني سواء كان الجنف اللي هو الميلان في العمود الفقري، وقد يكون ميلان مع التفاف أو ميلان مع تحدب أو تحدب مستقل. أنا جدا يعني بشجع المدارس وزارة الصحة إنها تدخل برنامج سكانينج للأطفال، أطفال المدارس اللي في العمر اللي ممكن يكون معرضين فيه للميلان، نقيم حالته. إذا كانت حالته بميلان بسيط اوكي
5: منتابعه لقدام، يمكن
6: منتابعه، ممكن يعمل جلسات علاج طبيعي، ممكن نعطيه التمارين اللي يستمر فيها في البيت، ويعني ننجح في انه يعدي بدون
5: بتعالج جراحة. بعمر صغير.
6: نعم. هلا حسب الميلان، في ميلان وظيفي، في ميلان هيكلي بنيوي حسب الدرجة، لكن غالبيتهم بمروا بدون جراحة.
5: بدون جراحة.
6: نعم.
5: طيب دكتور رح نرجع نطلع فاصل مرة تانية.
6: حياك.
5: ونرجع لحلقتنا. طيب وصلنا للفاصل الثاني بحلقتنا اليوم، مكملين معاكم، خليكم معنا.
4: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: أسبق على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا وبتسمع.
3: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: أهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج مرهم. طبعا بذكر مرة تانية أنه برنامج مرهم هو برعاية المستشفى التخصصي، وبنرجع للدكتور ربيع. دكتور ربيع،
5: يا هلا.
4: أهلا فيك دكتور. خلينا حكينا شوي عن الميلان عند الأطفال، وكيف أن التشخيص البدري، خلينا نحكي، بريح كثير لقدام.
5: نعم.
4: نحكي كمان عن مرضى غسيل الكلى والعلاج الطبيعي لهم.
5: نعم. هلا مرضى غسيل الكلى مرضى بيعانوا لفترات طويلة، وقد يستمر مريض غسيل الكلى لسنوات طويلة.
4: صح.
5: في بعض المرضى بيغسلوا يوميا. صح. في بعضهم عدة مرات بالأسبوع، وكل جلسة لغسيل الكلى تأخذ عدة ساعات. هذا المريض بيتعرض لضعف بسبب قلة الحركة. صح. بصير عنده وهن عضلي. المرضى هذول أنا بنصح لهم بشكل كبير على الأقل يأخذوا النصائح والتعليمات للقيام بتمارين رياضية تحمي جسمهم، تحميهم من الوقوع، تحميهم من الآلام المصاحبة لضعف العضلات، وهن العضلات والعظام.
4: طب كمان دكتور خلينا نحكي شوي عن مرضى الباركنسون، وقديه مهم انه يكونوا دائما يعني في مركز، يعني قديه مهم المركز الطبيعي في علاج الأعراض، خلينا نحكي تبعت مرض الباركنسون.
5: انا مرض الباركنسون من الأمراض البروغريسيف ديزيزز، يعني سنة عن سنة بتتراجع حالته، مش نحو الأحسن رايح يكون. فالمريض هذا عنده شد عضلي في الأطراف العلوية والسفلية، جذعه ضعيف. يعني المريض مشان يتحرك بتشوفيه مثل الرجل الآلي، ثابت الالتفاف، الدوران، سريع الوقوع.
4: صحيح.
5: عنده تقلصات عضلية وآلام شديدة. هذول المرضى ضروري لإلهم جلسات العلاج الطبيعي.
4: بتحسن؟ بتخف يعني؟
5: بتحسنوا خلال فترة العلاج، يعني لو عمل بالأسبوع على الأقل جلسة لجلستين، حتى الأهل إنهم يأخذوا زمام الأمور ويتابعوا مع
4: فهمت عليك. مع الأهل. طب نحكي كمان عن الإصابات الرياضية، أكيد بيجيكم كتير إصابات رياضية، فخلينا هيك نحكي للناس قديه مهم إنه يراجعوا مركز أو طبيب علاج طبيعي.
5: هلأ الإصابات الرياضية ككرة القدم أو إصابات الكتف هي إصابات اللي بتستدعي الجراحة. أنا بحكي عن الإصابات اللي دخلوا جراحة
4: 100%.
5: حاليا يعني الحمد لله في بروتوكولات عالمية، مش خاصة فينا، عالمية، كيف نتعامل مع تأهيل مرضى إصابة الركبة، سواء كان الرباط الصليبي أو الغضاريف أو كلهم مع بعض. لأنه المريض هذا بمر في بروتوكول الأسبوع الأول شو بنعمل، الأسبوع الثاني بالطريقة هذه.
4: صحيح.
5: كم ممكن نصل بزاوية الحركة. بحب أنبه لشغلي إنه مريض إصابة الركبة اللي بده يكون مثبت في زاوية معينة لأسابيع رايح ينتج عن الإصابة مش عن العملية، إنه في عنا ديسيوز، العضلات مش مستخدمة.
4: صح.
5: مش مسموح إن نشتغل فيها.
4: صحيح.
5: فبده يصير ضعف عضلي، مش فقط في القوة العضلية، ضمور عضلي، يعني بيصير العضلي بين الأولى والثانية في فرق سنتيمترات. لهذا السبب تأهيل مريض الإصابة بيستمر مش 5 جلسات 10 جلسات،
4: لا،
5: رايح يستمر عدة أشهر مشان يتمكن يرجع يمارس الرياضة.
4: وكمان دكتور يعني لازم، يعني أوكي أنت عم تاخد علاج طبيعي، بس كمان لازم بالبيت
5: أكيد
4: تعيد، وكمان يعني مش إشي خلص إنه خلينا نحكي انه خلص هاي اجيت على هالجلسه وخلصنا ما
5: لا لا هو تمرين متكامل في تمارين بيعملهم بالجلسه كان علاج كهربائي كهرومغناطيسي غيره عمل التمارين توازن عمل تمارين مشي وثبات بالمشي زائد بالبيت هو بيساعد نفسه صح. انه يرجع بسرعة بشكل اكبر لرياضته
4: يتعافى اسرع
5: نعم.
4: طب نحكي كمان عن اصابات العمل تيجيكوا حالات اصابات عمل اكيد
5: اصابات العمل بتيجي اصابات العمل متنوعه من اصابات شديده وغالبا بيكون الاطراف العلويه اصابات الاصابع من ماكينات محدده مخرطه شيء هيك بتسبب محدوديه حركه المرضى بصدق وأماني إصابات العمل بتأخذ أكبر فرصة صحيحة للعلاج والتعافي لأنه أظن الضمان الاجتماعي اللي بيشرف على الحالات
4: مزبوط.
5: وفي لجان طبية ما بتحكي للمريض يلا مع السلامة انتهوا العشر جلسات مدام المريض بحاجة مستمرين في دعمه
4: صحيح.
5: وفعلا المريض حسب درجة إصابته بحاجة لفترة طويلة
4: لا طب منيح هاي ممتاز زي هيك ما كنا نعرف طب دكتور في شغلة كمان أو خلينا نحكي إيش بتحب تقدم نصيحة لكل حدا عشان يحافظ على مفاصله على العضلات تبعته قدم لنا نصيحة أو أكتر من نصيحة خلي الناس تستفيد
5: الرياضات غير عنيفة السباحة ممتازة جدا بحافظ على نفسه وتنفسه بشكل جيد بحافظ على مفاصله حتى اللي عندهم أوزان كبيرة ما في خوف من الرياضة في السباحة بيحرق سعرات أوكي بيقوي عضلاته بدون ما يضطر يتحمل على الكاحل ويمشي
4: يشد عليهم
5: فالسباحة كويسة المشي على أرض مستوية أوكي كثير كويسة الدراجة الثابتة كثير ممتازة
4: ثابتة مش اللي
5: سير الكهربائي أنا ضد استخدامها عند الأعمار يعني 40 فما فوق لأنه صح. إحنا منشتغل على سير الكهربائي أجى تلفون تحركنا فجأة بيختل التوازن ممكن يسبب مشاكل هذه هي.
4: وحتى المشي العادي اللي هو خلينا نحكي برا بالشارع اللي
5: اللي هي رصيف شارع شارع رصيف لا هلا بعمان صار في أماكن في
4: للمشي
5: يعني وطريق واسع في عمان في عدد من الأماكن جيدة خاصة
4: للمشي
5: نعم
4: بفرق عن الشارع العادي
5: 100% لأنه اللي بين أول شيء مزاجه هناك بيكون جيد
4: صحيح
5: مش سيارة مرت زمرت وأجد شجرة بده ينزل ويطلع وشي هيك فهذا مشي مش مريح
4: صحيح طيب في فقرة هلا دكتور أنا بحبها كتير اللي هي فقرة الأسئلة السريعة رح نسأل مجموعة من الأسئلة ونجاوب عليهم يعني بنعم أو لا أو إنه جواب بسيط
5: نعم
4: يلا النوم على البطن هو أفضل وضعية للي عنده وجع بالظهر
5: النوم على البطن من أسوأ الوضعيات بتزيد الآلام على العكس ما بتخفف من الآلام
4: صح طيب المشي حافي على البلاط البارد بسبب الروماتيزم
5: لا مش صحيح
4: خطأ.
5: يعني مش مدعم علميا
4: طيب الهواء البارد أو المكيف أو هواء المكيف ممكن يسبب خشونة المفاصل
5: ممكن يسبب تقلص عضلي ممكن لكن مش خشونة مفاصل
4: الروماتيزم هو نفسه خشونة المفاصل هاي
5: لا.
4: سألوا كتير عنها الناس
5: لا الخشونة وضحناها الروماتويد أوكي هو مرض مناعي ذاتي
4: نعم
5: يعني بيؤدي لضرر المفصل نعم
4: طيب نقص فيتامين د ممكن يكون له علاقة بألام العضلات والعظام
5: إلى حد ما ممكن
4: طيب نقص الكالسيوم عند البالغين بسبب ألام ومشاكل في العظام
5: يعني الحال مثل فيتامين د نقص الكالسيوم بسبب يعني وهن العظام والأداء الحركي بيكون أقل من الطبيعي
4: طب في هذا كمان شرب الحليب يوميا كافي وحده للحفاظ على صحة العظام
5: غير كافي مشان نحصل على الجرعة اليومية يعني بحاجة للترات مش كاسة حليب ولا كاستين فلا الأفضل بده يشرب حليب يشرب لكن يأخذ مكمل كالسيوم ياخده
4: طب وآخر سؤال دكتور اللي هي إنه السباحة مناسبة لكل شخص عنده مشكلة في الظهر مهما كان سبب الألم
5: 100%
4: مناسبة
5: مناسب للجميع
4: طب هيك دكتور بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. شكرا كتير لك على المعلومات اللي قدمتها.
5: الله يسلمك.
4: الله يسلمك.
5: شكرا على الاستضافة.
4: أهلا وسهلا فيك.
5: بتشرف.
4: أهلا أهلا.
5: حياك الله.
4: طيب وهيك مستمعينا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. بتمنى إنه نكون استفدنا منها. وبشكر طبعا الدكتور ربيع روحي استشاري الطب الطبيعي وأمراض المفاصل والتأهيل. طبعا رح نرجع نشوفكم الأسبوع الجاي بنفس الموعد معي أنا دينا عرفات ببرنامج مرهم. شكرا.
3: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي الأردن والصين على اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم. مصدر رسمي يقول إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد خطير. وزير التربية يتعهد أمام لجنة التربية النيابية بتجميد قرار تحديد نسبة 30% لكل حقل أكاديمي للتوجيه هذا العام والعمل به لجيل 2010 وفق مراسل المملكة. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إنها أصدرت تحذيرات بشأن التعاون مع الولايات المتحدة في ضغوطها الاقتصادية على طهران. العملة الإيرانية تهوي لمستوى غير مسبوق عندما يزيد على 2,000,000 ريال مقابل الدولار وفق وكالة رويترز. محكمة الجنايات بدمشق تصدر حكما بالسجن المؤبد لمفتي النظام السابق أحمد حسون وتدينه بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل. 94 ديناراً و100 فلس سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلي اليوم.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: بتروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أسعد الله مساءكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا. ما زلنا وبدأنا معاكم حلقة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت. يا هلا ويا مرحبا بكل المحترمين والفخمين اللي عم بتابعونا وبسمعونا. وضياء قاعد بسمعني حكي بيقول لي تأخرت كثير، والله أزمة خانقة برا مش طبيعية الأزمة اللي بالشوارع، فيعني ما زبطتش الحسبة معنا، تأخرنا لنا 4-5 دقائق. تحملونا ونعتذر منكم

أهلا وسهلا فيكم بآخر ساعة قبل نهاية تحدي يعني السوشيال ميديا والانقطاع عن السوشيال ميديا. بحب أبلش أنا مع كل الناس اللي عم بسمعونا واللي لحد الآن صامدين ومرابطين لمدة 24 ساعة بدون سوشيال ميديا. إبراهيم الطويل كفو 24 ساعة قرب يطبقهم. أنا الحمد لله رب العالمين والله العظيم ولا مرة فتت على أي موقع، قضيتها بس أحضر أفلام وأحضر أشياء على التلفزيون، ويعطيك ألف عافية. اشتغلت لي كم شغلة، كتبت لي كم فكرة، كان في معي وقت فراغ عن جد يعني مكنني مني أني أعمل شغلات كثيرة. اتضايقت؟ نعم اتضايقت. ما كنتش مبسوط؟ نعم ما كنتش مبسوط، لحد الآن حاس إشي ناقص. فبتمنى منكم كل حدا عم بسمعنا بأنه إيش يكتب لنا عن تجربته إلى الآن. هل قدرتوا تكملوا 24 ساعة أو 23 ساعة بدون سوشيال ميديا، ولا فتوا على السوشيال ميديا؟ يلا

يعني ما لحقنا نفتح الرسائل والواتساب ولا كمية واتساب عالية جدا وصلتنا ومشاركات كثيرة وصلتنا. كنا قد أطلقنا تجربة اجتماعية بنحاول أن نسويها مع بعض بأنه نستغني عن مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة, وفي مئات الأشخاص يعني دخلوا معنا بهذا التحدي. اليوم حاب أسمع منكم شعوركم بعد مرور 23 ساعة بدون سوشيال ميديا, وكونوا صادقين معي ويعني كونوا واضحين معي, هل حرفيا يعني زبطت معاكم ولا ما قدرتوا تكملوا؟ جاوبونا يلا, نعرف شو الشعور وشو سويتوا مبارح. يلا

0: رسالة وصلتنا من أبو الياس، نسمع أبو الياس شو بعث لنا.
1: جداوي حبي
0: على حبيبي،
1: مشان الله أنت طمنا عنك شو صار.
0: أنا بجنن،
1: أنت أهم إشي، لا تقول المستمعين أنت شو صار فيه.
0: راح أحكي لكم عن التجربة.
1: فارق عندنا
0: هلا، أنت مش فارق عندك لأنك أنت أصلاً ما بتستخدمش كثير، ولكن بدنا نشوف المدمنين على السوشيال ميديا شو الوضع. عمر طاها طمنا، والله شكلك يا عمر طاها يا معلم فسحلت وما كملت. سامر نسمع شو بعت لنا ابو الصواب.
2: عم الجتاوي
0: هلا حبيبي،
2: ملك العلاج النفسي. انسى، ضايل كمان ساعه وبعدين بيصير خير. اقسم بالله انه اشي مفخره.
0: حلو.
2: انا بالنسبه لي في عندي تطبيق عمره حوالي 10 سنين.
0: حلو.
2: قعدت اتفقت معاه، قلت له هيك هيك يابا، فاعطيته الاوامر.
0: حلو.
2: وهسه بدي اسمعك تسجيل له خليك تفرض ضحك.
0: هذا
2: بالنسبه لي من امبارح لليوم فلتت مني مره واحده وخطأ.
0: بسيطه بسيطه بسيطه،
2: يعني أنا
0: عادي
2: مش منتبه
0: بسيطة.
2: حلو. يعني أنا خلقي أصلا البتول في عندي شطب.
0: حلو.
2: أما إجمالا لا، الحمد لله حتى قعدنا وحضر مسلسل كونان، هذا اللي الحلقة تقول عنه فيلم، وأمورنا طيبة
0: 100%.
3: مرحبا عمي الجيتاوي، عم براقب أبوي من امبارح.
0: حاطط ابنه يراقبه، يلا بس أبوك كفو، يعني هاي مكملها معانا لآخر ساعة. محمود الطبري نسمع شو بعث لنا.
4: سام الجيتاوي الله يسعد لي مساك.
0: هلا حبيبي. هلا والله.
4: أقول لك الدين الحقنا بسرعة.
0: أيوة.
4: أرجوك محتاج الجرعة.
0: مكرز.
4: الدين الحقنا بسرعة، أرجوك محتاج الجرعة.
0: حلو. حلو.
4: الله يسعد مساكم مساء الجميع.
0: مساك حبيب الجميع.
4: للأمانة للأمانة للأمانة، اللي ما عمل الإشي التحدي اللي عملناه خسر، أقسم بالله خسر.
0: حلو.
4: يعني الحمد لله 40 امبارح، لحد الآن 5 أجزاء قرآن صرت نخلص.
0: وحش وحش وحش، قرأ قرآن صبر. حلو حلو حلو،
4: اللي عملتها يعني
0: رائع رائع،
4: يعني عن جد لقيت حالي بني ادم ثاني.
0: الله يجزيك الخير، هذا ب 24 ساعة يا جماعة،
4: تخيلوا
0: كيف لو سرت. والله هذا الحمد لله أجر لنا ولا أبو الطبري، يعني الحمد لله رب العالمين. هاي أبو الطبري بقول لك يعني بالساعات هاي الطويلة اللي بدون سوشيال ميديا خلص يعني أجزاء من القرآن، هو بيقرأ قرآن، قرر إنه بده يقرأ قرآن. حلو حلو حلو، وحش. يلا خلينا نسمع هاي الرسالة بعدين نطلع فاصل الأذان سريع.
5: يعطيك العافية جتاوي، كيفك؟
0: هلا سيدي، هلا والله.
5: والله موضوع التحدي جتاوي، أنا بصراحة ضلت معاك للساعة 10:11.
0: حلو.
5: ما قدرتش
0: صراحة. ما قدرت بعديها.
5: يا زمان امبارح صار معي أعراض أول مرة بتصير معي. يا زمان أنا مش من مدمني الحلو. زين بقى فقعت بايركس حلو، قاعد قطع اكل وشرب، زين حاس حالي عن جد لي 4 ايام مش ماكل.
0: في شيء غلط
5: يا عمي، رجعني على العفن الدماغي، يستر على ولاياك. لا هيك بزبطش معي انا،
0: رجعني على العفن الدماغي،
5: رجعني على نفس السيناريو بس لعبت في الحيطان. لا
0: حلو.
5: يا عمي الله يرضى عليك، طول لي بعمرك.
0: يعني اخونا هشام ضل امبارح مرابط لغايه الساعه 10 المساء، بس بعديها ما قدر لانه صار يتفشش بالاكل، ما فيش وقت فراغ، وشو بده يسوي؟ بده يتفشش بالاكل. حلو. اكيد كل حدا في عنده تجربه مختلفه، راح نسمع كل تجاربكم، لكن الان حان وقت رفع اذان العصر بتوقيت المملكه الاردنيه الهاشميه والعاصمه عمان. نروح على رفع الاذان وفاصل، نرجع نستكمل معكم، خليكم معنا. يلا
6: روحات روحات
7: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأنفع.

اهلا وسهلا ومرحبا عن جديد، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم وعم نشوف اخر نص ساعه ما قبل ما ينتهي التحدي. شعوركم خلال هاي التجربه، شو عملتوا امبارح بعدد الساعات اللي كنتوا تقضوها على السوشيال ميديا وبطلت موجوده؟ راح نسمع منكم، عندنا مشاركات كثيره وواضح انه اللي جربوا هاي التجربه يعني مئات الاشخاص. خلينا نسمع منكم مشاركاتكم، وبحب برضو كمان اللي يعني جربها وحاب يبعث لنا برضو ينصحنا، أو شو ينصحنا، يبعث لنا على الرقم، بننصحه يبعث لنا على الرقم 07846631.

0: اخونا اياد السعدي، الله يسعد لي مساك يا حبيب القلب، ما مش مشكله تحملنا. شوف سامر عمر شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي الحبيب، الله يمسك بالخير يا حبيب القلب.
0: انت معنا بالتحدي كنت؟
1: بدي ابارك بمناسبه نتائج التوجيه لاولاد عدالي الثلاثه. بدي ابارك للميس محمود عباس بمعدل تفوق 29.2
0: ما شاء الله،
1: ولمحمد اسامه ابو ليلى بمعدل 25
0: مبروك،
1: ولعبيده ابو جعصه بمعدل 21
0: مبروك.
1: يا رب ما اكون خربطت، لان صراحه انا الثلاثه انعجقت بنتائجهم، فبقول لهم مبروك وان شاء الله منها الاعلى.
0: مبروك،
1: سجلوا عشان اسجلهم يا جتاوي.
0: مبروك سيدي، هلا حبيب قلبي، هلا يا سامر، طمنا انت دخلت معنا بالتحدي ولا طقعت لنا. اخونا ايمن عمر، نسمع شو بعث لنا.
2: يا ابو الجتاوي
0: هلا حبيبي.
2: ايمن عمر معك، والله اخوي انا مرابط برضه
0: وحش.
2: ولكن للامانه فتحت الانستغرام، ولكن كيف كنت بعت لجماعه على الواتساب انه بدي كتالوج تاع شيء معين بشغلي.
0: نعم،
2: فبعتوا لي رابط، دخلني على الانستغرام على صفحتهم عشان اشوف
0: بسيطه. المهم ما دخلت تصفحت فيديوهات
2: التصاميم اللي موجوده عندهم، ففتت على الانستغرام
0: بسيطه
2: فعليا خمس دقائق بس على شغله، يعني بس شفت التصاميم
0: مش
2: اللي عندهم
0: فيديوهات يعني،
2: وعملت سكرين شوت للتصميم اللي بدي اياه ورجعت اتواصل معهم واتساب كمان مره.
0: حبيبنا اخونا ايمن، يعني بدي اياك بس تبلغني شو شعورك كان، برضو كمان بنحب هاي التجربه، نسمع شعوركم شو كان خلال يعني عدم استخدامكم لمواقع التواصل الاجتماعي. انا بين بينكم والله يا اخوان حسيت بوقت فراغ كثير كبير، بدل المرة والله العظيم يمكن فوق 15 مرة مسكت التليفون بدي أفوت على الإنستغرام، لكن الحمد لله أني غيرت مكانه. كل ما أفوت أطلع خلص لا إراديا، هاي مسكت التليفون وفتحت اللوك بتصير عندك لا إراديا، بتصير تحس حركة أنه أنت بتسويها لا إراديا يعني. فأنا هسا ولما فتحت على الهواء حطيت التليفون بجيبتي، يعني التليفون مش موجود قدامي، حاطه بجيبتي لتصير الساعة 5. يلا مرة 23 ساعة ونص، ضل معانا نص ساعة. حتى مبارح أنا وزميلنا إياد يا أخوان قعدنا نحكي يمكن 20 دقيقة على الواتساب، لو إنه في سوشيال ميديا والله العظيم ما بنرد على بعض. تخيل شوف سرعة الرد لما كنا أنا وإياد نرد على بعض، بقول له أنت مش ملاحظ إنه إحنا قاعدين بنرد على بعض بسرعة؟ يعني أنت بترد علي وأنا برد، فيش يعني فيش سوشيال ميديا. يعطيك العافية معلم. نسمع هاي الرسالة كمان. يلا
3: أبو جتاوي الله يسعد المساء يا غالي. والله يا غالي فينا صاحب اسمه نائل أبو وائل
0: عليان. نعم،
3: من امبارح ما فتحش السوشيال ميديا من مرة، من الساعة 6 المسرح
0: حكالنا والله انه وحش
3: طالع على المستشفى صار حساسية والله.
0: لا
3: ما مش عارف هي
0: ليه؟
3: شو اعراضها يعني فعليا السوشيال ميديا صارت تعمل امراض، صارت زي الحشرات، شو السر يعني، شو السبب
0: صار معاه حساسية، وقف سوشيال ميديا صار معاه حساسية.

0: يا زلمة أبو الليف فقع هذا الألبوم بعدين بطل يغني.
1: بتحبني لا أشك من دول اللي على الفيسبوك.
0: يلا نسمع كمان هاي الرسالة ونشوف هاي التجربة شو شعوركم فيها.
2: جتاوي الله يسعد لي مساء.
0: هذا سيدي.
2: أنا ما أثر علي الموضوع لأنه مبارح كنت طالع تقريبا للساعة 10 برا البيت.
0: حلو.
2: ومنشغل مع الشباب بس لما روحت بعد 10 اكتشفت انه انا ساكن مع ناس كثير مناح.
0: اها
2: يعني اهلي ناس طيبين انا ما كنتش مكتشفهم ولا متعرف عليهم بصراحه.
0: حلو.
2: لقيتهم مرحبين بوجودي في البيت. ما علينا. بعديها تعقدت شوي قبل ما انام بساعه لاني متعود امسك التلفون. بعديها صحيت الصبحيه طلعت على شغلي والتهيت بشغلي وبالواتساب يعني بس
0: عفيالي.
2: ما اثر علي كثير كثير. هي قبل النوم بساعة بس أموري طبيعية الحمد لله يعني لحد الآن.
0: ممتاز. يعني الأمور طبيعية ما في عندك الشعور كذا لأنه أصلا أنت كنت ملي وقتك. صدقا أنا قبل شوي بس فتت لأنه في يعني في عندي شغل لازم أمشي بس صورت يعني ستوريز للمطعم المحترم مطعم الهيلتي فود اللي بعت لي أكل لأنه في بينه وبينه شغل ففتت والله ما طلعت ولا على أي شيء. صورت وعملت أبلود وسكرت هذا خلاص يعني هي اللي صبر 23 ساعة ونص ما فرقتش على هاي النص ساعة فأنتوا عادي بتقدروا ترجعوا تفتحوهم يعني موبايلاتكم والأمور 100% لأنه أتوقع صار في عنا فكرة عن هاي التجربة وفكرة شو ممكن يصير معانا إذا فعلا استغنينا عن مواقع التواصل الاجتماعي شو بصير بيومنا. آيات خصاني بتقول لي يسعد مساك أسامة أنا كملتهم الحمد لله ما دخلت ولا على أي موقع يعني بتقول لي ضليت أتابع مسلسلات على التلفزيون وكانت تجربة حلوة. حلو يعني رجعت للتلفزيون تمام.
3: انا مالي شكاونتي على الفيسبوك اسمع من مكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك
0: والله يا مكي نسمع هاي الرسالة.
4: ابو جتاوي
0: هلا حبيبي
4: مساك يا غالي
0: هلا والله
4: كيف صحتك؟ والله ما سويت اشي والتلفون اخذ الولد
0: حلو
4: وما مسكته غير الصبحيات
0: ابدا
4: وما صبته
0: ما فت على السوشيال ميديا
4: وقد التحدي ان شاء الله.
0: قوي سيدي قوي. نسمع اخونا سليمان العبادي شو وضعه طمنون عليكم.
5: أبو الجتاوي الله يسعد لي هالمثل الحلو اللي بجنن يسعد مساك أنت وضياء وجميع المستمعين واثنينك وناس سيدي
0: الله يخليك.
5: ويكند نص ويكند أو ربع ويكند كونه بكرة عطلة.
0: أها.
5: والله يا أبو الجتاوي بالنسبة للتحدي أنا لحد الآن صامد ومرابط
0: كفو
5: بس للأمانة للأمانة دخلت مرتين
0: عادي.
5: لمدة ثانية
0: عادي.
5: هيك نسوي نسوي
0: عادي عادي عادي
5: نسوي لمدة ثانية فتحت الفيسبوك ورديت سكرته يعني ضل على الشاشة لا. لمدة ثانية واحدة بس
0: بسيطة مش
5: مشكلة سكرته يعني خربطت مرتين فنسيت نسيت والله نسيت زي زمان لما كنا إيش نشرب مي وننسى وإحنا صايمين
0: أيوة
5: بس القصة. حبيبي أبو جتاوي تحياتي
0: حبيبنا أخونا سليمان المحترم تحياتنا لك حبيب القلب. في عنا برضو كمان لسه رسائل على رقم الواتساب ابعتونا تجربتكم وشو حسيتوا بعدم وجود السوشيال ميديا. أبو الجيتاوي حاس حالي صايم متى بيأذن المغرب يلا ضايل له 25 دقيقة. نسمع هاي الرسالة.
6: حبيب أبو الجيتاوي والله فكرة مرتبة.
0: أها.
6: إذا ما عرفت مش عرفت شوف عرفت المطبخ وين مكانه في الدار.
0: هاي هون عرف المطبخ وين مكانه في الدار. حلو. نسمع أخونا عدي حسان شو بعت لنا.
7: أبو جتاوي روحت على البيت.
0: حلو.
7: في مسلسل اسمه الطبيب المعجز هذا التركي كنت ناوي أحضر.
0: الطبيب المعجز.
7: عليه. ضليت نحضر فيه لحديت ما لقيت حالي ثاني يوم الصبح بصحى على الشغل.
0: ممتاز.
7: وبالشغل بحمش التلفون هايلي.
0: حلو.
7: لحد الآن صامد.
0: صامد تمام 100%.
7: صحيح أبو جتا والله يسعد لي مساك نسينا نمسي عليك.
0: مش
7: كتم الواحد متحمس للتجربة هاي أو متحمس للإنجاز صراحة إنجاز الواحد اللي بيعمله.
0: بدنا نعرف شو شعورك شو أثر عليك يعني بصراحة.
7: إنك تترك التلفون.
0: يعني شو حسيت بهال 24 ساعة أشياء سلبية وأشياء إيجابية. نسمع محمد شمس كمان.
8: مساء الخير أبو جتاوي
0: على حبيبي
8: جميع معك محمد شمس وش قلت لك أنا معك على الموت
0: الله يسعد قلبك إن شاء الله يا رب ما يجي عليك شر
8: وظليت ماسك حالي لآخر لحظة وهيك كان عندي بيت أجر فكنت ملهي شوي فالحمد لله مرقت القصة كلها على راس أبو جتاوي
0: حبيبنا الله يعطيك العافية فخم فخم بندر مراشدي نسمع شو بعث لنا.
9: كيفك يا همبك الله يسعد والله. مساك يا رب يا زلمة التحدي هذا والله إنه ممتاز انا سهيت فتحت الفيس حتى فيديو لك على السريع قمت عنه غيرت الابلكيشن غيرت موقعه
0: غيرت موقعه حلو
9: حبيبي يا همبك الله يسعد مساك ومسا العريس لمتكتك مخرجنا ضياء ومسا المستمعين الكرام والله تحدي حلو الواحد عرف في عنده نقاط ضعف يقدر يتعداها. ترى كان الواحد هيك يقول يمكن لا وما بقدر، لا لا يا عمي بنقدر
0: صح،
9: وان شاء الله غير نبلش اول باول نستغني عنه. حبيبي يا عم بكر،
0: حبيبنا بندر، ترى شوف هي الفكرة أبو المراجدة والحكي لك لكل المستمعين أكيد ولا يهونوا، بأنه اليوم أنت الناس ما عندها حجة تقول لك ما عندي وقت، بطل في وقت في الدنيا، لأنه أتوقع بهاي التجربة صار في وقت صح؟ بدي تحكوا لي عن وقت الفراغ اللي حسيته أنه في عندك وقت فراغ ممكن تعمل فيه أشياء كثيرة بدل ما تضلك قاعد على السوشيال ميديا. حلو، يلا. ايش جو نور ومهند وسنوات الضياع ويحيى ولميس يا زلمه؟ في اجيال جديده ما بتعرف هالاشياء.

0: مسموح.
1: شوف معلم بيقول لك علميا بعد ال 24 ساعة بدون سوشيال ميديا ممكن تلاحظ التركيز أحسن، ذهنك أهدأ، وخصوصا بالليل إذا كنت عادة بتضل على التليفون قبل النوم. بس يعني 24 ساعة لا تعتبر ديتوكس دوبامين، يعني لا تعتبر إنها هي فترة كافية عشان تحسسك بالفرق الكافي، وما بتعمل ريستارت سحر للمخ. هي أكثر تجربة تكشف لك قديه السوشيال ميديا داخل بشكل تلقائي بروتين يومك. والأمتع ممكن يعني تمام تشوف كم مرة خلال اليوم تفتح التليفون وما بتعرف أصلا ليش فتحته. جد كم مرة طلع انه احنا بنفتح التليفون وما بنعرف ليه فتحنا التليفون؟ يعني كم مرة انت لا اراديا فتحت اللوك وبدك تفوت على الابليكيشن وانت عن جد مش عارف ليه عملت هيك، انه انت ما بدك بس لا اراديا مسكت التليفون وعملت الاشي اللي بدك اياه. زي ما حكينا فترة 24 ساعة ما رح تكفي، لكن ممكن تشعرك بفرق، ممكن تشعرك بصفاء نوعا ما للدهن. اليوم انت فكرة تقليب الريلات يا جماعة، انت بتتعرض لريل بضحك، بعدين تتعرض لريل اجتماعي، بعدين تتعرض لريل بحزن، بعدين تتعرض لريل كله رقص واغاني. فانت مخك بياخد دوبامين بجرعات قليلة جدا، بقول لك هذا الاشي برفع الدوبامين لمدة 20 ثانية بعدين برجع بنزله، برفع هرمون الادرينالين اذا بتتزعل، اذا بتحضر اشي بيضايقك بتعصب، بعدين بترجع بتضحك. يعني مخك ما بكونش حرفيا مستوعب ايش قاعد عم بصير معك 100%. أبو الجيتاوي أقسم بالله مرضت وفلوزت ورشحت، بس عادي أنا بحب التحدي وهيني مصمم للآخر. والله حسيت بوقت كثير بحياتي ونمت لأول مرة من سنين بكير على الساعة 10 كنت نايم. محمد العورتاني أولا، لأنه هذا الإشي بسهرك كل مريل تحضره بشدك على الثاني على الثالث على الرابع، تكتشف حالك انه انت بالطبيعي المفروض تنام على 10 بتلاقي الساعه صارت 11:30 12 وانت مش نايم لسه. فهي هاي الفكره. اذا اخونا محمد العورتاني بيقول انا لاول مره من سنين على الساعه 10 كنت نايم لانه ما في سوشيال ميديا. حلو حلو حلو حلو. نسمع علاء الحمصي كيف التجربه تبعته.
2: حبيبنا ابو الجتاوي،
1: هلا باشا، الله يسعدك.
2: طبعا كانت التجربة جدا ممتازة.
1: حلو.
2: انا مدمن فيسبوك وإكس.
1: اها.
2: وطبعا بفتح ستوريات الواتساب وهيك.
1: حلو.
2: بس امبارح فتحت ستوريات الواتساب بالغلط، شفت كم ستوري
1: عادي بسيطة،
2: وبعدين ذكرت فتح سكرت. طبعا كل شوي انسى وادخل على فيسبوك
1: وما بتعرف ليش بدك تدخل على فيسبوك.
2: فبحكي لهم شاهم انه هيك عاملين احنا تجربة من الحكي، فبتقول لي بس ممتاز احنا بدنا هاي التجربة كل يوم.
1: نيحة
2: احنا طول ما احنا سهرانين
1: ساكتين
2: كل شوي بمسك التليفون بالعادة وبلعب فيه، فهي هو مضايقها هذا الاشي
1: طبعا زي ما مضايق زوجتي ومضايق كل النسوان.
2: بتقول لي بس انه احنا بدنا هاي التجربة دائما تكون، بس عن جد تجربة جدا ممتازة، الواحد عرف قيمة الإشي اللي عم بيعمل.
1: حلو.
2: وقررت يعني إن شاء الله أخصص يوم أو يومين بالأسبوع إنه في السوشيال ميديا.
1: حلو.
2: ويعني إن شاء الله مع الوقت الواحد بقدر إنه يترك هذا الإشي. وعن جد طلع عن جد إدمان.
1: طبعاً إدمان.
2: يعني أنا كل شوي هيك أنسى وأرد أدخل.
1: صح.
2: بس أتذكر أول ما أدخل أتذكر أطلع أقول لا بدي أظل مكمل. والحمد لله مشيت الأمور.
1: ممتاز، الله يعطيك العافية علاء. يعني إن شاء الله نكون فعلا هيك حسيت بقيمة الوقت وحسيت بأنه لازم نترك ونقعد نحكي نتفرج نلتهي كذا إلى آخره. وإن شاء الله تكون هاي التجربة هيك يعني دافع نوعا ما لأنه يصير في يوم أو يومين حرفيا بدون سوشيال ميديا. نسمع أخونا محمد رضا شو بعث لنا.
3: يسعد هالمساء أبو الجتاوي حبيب الشعب.
1: هلا والله
3: عليك يا حبيب أبو الجتاوي، أنا أول مرة بتواصل معك.
1: الله يسعدك.
3: بحبك من زمان يا أخي والله.
1: شكرا يا حبيبي. شكرا.
3: من زمان بسمع لك ومن زمان متابع برنامجك. روعة. انت شاب روعة.
1: شكرا شرواك.
3: معك محمد من الزرقاء
1: حبيبنا اخونا.
3: طبعا في شاب صاحب إلنا دائما مشبه فيك.
1: اها
3: نفس الصوت نفس الشكل نفس الصلعة نفس
1: الاشي
3: الكلبزة. دائما بقول له جيتاوي, هو اسمه طبعا احمد وشاع, فبقول جيتاوي قل مين جيتاوي, قلت له خلص انسى الموضوع المهم جيتاوي. الله يفتح عليك جيتاوي
1: حبيبي.
3: اسمع امبارح انا عشت معاكم الدور
1: حلو,
3: فتجربة حلوة بصراحة.
1: صمدت صمد لهسه,
3: طلت الأواعي للأولاد عشان يوم دوام مدارس.
1: اسمع أنا اللي كويت,
3: أنا اللي غسلت مبارع, أنا اللي سويت كل إشي, أنا اللي عملت العشاء.
1: حلو حلو حلو
3: بس
1: حلو.
3: تجربة حلوة الله والله حلوة عليك يا حبيبي.
1: شايف قديه السوشيال ميديا ملهيتنا عن شغلات. يعني أخونا محمد الله يسعد قلبك, شكرا على كلامك الرائع حبيبي, الله يقويك يا رب, تسلم. أخونا محمد بقول لك أنا صدقا لما تركت السوشيال ميديا ساعدت, ضبط أواعي الأولاد, عملت عشاء, عملت غدا, ضبط لهم أمورهم عشان بدهم يداوموا على المدرسة. يعني لقى وقت لأبنائه, لقى وقت زيادة. لا يعني أنه أخونا محمد ما عندهش وقت لأبنائه, لكن لقى وقت زيادة لأبنائه. حلو حلو حلو, أنا مبسوط كثير على الفيدباك وردود الأفعال اللي قاعد عم بسمعها. نسمع أصلان شو صار معاه بهاي التجربة.
0: ابو جتاوي الحبيب كيف حالك؟
1: هلا باشا.
0: والله انا عشان الاحد كنت معطل, فاول ما روحت يوم السبت بالليل قلت لهم بكره صاحبنا جتاوي عامل تحدي ما نمسكش التليفون.
1: حلو.
0: قالوا لي تمام. فاللي ساعدنا يوم الاحد انه كان في مدارس.
1: اها.
0: والله صحيت ما حدش ماسك التليفون, واللي رايح على المدرسه واللي جاي, وعشان كان في تسليم كتب جابوا الكتب.
1: حلو.
0: وتسلينا في الكتب والتجليد والطوابع واكتب وشيل. عدنا ايام زمان, الله يرحم ايام زمان كيف قعدت جلاتين مجلاتين الورق.
1: أخوان أنتم متخيلين الناس شو سوت؟ يا زلمة متخيل؟ يا زلمة رجع بقول لك ذكرت أيام زمان, رجعت ألتهي وأجلد الكتب مع أولادي. أنتم شايفين لوين تأثير السوشيال ميديا علينا بحياتنا يا جماعة؟
0: تذكر؟ إيه
1: أيام. طبعاً بتذكر.
0: المهم والله ضلينا للساعة عشان أكون معكم صادق للساعة 10.
1: حلو.
0: خلصت كل أمورنا مع عشاء مع صلاتنا مع كل شيء الدنيا بعدين.
1: تقبل الله.
0: الواحد التهاب حاله. ساعتها بابا ايش امسك التليفون, قلت له خلص بكفيكم هيك.
1: يعطيكم العافيه.
0: هي كل شو
1: منيح خلص يعطيك العافيه. المهم يعني للساعه 10 المساء, المهم انك انت لقيت وقت اللي بتقعد فيه على السوشيال ميديا حولته ليكون وقت مع اولادك وتساعدهم بتسليم الكتب او تساعدهم بتجليد الكتب بتظبيط امورهم في المدرسه بما انهم دومين في المدرسه. يعني هذا الوقت بدل ما يروح على تقليب ريلات انت قضيته مع اولادك. وشوف قد ايه اصلا هذا الوقت بسموه كواليتي تايم, وقت الجوده, بيكون في يعني تحس حالك انت نفسيتك تمام لما تكون قاعد مع اولادك, تسمع منهم يسمعوا منك, تلعب معاهم, تساعدهم, تعلمهم شيء, يستفيدوا منك شيء, تستفيد انت منهم شيء. ما هذا كل الوقت كله ضايع على السوشيال ميديا. حبيبنا يا أصلان الله يعطيك ألف ألف عافية يا باشا. طيب نسمع كمان هاي الرسالة. يلا
4: أبو جتاوي يسعد مساك.
1: هلا حبيبي
4: محمد حماد.
1: هلا أبو حماد.
4: أبو جتاوي أنا ما جربتش لأن أصلا السوشيال ميديا كلها
1: حلو.
4: ما عندي غير الفيس, ما بفتحه إلا بالليل قبل ما أنام, والله ما في ربع ساعة وبسكره, فيش غير عندي الفيسبوك. البرامج كلها التطبيقات كلها
1: نعم
4: سوشيال ميديا كامل شطبته اصلا.
1: يعني انت التجربه لا بتزبطش عليك,
4: بتحس بحياه ثانيه, بتدريش على الكذب
1: خلاص اليوم هاي بقول لك انت بتحس حالك عايش بواقع ثاني. الكذب الكله على السوشيال ميديا والاخبار كلها والسوالف كلها اللي على السوشيال ميديا عن جد ما بتدري فيها ولا بتحس فيها ابدا.
4: سير احصل لك. وبعدين كل احترام لك شخصيا ولصاحب الاذاعه الله يبارك في الإذاعة اللي بتحترم الأذان.
1: شكرا يا سيدي واجبنا هذا.
4: ترفع صوت الأذان, هاي إذاعة محترمة.
1: شكرا شكرا سيدي
4: تقدر.
1: شكرا حبيبي واجبنا
4: إلى كل الاحترام يا أخوي.
1: الله يسعدك حبيب القلب. يا هلا ويا مرحبا. بدي أوجه تحية لحبيب القلب وأخوي وحبيبي عبد المجيد السويطي الله يسعد لي مساك. ونوجه تحية لروز خروب ولا يزن فياض. تحياتنا لكم شباب الله يعطيكم العافية ويسعد مساكم. يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين الأعزاء, ما زلنا مستكملين معاكم بحلقتنا وضايل 10 دقائق على انتهاء 24 ساعة. كنا أو اقترحنا تجربة اجتماعية امبارح بأنه نترك السوشيال ميديا لمدة 24 ساعة من الساعة 5 امبارح لغاية الساعة 5 مساء اليوم, وعم نسمع منكم تجاربكم، يلي لقى وقت مع أولاده يجلد، يلي طلع ما يعني في عنده وقت فراغ كثير، يلي أخونا أبو الطبر يستغلها بقراءة القرآن، في ناس حضرت مسلسلات، في ناس نامت بدري. يعني في أحد إخواننا بيقول لك أنا يا معلم ما فيش سوشيال ميديا، ما فيش إشي لهيني على الساعة 10، ومن سنين ما نمت على الساعة 10. أنت شوف مخك قديه مرتاح وكيف أنت نمت بسرعة. فيعني تجربة حلوة، وعم نسمع منكم تجاربكم وشعوركم لما تركتوا السوشيال ميديا لمدة 24 ساعة. عمار بطاح نسمع شو بعث لنا.
5: الله يسعد مساك. هلا حبيبي مسا المستمعين. انا بالنسبه لي كان التحدي عادي، لان انا اصلا لي تقريبا 10 ايام او 12 يوم مش فاتح الانستغرام وفيسبوك. انا يعني اذا بفتح هيك دوب 10 دقائق باليوم.
1: حلو.
5: ما واتساب لا ما بستغنى عنه عشان الشغل، وانت عارف
1: طبعا طبيعي هذا.
5: صاحبي معاه تيك توك اصلا ما عندي
1: 100%. يعني مشت معك التجربه طبيعيه. طيب نسمع هاي رساله.
6: والله امبارح روحت تحممت وتعشيت.
1: حلو.
6: مديت حالي شوي قبل مباراة برشلونة.
1: حلو.
6: اجت المباراة ظلتني سهران ل 12 ونص 1 الا ربع، حطيت راسي ونمت. قمت الصبح غسلت ولبست وطلعت على شغلي، ولغاية الان ما مسكت تليفوني.
1: ممتاز.
6: لسه معي لسه ل 8 ونص اقل شيء.
1: خلاص انت راحت. انت حكيت لي اخوي احمد برضو كمان انك متعود على هذا الاشي. نشوف هون برضو كمان ابو الجتاوي حسن الحمايدي بقول لي انا والله ما بعرف عن التحدي شو كان، اتوقع انك هلا سمعت لانه احنا حكيناه قبل شوي ورجعنا عدناه. محمد زهران بقول لي تم المشاركه بالتحدي وصراحه راحت راس من الاخر. تحياتنا لك. حلو حلو انك شعرت انك ريحت راسك بشكل او اخر. نسمع هاي الرساله من اختنا فاديه.
7: جتاوي كيفك؟ شو اخبارك؟
1: هلا والله معك. الله يسعدك.
7: والله يا جتاوي الصحيح انا شفته إشي صحي.
1: اها طبعا صحي.
7: من الساعه 8:30 يا زلمه.
1: اوف
7: 8:30 صحيت الصبح الساعه 6:30 7.
1: حلو.
7: مرتاحه نشيطه، شربت النسكافيه تاعي، وبدي اعمل اي إشي في الدار. بدي افجر الدار بط، يعني في طاقه قويه.
1: فيش تليفون تمسكيه طبعا.
7: يعني ماخذه كثير من طاقتنا ومن حياتنا السوشيال ميديا.
1: صح.
7: والله انا البارح من 8:30 نايمه، والله العظيم من 8:30 نايمه ومبسوطه، يعني اني نايمه ومرتاحه.
1: حلو.
7: بعرفش كيف نمت يا اخي، والله انت بتسوي لنا اشياء عجيبه غريبه. والله مبسوطين فيك احنا يا زلمه.
1: الله يسعدك كتير. يسعدك يخليك يا رب، يطول بعمرك. الله يسعدك. بالعكس هاي الفكره الهدف منها فعلا انه انت عم بتلاقي شيء ايجابي مقابل التخلي عن ادمانك على السوشيال ميديا. وانت يمكن امبارح حكيت لنا انه انت حدا كمان مش كثير على السوشيال ميديا، يعني مش حدا انه والله بقعد 24 ساعة، ممكن تقعدي لك خلال اليوم ساعة ونص ساعتين بشكل متقطع، لكن انت على الاغلب انك تركت التليفون على الاخر وبعدتي عن التليفون، عشان هيك حسيت براحة نفسية، نمتي بدري وصحيت الصبح بدري. هاي ثاني شخص بقولنا نمت بدري. اها حلو. انا يعني انا من انه علي لا ما نمت بدري، ظليتني سهران صراحه. نسمع رعد الكردي تجربته معانا.
8: بالجتاوي يا اخوي الله يسعد مساك، والله ابشرك فشلت فشل ذريع.
1: ليه؟ ايه فشل
8: والله ما صمدت يا اخوي.
1: لاي ساعه؟ طيب
8: تغلبت علي ساعات المساء هاي تبع النوم، والله صعبه جدا علي، جدا جدا
1: صعبه بدون سوشيال ميديا.
8: كثير فيديوهات تطلع قدامي مغريه.
1: حلو.
8: جو حطاب دمرني امبارح، دمرني.
1: الله يسامحك يا جو.
8: الله يسعد مساكن.
1: حبيب القلب حبيبنا رعد ابو الكردي استسلم وما قدر انه يكمل، خصوصا بالساعه اللي فيها يعني اكثر شيء بتكون انت حاسس انك بحاجه للسوشيال ميديا، اللي هي لما تيجي تنام، يعني وقت النوم. طيب احمد مرعي نسمع شو تجربته.
9: يسعد المساء عم أسامة، كيف حالك؟ الله يعطيك العافية. أحمد مريم معك.
1: هلا والله.
9: والله يا أسامة قتلتني، أقسم بالله قتلت.
1: ليش؟
9: والله زي الأهبل ماشي.
1: ولا طبعا
9: والله العظيم
1: مدمن.
9: يعني خلصت شغل، خلصت كل شيء، مش عارف يعني كل شيء أجي أمسك. يعني الحمد لله أنه الله يرضى عليها اللي حكت لك غير الأيقون، غيرت الأيقون.
1: والله أنها فادتني
9: ثاني. ولا كل شوي بدي أفتح وأحط على الفيسبوك على الانستغرام عشان والله تعذبت. بتحس حالك زي دبايا اول في إشي فيه، يعني تليفون في ايدك مش عارف. كل شوي بتوقف شغل بدك تفتح.
1: إيه
9: طب ما احنا اتفقنا خلاص.
1: صح.
9: المره بتقول لي مالك، قلت لها خلاص بدي اضلني ماشي ورا هالزلم اللي راح يخرب بيت امه للفيسبوك تبعنا.
1: لا يا زلمه لا، بالعكس بالعكس. طب شو في حسيت إشي ايجابي بهاي التجربه؟ جد صفاء الذهن، حسيت حالك انه مركز، حسيت حالك في عندك وقت فراغ. نسمع اخونا عامر الحمود شو بعث لنا.
10: جتاوي حبيب القلب.
1: هلا والله
10: الزلمه، اول مره بفوت على الحمام بطلع بست دقائق. بالعاده اقل شي ربع ساعه.
1: صح صح صح صح. انه مرات تكون بالحمام تنسى حالك، بضلك تقلب تقلب جد بتنسى حالك. بقول لي اول مره بقعد في الحمام بس 3 دقائق. الله يسعد مساك ابو حمود حبيب القلب. عبد الله شحاده بقول لي انسى يا كبير، انا والوالده واربع اكياس بازيل لبليره كنا ملتزمين وما زلنا. والله كفو كفو كفو كفو ابو شحاده. يلا يا اخوان خلاص 7 دقائق بتقدروا تمسكوا تليفوناتكم حاليا وتفوتوا عليها. يعني اللي صمد 24 ساعه اكيد بكل بساطه راح يصمد، يعني مش راح تفرق معاه 7 دقائق. انا بالنسبه لي هاي التليفون وهي الانستغرام حلو، هاي فتحة تطلع هون على اليمين ما متوقعش انه مبين. يلا والله حلو، جاييني ب 24 ساعة 100 متابع جديد، 104 متابعين جداد، 60 اعجاب وتقريبا 123 تعليق. يمكن يكون نصهم مسبات هسه مفوت منتبع عليهم. اوف الشعور يا زلمة، اوف الشعور، اوف الشعور. امسكوا امسكوا تليفوناتكم وافتحوها يا اخوان، خلص امسكوها وافتحوها وافتحوها. ايوه الانستغرام فتح خلاص، طلعنا من السجن. خلاص هيك بنقدر نعلن انه انتهى التحدي معانا. كانت تجربة جدا حلوة، عم بسمع منكم اشياء عن جد خلتني انبسط اني عملت هاي التجربة معاكم على الهواء مباشرة. يلا خلينا نطلع مع بعض على فاصل، وبعديها إن شاء الله رح نرجع ونسمع ردود أفعالكم وشو حسيتوا بهاي التجربة، وشو الإشي اللي فيه إيجابيات بهاي التجربة والإشي اللي فيه سلبيات. بحب أسمع منكم تفاصيلها، شو عن جد حسيتوا، شو صار عندكم وقت فراغ، وشو عملتوا بوقت الفراغ هذا. خليكم معنا يلا.
11: على الأربع روحات مع جداوي روحات، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: معروف.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
6: إلك عجاج؟
7: لا.
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي الأردن والصين على اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم. مصدر رسمي يقول إن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا خرق فاضح للقانون الدولي وتصعيد خطير. وزير التربية يتعهد أمام لجنة التربية النيابية بتجميد قرار تحديد نسبة 30% لكل حقل أكاديمي للتوجيه هذا العام والعمل به لجيل 2010 وفق مراسل المملكة. وزارة الخارجية الإيرانية تقول إنها أصدرت تحذيرات بشأن التعاون مع الولايات المتحدة في ضغوطها الاقتصادية على طهران. العملة الإيرانية تهوي لمستوى غير مسبوق عندما يزيد على 2,000,000 ريال مقابل الدولار وفق وكالة رويترز. محكمة الجنايات بدمشق تصدر حكما بالسجن المؤبد لمفتي النظام السابق أحمد حسون وتدينه بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل. 94 دينارا و100 فلس سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: الآن بلا عص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. تطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
9: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

اجتماعية أو فكرة نحاول فيها أنه نترك التليفون أو بالأخص السوشيال ميديا لمدة 24 ساعة. واليوم في عنا ردود أفعال جدا رائعة راح نسمعها منكم. صراحة أنا مبسوط جدا بردود الأفعال على هاي التجربة. مبسوط أنه في يعني أخونا محمود مثلا بعث لنا قال أبو الجتاوي أنا والله قرأت لي 4 أو 5 أجزاء من القرآن بوقت الفراغ اللي كنت أنا بقعد فيه مثلا على السوشيال ميديا, صار عندي وقت فراغ بعد ما وقفت السوشيال ميديا لمدة 24 ساعة قرأت فيهم قرآن. أخونا عمر قلنا بأنه يعني لأول مرة يمكن من فترة بقعد مع أولاده بتعرف عليهم أكثر, جلد معاهم الكتب, بقول لي رجعت لذكريات زمان أيام حرفيا لما كنا نجلد الكتب وكنا يعني نحضر للمدارس. في هون كمان أحد الأشخاص بعت لي بقول لي أبو الجتاوي أنا لأول مرة من سنين لأنه مش عارف أسوي إشي بدون تليفون, على الساعة 10 المساء كنت نايم وصحيت ذهني صافي أموري تمام. في ناس بيقول لك والله صراحة يعني أريح للرأس, ريحنا رأسنا. يعني ردود فعل صراحة إيجابية وأنا مبسوط جدا منها بأنه قدرنا نعرف بأنه إحنا السوشيال ميديا وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي ماخذ من وقتنا خلال اليوم كثير يا أخوان, وبدونه على الأغلب راح نشعر يعني قديه في عنا أوقات فراغ, وممكن بأوقات الفراغ هاي اللي بدون السوشيال ميديا نقدر نعمل أشياء جدا لطيفة. فبحس إنه حجة والله ما عندي وقت لأغلب الأشخاص هي حجة مش كثير صح, لأنه لو الوقت أنت اللي بتقعد فيه على السوشيال ميديا استغليته بالقراءة بتطوير حالك بأي إشي ممكن يكون نتيجته جدا رائعة. شكرا لكل حدا شارك بهاي التجربة وما زال عم بشاركنا يعني شعوره شو صار معه لما ترك السوشيال ميديا لأربعة وعشرين ساعة. كيف لما نتركها يومين وثلاثة وأربعة وخمسة بتفرق.

0: فكرة ممتازة وشكلي راح أكمل على نفس الروتين لأنه حسيت حالي أروق وعندي وقت فراغ. أخونا المهندس رامي أبو الغنم تحياتنا إلك. حلو حلو حلو. أبو الجتاوي باختصار شو صار معي بالتحدي؟ كل السوشيال ميديا ممكن تتعوض بس طفولة أبنائي صعب تتعوض. اكتشفت أني مضيع وقتي بعيد عن طفولة أبنائي. لعبت معهم بلايستيشن. صدقا السوشيال ميديا احتلال فكري. محمد العورتاني تحياتنا إلك. وهذا فقط حسه لما تستغنى عن السوشيال ميديا بس 24 ساعة. حلو أبو العورتاني. اسمع اخونا ابو شويكي شو بعث لنا.
1: اخوي بجتاو والله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي. هلا والله
1: اخوي بجتاو. امبارح
0: تمام
1: قبل ما نسوي المقاطعه بدناش نحكي المقاطعه الراحه النفسيه، كنت منزل انا ستوري على الانستغرام صوري لي
0: حلو
1: فصاحبي كاتب لي منور ولا انت طلعت زعيم بتقول لنا نقاطع مش نقاطع وراحه النفسيه.
0: حلو.
1: ما رديت عليه بعد اليوم بعد الخمسة بدي ارد عليه اقول له بوجودك. رن علي زعلان بقول لي انا من امبارح كاتب لك نور واتفهم وعم اسمع الجتاو بتعرف شو فيه ولا رضي يفهم. الله يسعد مساك حبيبي الجتاو.
0: تخيل لوين انه واحد بعت له قال له منور على صورته عشان هو ما رد عليه رن عليه تليفون زعلان منه. تخيل لوين الناس متعلقة بموضوع يعني رد علي ولا ما رد علي. أخونا يعني صالح حسان بيقول لي التزمت أول ساعة بس لأني كنت سايق. يلا اللي ما التزم راحت عليه، لأنه إذا بسمع يعني ردود الفعل هاي عن جد حيكون صار نفسه إنه يلتزم فيها. نسمع هاي الرسالة.
2: يسعد مساك خويا أبو الجتاوي. يسعد مساك جميع المستمعين.
0: هلا أخوي مالك.
2: والله أخويا أبو الجتاوي أنا بالنسبة لي ما فرق عندي، لأنه هيك الانستا والفيسبوك كان عندي منظر.
0: خلاص
2: سناب شات هو بس اللي ما فتحتوش يعني، لأن بقضي أنا على ريلز سناب شات. وشغله أنا أصلاً يعني بقضي على كريم وعلى واتساب بس.
0: يعطيك العافية.
2: فيعني ما أثر علي كثير لأنه مش
0: مدمن سوشيال.
2: مش 24 ساعة السوشيال ميديا.
0: صح.
2: إني بتابع وبحضر وبقيم بهط مش على السوشيال ميديا كلها، مريح راسي منها وجعت راس لأن السوشيال ميديا خيوب الجتاو. والله السوشيال ميديا اللي تجيبنا بحضنا أنا
0: جابتنا وخلصت
2: مخرب بيتنا ودمرنا في الحياة غير السوشيال ميديا. والله
0: والله الله يسعد لك.
2: يعطيك العافية أخوك مالك أبو سيف.
0: حبيبنا مالك الله يعطيك العافية.
2: هو يمكن كمان أبو الجتاوي اللي لهاني كمان عن السوشيال ميديا بالزيادة. بارح كنت رايح أشوف عروس إن شاء الله عقبال
0: يا رب
2: الزبية.
0: يلا يلا
2: فمخي ما كان فاضي للسوشيال ميديا كلها أصلا ولا كنت مركز فيها
0: ولا مركز بإشي معلم.

0: فانا بصيبتي في اخر ساعه هي قبل النوم، هي مصيبه هي قبل
1: حلو
0: النوم، تقعد على الريلزات انه طول النهار بفتح السوشيال ميديا.
1: 100%. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. تحية لشهاب، تحياتنا لاخونا شهاب عم يسمعنا حاليا، يا هلا ويا مرحبا. كرمال عيون الكل. طيب هون الاخوان بموقع الدار الاخباري شكرا لهم كتبوا خبر عن هاي المبادره تحت عنوان الجتاوي يقنع مئات الاردنيين بالابتعاد عن السوشيال ميديا لمده 24 ساعه. الخبر بيقول اطلق الزميل اسامه الجتاوي خلال برنامجه روحت عبر اذاعه عين مبادره تدعو للابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لمده 24 ساعه بهدف الحد من الاثار السلبيه الناجمه عن الاستخدام المفرط للهواتف ومنصات التواصل. انطلقت المبادرة خلال حلقة البرنامج مساء الأحد واستمرت حتى بداية الحلقة الجديدة يوم الاثنين. شارك فيها مئات النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي مؤكدين التزامهم بالابتعاد عن المنصات لمدة 24 ساعة. وهاي المبادرة جاءت في إطار التوعية بمخاطر الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما الإدمان على مقاطع الفيديو القصيرة إلى جانب الإفراط في التصفح واستخدام الهواتف لفترات طويلة. وهاي المبادرة بحمد الله شهدت تفاعل واسع من المشاركين بالبرنامج اللي خاضوا تجربة الابتعاد عن مواقع التواصل لمدة يوم كامل في محاولة لكسر نمط الاستخدام اليومي المستمر للهواتف ومنصات التواصل. شكرا للزميل عدي صافي مدير تحرير أخبار الدار، شكرا لزملائنا بموقع الدار على هذا الخبر الرائع، شكرا يعطيكم العافية شباب. طيب خلينا برضو كمان احنا مع بعض نقرأ عن التعفن الدماغي يا جماعة، واللي بسموه باللغة الإنجليزية برين روت. راح احكي لكم عنه شوي وشو ممكن بسوي التعفن الدماغي بالإنسان من وراء كثرة مشاهدة الريلات القصيرة. كلها تقول انت جدع، ايوه جدع. طبعا نحكي عن التعفن الدماغي او البرين روت في اللغه الانجليزيه، هذا الاشي او مفهوم مرتبط بالسوشيال ميديا والريلز والتيك توك. الاسم مخيف شوي لكنه مش تعفن حقيقي للدماغ ولا ايضا تشخيص طبي. المصطلح استخدم لوصف الشعور انه للاستهلاك المفرط للمحتوى السريع والسطحي، واللي صار يعني ياثر على طريقه انتباه الناس وتعامله مع الملل والمعلومات. شو المقصود بهذا المفهوم؟ تخيل انك بتقضي ساعات على الريلز او على التيك توك او على الانستغرام او على سناب شات، خلينا نحكي كل 10 ل 30 ثانيه عم بطلع لك موضوع جديد. ركزوا معي، كل 10 ثواني ل 30 ثانيه بالمتوسط مخك عم بتعرض لموضوع جديد لما تقلب بالريلات وبالفيديوهات. صوت جديد، وجه جديد، نكته، خبر، سياره، مشكله، فيديو بشع، وإذا الفيديو ما شدك فورا بتسحب على الفيديو الثاني وما بتكمل فيه. مع التكرار أنت بتعود مخك وبتعود نفسك على مستوى مرتفع جدا من التجديد والتحفيز والمكافآت السريعة، بمعنى أنه الدوبامين، يعني مش الدوبامين خلص أو أنه مستقبلات الدوبامين يعني صار فيها إشي، هاي مبالغات منتشرة، ولكن بشكل عندك عادات انتباه ومكافأة بتخلي النشاط الأبطأ أقل جاذبية. يعني أي إشي بطيء أنت ممكن تفرج عليه بصير يملي لك، بصير ببطل يعني يخليك تنتبه. أنت بتنتبه على الفيديوهات السريعة بس من 10 ل30 ثانية وبتحس حالك أنك أنت مبسوط ومندمج جدا وسارح ورايح وصافن مع الريلز. هذا هو الدوبامين الفيك بسموه أو المزور نوعا ما. طبعا ممكن أنك تلاحظ أشياء زي أنك صعب تكمل فيديو 20 دقيقة بدون ما تمسك التليفون، ممكن أنك تقرأ صفحتين وتحس بدك تعمل أي إشي ثاني، بتبطل تتحمل تقرأ حتى صفحتين أو تقرأ صفحة، تخيلوا لوين. ممكن أنك تحضر فيلم وانت عم تحضر الفيلم تفتح الموبايل تفوت على إنستغرام أو على فيسبوك أو على تيك توك وتحضر فيديوهات والفيلم شغال، تخيل لوين. بتحس بالملل بسرعة أكبر، تنتقل بين التطبيقات بدون أي هدف وبشكل لا إرادي، تركيزك بيكون على أو تركيزك على شغلة واحدة بصير أصعب، بتنام والتليفون بإيدك وبتفتحه أول ما تصحى. أحيانا بتحس أنه مخك مليان معلومات وتفاهات لكن مش قادر تركز على إشي فعليا مهم. طيب هل السوشيال ميديا فعلا بتخرب المخ؟ مش بالشكل الحرفي أو مش بالمعنى الحرفي يا أخوان. ما في مرض علمي تم الاعتراف فيه طبيا اسمه تعفن الدماغ، يعني خلايا الدماغ بتتعفن بسبب السوشيال ميديا، لكن النقطة المهمة إنه العلاقة بين الاستخدام الطويل للسوشيال ميديا وضعف الانتباه مرتبطة تماما ببعض. الدراسات يعني بتحكي انه في ارتباط بين الاستخدام اليومي للفيديوهات وتصفح الفيديوهات وبعض مشاكل الانتباه والتركيز عند الانسان، خصوصا برضو كمان النوم المزاج. ترى اليوم انت كثر الفيديوهات بصير يخليك تحس انك انت متوتر، مزاجك مش كويس، مودك مش كويس، عندك مشاكل في الانتباه، عندك مشاكل في التركيز، بتكون بتقلب بالفيديوهات اللي جنبك بيحكي معك بتقول له وانت مش سامع. يعني لو اجي قال لك بالله عيد اللي انا حكيت لك اياه ما رح ترجع تعرف تعيد له اياه من اول وجديد. طبعا بقول لك مش كل شخص بيستخدم الريل او بتفرج على الريل كثير رح يصير عنده تلف او اضطراب انتباه، لكن المشكلة الاقوى هي غالبا نمط الاستخدام، ساعات طويلة، محتوى سريع جدا من 10 ل 30 ثانية، مقاطع مستمرة، اشعارات بتوصلك، استخدام اثناء كل نشاط، استخدام قبل النوم، وهذا الاشي هو اللي ممكن يأثر على الانسان. ليش الفيديوهات القصيرة تحديدا هي اللي بتعمل مشكلة عند الناس؟ لانه انت لانها عبارة عن ماكينة تحفيز ممتازة جدا. كيف يعني ماكينة تحفيز؟ انت بتكون بتتفرج على فيديو ما بتعرف شو الفيديو اللي بعده، يعني ما بتعرف هل هو ممل، هل هو مضحك، هل هو كذا، فبصير في عندك فضول بأنك تخلص هذا الفيديو، تقلب على الفيديو اللي بعده. عدم القدرة على توقع المكافأة القادمة، الدماغ بتعامل مع الريلز كنظام مكافآت سريع بحد ذاته، بخليك تقول طيب خلاص كمان ريل كمان ريل كمان ريل، وفجأة بتطلع ولا مرت 45 دقيقة ولا ساعة وانت قاعد بس بتقلب بالريلات. فيعني هاي معلومات عن موضوع تعفن الدماغ وعن موضوع الريلات وإدمان الريلات اللي بصير مع الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. نرجع ونكمل معاكم ونشوف التجربة تبعتكم، شو شعوركم خلال استغنائكم عن السوشيال ميديا لمدة 24 ساعة.

0: أخونا أحمد جراح
1: قوي. الله يسعد مساك حبيب.
0: هلا حبيب
1: معلم. أنا مش جديد علي والله. أنا بداوم 16-17 ساعة على طلبات.
0: يعني مش مدمن سوشيال ميديا.
1: بحط راسي وبنام.
0: نعم.
1: فالتليفون كله مش بعرف شو فيه عليه إشي. ما ببلش فيه بالمرة.
0: حلو ممتاز 100%. الله يعطيك العافية أخونا محمود عثامنة.
2: أبو الجيتاوي يسعد مساك.
0: هلا سيدي.
2: تجربة زي ما حكينا مبارح جميلة جدا.
0: نعم
2: ما شاء الله. يعني 33 ساعة لغاية الآن الريلز ما فتحته.
0: والله إنك كفو. 33 ساعة
2: زي ما بتحكوها.
0: أخونا محمود
2: 33 ساعة
0: من مبارح الصبح مبلش
2: أول مبارح. وقت منه تركت التلفون سرنا قعدنا وقت منه بجوز نص ساعة زمان. شفت حالي راح افتح التلفون زديته على حفيدتي قلت لها خذي العب التلفون. صارت تتفرج قلت اعطيتها اياه وبس.
0: حلو.
2: وخليته يطفي وطفى.
0: نعم.
2: يعني الصراحة شعور جيد ممتاز انه هيك بصفى بالك.
0: صح.
2: بصفى بالك بصير تفكر بإشي ثاني يشغلك إشي مفيد.
0: صح.
2: احسن من التلفون واحسن. صح. من ال وسائل التواصل الاجتماعي. أنا صراحة يعني قضيت وقتي مع العيلة بارح كامل وقتي قضيته مع العيلة.
0: الله يعطيك العافية.
2: زوجتي قلت لها يعني بدنا أنت تترك التلفون خلاص اترك التلفون بشكل كامل.
0: حلو يعني انطبقت الموضوع على العيلة.
2: وهذا التحدي بيخليك توصل لمرحلة إنه أنت بتقدر. أنت بتقدر إذا نويت تعمل أي شغلة. أنا دائما بحكيها هاي الشغلة مش بس بالتحدي هذا. لما نطلع مسار طويل أو مغامرة أو إلى آخره.
0: نعم.
2: بحكي للشباب في إشي بداخلنا اللي هو الإرادة. فإذا أنت كانت عندك إرادة ونويت تعمل شغلة تقدر تعملها. وهذا التحدي بيثبت الحكي هذا. يعني 24 ساعة كنا وكانوا الشباب على السوشيال ميديا. الآن لما نووا أو نوينا.
0: حلو.
2: قدرنا إن نكون قد التحدي.
0: حلو.
2: فأنت
0: حلو.
2: بتقدر.
0: طبعا انت بتقدر ما في حدا ما بيقدر. طيب حبايبنا راح نرجع نستكمل معاكم حلقتنا على الهواء مباشرة. خلينا نطلع مع بعض على فاصل ونكمل معاكم بعديها ونشوف ردود أفعالكم ويعني مسجاتكم الكثير إن شاء الله. آخر يعني نص ساعة راح أحاول قدر الإمكان أسمع كل التجارب اللي يعني للناس اللي تركوا السوشيال ميديا لأربع وعشرين ساعة وكيف نعكس عليهم هذا الإشي. راح نسمع أغلب الرسائل إن شاء الله وما راح نترك وراء رسالة ما نسمعها. خليكم معنا يلا.

برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشين الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

0: يلا سريعا سريعا خلينا نكمل رسائلكم وتجاربكم باستغنائكم عن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية اسمها مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 24 ساعة. خلينا نشوف كيف كانت التجربة معاكم ونسمع هاي الرسالة.
1: يسعد مساك أبو الجيتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
1: والله صراحة يعني أنا بالنسبة لي تجربتنا أنا كشخصي يعني.
0: نعم.
1: وما بعرف إذا متلازم عند الناس كلها.
0: نعم.
1: يعني أجلكم والله يعني أنا اكتشفت إنه بتقدر تدخل الحمام دقيقتين ما تقعد 45 دقيقة أو 50 دقيقة.
0: تخيل 50 دقيقة في الحمام لأنك بتنسى حالك. هاي أنت ثاني واحد بتحكيها إنه أنا اكتشفت إني أنا بقدر أخلص موضوع يعني أجلكم الله وأنتم بكرامة موضوع الحمام خلال يعني 3 دقائق مش 45 دقيقة. نعم لأنه الناس تفوت على الحمام بتخلص بتضلها يعني بتضلها تقلب تقلب تقلب تقلب تقلب تقلب ويعطيك العافية معلم بيكون مارق 40 دقيقة 45 دقيقة ل50 دقيقة وأنت قاعد. فنعم 100% هاي في ناس فرقتها برضو كمان. أبو الجيتاوي السوشيال ميديا والله بتسبب كسل. امبارح كان عندي أمور بالعادة بكسل أعملها وبأجلها وممكن ما أعملها غير هيك نمت بعمق غريب يعني صراحة غصبا عني صحيت ونام بعمق يعني الذهن والمخ نوعا ما مرتاح ما فيش عنده فيديوهات يضل مركز فيها ونظام مكافأة كل فيديو كل فيديو كل فيديو. فهي ثالث شخص بيقول أنا لأول مرة من فترة بنام بدري واستصعبت لما أصحى لأنه نومي كان نوم عميق. حلوين يا شباب يزم الله إنكم كفو أقسم بالله العظيم إنكم ترفعوا الراس. وعلى فكرة هاي يمكن فكرة التجربة الاجتماعية راح تفتح علينا أفكار ثانية. فكروا بأفكار لتجارب اجتماعية ممكن نعملها لو بالشهر مرة تجربة معينة نعملها لمدة 24 ساعة لو بالشهر مرة ونشوف شو بنقدر نتعلم من هاي التجربة أو شو راح ينعكس علينا من هاي التجربة. اللي ما بحس بالفرق ما عمره راح يقتنع. يعني اليوم أنا لو أجيت قلت لنفرض لسليمان العبادي على سبيل المثال أبو عباد بالله عليك أترك السوشيال ميديا وفكك منها والله وجع راس والله بس أتركها وتخففها لا تحس بك راح يقول لك يا زلمة حل عني هو أنا يا زلمة. بس لما نشارك كلياتنا مئات الأشخاص وندعم بعض بهذا الموضوع خلص الأمور بتصير سهلة لأنه في غيرك كثير مجربها فأنت هون بتتشجع وفعلا تلمس النتائج يعني من غير ما أنا أحكي لك إياها. اليوم أنا ما بحكي لكم النتائج اليوم أنا بسمع منكم نتائج هاي التجربة وشو صار معاكم. حلو ممتاز

0: يلا ان شاء الله بنقدر بالنص ساعه هاي نكمل اغلب مسجاتكم اللي بعتوا لنا اياها. نسمع هاي الرساله.
1: الله يسعد مساك عمي اسامه.
0: هلا عمي.
1: المستمعين.
0: هلا عم صالح.
1: في الاعداد الله يعطيهم الف عافيه.
0: الله يسعدك.
1: انا متبع لك من امبارح، انا ما شاركت امبارح.
0: حلو.
1: متبع. انا حاولت اعمل التحدي يكون عكسي بالنسبه لي انا.
0: نعم.
1: اني احاول اني افتح فيسبوك. نعم. او منصه اكس مثلا او اي منصه من المنصات واسهر لها، يعني اني انا اخذت التحدي عكسكم.
0: عكسي لانه اصلا اخونا صالح ما له على مواقع التواصل الاجتماعي وما بفوت عليها كثير، فهو جرب انه يفوت عليها كثير بده يشوف العكس شو بحس. حلو.
1: لكن كانت المخدي اقوى والفرشي كان اقوى جميع السوشيال. فانا بعتذر اني ما قدرت.
0: لا يا سيدي عادي عادي. أطلع. انت هيك هيك اصلا
1: المخدي والفرشي.
0: التجربه عندك اسلوب حياه، يعني هي مش تجربه لمده 24 ساعه، انت اصلا مش مدمن على مواقع التواصل الاجتماعي. نسمع هاي الرساله.
2: ابو الجتاوي يسعد قلبك، كيف حالك؟
0: هلا حبيبي.
2: يا رجل ما مع قصتك هاي تبعت وقفه السوشيال ميديا والبيدات زي ما خليتش ولا صوره في التلفون
0: اخونا عيسى الا تفرش فتتفرش عليها.
2: بس التلفون فليت التلفون تفلي
0: صح،
2: ايش ايش اسوي بالعاده ما بقلب ريلات
0: صح،
2: بليت اخت التليفون تفلني ما خليتش في التليفون غير بليته. الله يسعد قلبك، بس حلوه والله التجربه وجميله والله.
0: حلو.
2: الله يعطيك العافيه ابو جيتار.
0: عافي عمرك سيدي، شكرا لك. اخونا حسام ابو غوش، نسمع شو بعث لنا.
3: صباح الخير.
0: هلا سيدي في صباح النور.
3: الله يعطيك العافيه. ليش موضوع طلاب زمان؟ صراحه كان طلاب زمان يخافوا من الاستاذ.
0: عفوا هذا مش لنا الرساله هاي لالين ورن. طيب هاي
3: ابو جيتاوي الله يسعد.
0: هلا حبيبي
3: اللي بجنن.
0: الله يسعدك.
3: الله وجهت 24 ساعة بدون سوشيال ميديا تكتشف ان المشكلة مش انك مشغول. المشكلة انك كنت مشغل حالك.
0: سامعين؟ تكتشف بس تترك السوشيال ميديا انه انت مش مشغول، انت اللي كنت تشغل حالك، صح؟
3: اول كم ساعة ايدك ضلت تروح على التليفون لحالها يعني. وبعدها بتكتشف انه عندك وقت تحكي مع اهلك، تقعد مع حالك، تعيش اللحظة بدل ما توثقها يعني.
0: صح.
3: المشكلة انك لما ترجع للسوشيال ميديا بتلاقي 1047 اشعار كأنك غايب عن البلد مش 24 ساعة.
0: تخيل.
3: الله يعطيك العافية.
0: تخيل انا يا زلمة اقسم بالله العظيم هيني فايت على الانستغرام مش عارف مع مين بدي ارد ولا على مين ولا مش يعني شو صاير بالفيديوهات، شو في تعليقات ما في تعليقات، في اشياء صدقا انه يعني اشي مش طبيعي. يعني انا جد الاف النوتيفيكيشنز بيجوا قاعدين علينا وبيجوا يعني او بيجوا عفوا على الانستغرام عندي، خلاص هيك ما راح يصح لي ابدا اني اشوف ولا اي اشي.

0: أخونا المهندس أحمد المومني شو بعث لنا؟
1: أو جيتاوي حبيبي قلب.
0: هلا حبيب،
1: كيف حالك؟
0: الله يسعد قلبك.
1: أنا ما تواصلت معك والله، يعني أتواصل بالسمع والله.
0: يعطيك العافية سيدي.
1: تجربة حلوة يعني، جربتها أنا.
0: نعم.
1: بس يعني تركت السوشيال ميديا وبلشت بالجيمينج.
0: أها.
1: فضلت ألعب على الكمبيوتر صراحة، يعني الوقت اللي تاع السوشيال ميديا راح على الكمبيوتر.
0: نعم.
1: بدي أجرب ألغي الاثنين هيك بيوم بيوم ثاني.
0: شوف هسا 100% جرب إنك توقفهم باش مهندس، بس حسبة الألعاب والجيمينج مختلفة تماماً عن حسبة الريل بالنسبة للدماغ وبالنسبة لآخر الدراسات اللي نزلت. بالعكس في بعض الدراسات بتقول اللي بفوت بلعب جيمينج أو مدمن على الألعاب بتنشط مخه، بنشط دماغه، بفش غله، بيصير عرضة لأنه أقل عرضة لأنه يزعل أو يتضايق لأنه في إشي عم بفش غله فيه. فشوي حسبة الجيمينج مختلفة عن حسبة تقليب الريلز، فأنت عوضت التقليب الريلز بساعات جيمينج. بس برضو ما انك انت مدمن على الالعاب حاول نعم برضو كمان تعمل يوم بدون تليفون وبدون العاب وتشوف هذا وقت الفراغ اللي بيطلع معك شو ممكن انك تعمل فيه. نسمع هاي الرساله.
2: ابو الجيتاوي يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
2: للامانه ما قدرت اقاوم،
0: ما قدرت
2: بعد اخلص برنامجك بساعه ضليت يمكن على التليفون لساعة 12 بالليل.
0: المفعول عكسي معه، بعد ما خلص البرنامج بساعة من 7 إلى 12 خمس ساعات وقاعد على السوشيال ميديا ما قدر يصمد. حلو، بس والله الأغلب صمد، يعني في ناس ما صمدت بس الأغلب صمد. نسمع هاي الرسالة.
3: أبو الجيتاوي الله يسعد مساك، كيفك شو أخبارك؟
0: هلا أبو سلطان.
3: يا سيدي أنا بدي أحكي لك تجربتي.
0: نعم.
3: أنا بشتغل سائق تطبيقات.
0: نعم.
3: أغلب وقتي على السوشيال ميديا بكون في الليل. حلو. لما أروح بقعد بارجل وبضل اتصفح. استبدلت هذا الاشي مبارح، ما فتحت السوشيال ميديا، خضت التجربة. كان في اشي في بالي اني اعمله، كان في اشي موظف او شغل بتقدر تشتغله.
0: أه.
3: فريلانسر على مواقع الكترونية.
0: اسمعوا.
3: بيكون فيها شركات عالمية بعض. امريكية بتطرح.
0: نعم.
3: زي مشروع او اشي بدها تعمل وتعدل لها ملف اكسل، تشتغل لها اشي على المايكروسوفت.
0: حلو.
3: تعدل على تصميم برنامج زي هيك شغل.
0: حلو.
3: كنت بسمع عنه من زمان وكنت دائما بقول اليوم بكرة بعده بدخل. امبارح لانه ما في سوشيال ميديا قلت خليني ادخل وابعبش على النت وادور اشوف وين هذا الاشي موجود.
0: نعم.
3: ففعلا قدرت اوصل لموقع وقدرت أشترك فيه وقدرت أشوف شو الوظائف أو المشاريع اللي مطروحة وكيف إنك تقدم عليها. ففكرة إنه تبعد عن السوشيال ميديا فعلا ممكن تدخلك لعالم، ممكن تطور مهارة عندك، ممكن تشتغل شغل إضافي يكون هذا الفريلانسر بصير يدخل لك فلوس ولو إنه المبالغ مش عالية
0: بس لما تتراكم.
3: لكن هي بسموه دخل إضافي بكون.
0: طبعا
3: فإحنا أنا اللي اكتشفته إنه السوشيال ميديا ماخذ كثير من حياتنا ومبعديتنا عن اللي حوالينا وعن أولادنا وعن نسواننا وعن أصحابنا وعن كل الدنيا.
0: صح.
3: فان شاء الله ان شاء الله انه قريبا راح اتركه جدا هذا الفيسبوك.
0: يلا ان شاء الله نكون احنا اللي ساهمنا بانه يعني من خلال هاي التجربه انك جد تشوف انه هذا الوقت اللي انا بقضيه على السوشيال ميديا ساعتين وثلاثه واربعه وانا بارجل وعم بتصفح. فتح اخونا ابو سلطان على موقع واشياء معينه بتقدر انت تعمل منها مصاري من خلال الانترنت بشركات امريكيه وملفات واشياء معينه زي ما شرح لنا اياها. فهذا الاشي اعطاه فكرة انه انا لو كل يوم افوت او استمر بهذا الاشي ممكن اعمل دخل اضافي، يعني حتى لو مش هالمبالغ الكبيرة اللي بتفعوها، لكن 20 دولار من هون، 30 دولار من هون، 40 اخر شهر ولا انت عامل لك مثلا 250-300 دينار، فانت كلنا لو يجينا 250-300 دينار زيادة دخلنا بننبسط وبتفرق معانا. فهي هاي الفكرة. شكرا ابو سلطان على تجربتك حبيب القلب والله يرزقك وان شاء الله كل امورك تكون 100%. شوف اليوم احنا برضو كمان نكون منطقيين، يعني الفكرة انه احنا بدون سوشيال ميديا ما بنقدر نكون على اتصال مع العالم. اذا انت قطعت السوشيال ميديا يعني قطعت اتصالك عن العالم، لكن الفكرة بانه هي تخفيف تصفح الفيديوهات والثلاث ساعات والاربع ساعات والساعة ونص والساعتين اللي بنقعد فيهم نتصفح فيديوهات، هذول عن جد ممكن نعمل فيهم إشي خلال اليوم نستفيد منه يضيف لنا. لو أقول لك بتصير تلاقي وقت لأهلك أنت تقعد معاهم وتشوفهم، هذا لحاله بسوى الدنيا كلياتها. نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: أخوي جيتاوي
4: مساء الورد ومساء الورد للمستمعين الحلوين.
0: هلا حبيب قلبي.
4: بتصدق وبتأمن بالله لا عندي لا فيس ولا سناب شات ولا إشي من اللي بتحكي فيه هذا السوشيال ميديا.
0: نيالك.
4: مش لأني إنه مش يعني بقدرش أنزله على
0: لا يا أخوي لا أريح لك
4: جهازي. بس نعم. طبيعة شغلي ما بتسمح لي أمسك أجهزة التلفون ولا نعم. ولا إشي من نعم. المذكور على
0: الله يعطيك العافية. نعم.
4: فمساء الورد وأحسن شغلي في الدنيا أني مريح راسي من هاي السواليف كلها.
0: شكرا شكرا شكرا.
4: يعطيك ألف عافية معلم.
0: حبيب قلبي الله يخليك يا رب. يا هلا ومرحبا.
4: أخوك زكريا الطريفي.
0: والنعم أبو الطريفي.
4: يعطيك ألف عافية معلم.
0: هلا حبيبي هلا أبو الطريفي المحترم تحياتنا لك سيدي. يعني أنا والله يعني الناس اللي ما بصحلهم أو مش مدمنين سوشيال ميديا جد نيالكو. يعني صفاء الذهن وهاي الأشياء أكيد أفضل منا بكثير. الشعور بالتوتر الملل الزهق يا أخوان. كثو انت بتوصل لمرحله يا زلمه بعد ساعه ونص من الريلات وانت قاعد تتصفح يا زلمه تطلع حواليك بتقول اوف شو هاد تعبت انا جد تعبت قد ما قلبت فيديوهات. اذا ما صارت معك انا ما بفهم. ما في اكيد حدا ظل ساعه ونص بتطلع بعدين اسمع زي اللي حشاكم يعني انشمطت كف حلو بتصحى زي هيك انه انا وين. والله العظيم بيجيك اول ثانيتين ثلاث اربع انا وين كنت غاطس جوا التليفون. تحس حالك غطس جوا التليفون يا اخوان. فانت متخيل انت بعد ساعه ونص ساعتين شو بكون شعورك قد ايه بتكون انت ملل. واسمع وبتريح 10 دقائق هيك بتعمل يا الله شو بدي اسوي بترجع بتفتح التليفون مره ثانيه وبتفوت على السوشيال ميديا. هي هاي الفكره. اخونا علي الرقب نسمع شو
5: ابو جداوي الحبيب عملك حمد استغفار يا كبير عسلك متابعه الفيسبوك.
0: هذا الاستغفار سيدي يعني الناس هي زي ما بيقولوها ممكن تعمله ممكن تعمل على برنامج ديني لكن احنا اليوم بنعمل تجارب اجتماعيه واكيد هذا شك انه الاستغفار شيء مهم شيء يعني بيفك الازمات وكذا. وانا مجرب الاستغفار فدائما نستغفر الله ونتوب اليه دائما. الله يعطيكم العافية ويسعد قلوبكم. يا هلا والله أبو الجيتاوي أنا قد أو إحنا قد التحدي والله ما فتحت من مرة. الله يعطيك العافية حبيب القلب أخونا صهيب أبو عمر وبدي تقول لي عن تجربتك حبيب القلب شو حسيت بالضبط. تمام يلا نسمع إحجازي كان معنا في التحدي ولا لا.
6: مساك أبو الجيتاوي معاك إحجازي.
0: هلا حبيبي.
6: والله يا أبو الجيتاوي اخي كان اليوم طويل.
0: طبعا يعني طويل
6: امبارح لهسه مش فاتح وطويل
0: لا خلاص هسه افتح السوشيال ميديا عادي.
6: بعدين تعرفت على بناتي ما شاء الله عندي 5 بنات طلع. وقعدنا لعبنا مع بعض وخلصنا ولسه الساعه واقفه ما بتمشيش وقمت مش عارف شو بدي اسوي ورتبت البيت قعدت مع المرة تعرفنا أكثر على بعض ما ظلش شيء يعني ما خليناش شيء وطلعت على السطح شيكت على الخزانات
0: حلو.
6: على ساعات المي على الأمور الكهرباء العلب المفقعة في الحيطان هذول زبطناهن يعني اشتغلت والله اشتغلت في الدار يعني
0: نعم
6: كان الوضع ممتاز يعني بس نعم. الوقت مش راضي يمشي بالمرة يا زهقت
0: تزهق
6: ونمت بدري. أنا بالعادة بنام الساعة 2
0: نام بدري أي ساعة
6: من الزهق وهذا نمت بدري نمت الساعة 11 لا بس تجربة ممتازة والله يا أبو الجيتاوي يعني على القليل بتقعد مع العيلة عرفت علي.
0: أبو حجازي أنت بتعرف لو تبدل نومتك اللي على الساعة 2 بالساعة 11 وصير تصحى بدري شو هذا الإشي راح ينعكس على صحتك وعلى مزاجك وعلى يومك. يعني هي رابع حدا أو خامس حدا بقولنا أنه أنا نمت بدري لأنه من الزهق واليوم كثير طويل حسه ما أعرف شو بدي أسوي فعلى الساعة 11 يعطيك العافية كان نايم وصحي بدري وأنا متأكد أنك صحيت بقمة نشاطك لأنك يعني نمت عدد ساعات حرفيا منيح يعني منيح منيح. وهي الفكرة مش بعدد الساعات قد ما هي الفكرة أي ساعة أنك تنام يعني بنام على الساعة 3 الفجر وبصحى على الساعة 1-2 هذا لا يعتبر نوم زي أنا مثلا لا يعتبر نوم هذا الحكي وجسمك ما بيستفيد من ساعات النوم هاي. لكن أنت لما تنام 10-11 وتصحى على الساعة 6-7 الصبح وشوف قد ايه اصلا بيكون معك وقت خصوصا اذا مش متعود تصحى الصبح شوف قد ايه بيكون معك وقت. اما اذا بتنام 1-2 مثلا وبتصحى 6 على شغلك او 7-5 ساعات هدول حكي فاضي. اما لما تنام من 11 للسبعة في عندك 6-7 ساعات بتنامهم هدول الساعتين راح كثير يفرقوا على تركيزك ويفرقوا على صحتك يعني 1,000,000%. تحياتنا لك ابو حجازي الله يعطيك العافيه. نسمع برضو كمان هاي رساله.
7: حبيبي وسام الله يعطيك العافية.
0: هلا حبيب
7: قلبي. يعطيك العافية هالمبادرة.
0: نعم.
7: بارع عندي بالشركة، احنا مشتغل بالهندسة، ف بحكي لأحد الموظفات اللي عندنا.
0: نعم.
7: خلصنا مشروع معين، فقولها انه افتح الانستغرام نزلي هذا المشروع از بوست.
0: نعم.
7: فنطت بتقول لي بتحكي لي لا سيرو مستر، انت دققت لي على الريسبكت كمان سيرو مستر، بقولها ليه ايش المشكله؟ فبتقول انا داخل تحدي مع اسامه وما بقدر افتح السوشيال ميديا. فانا بقولها يا بنت الحلال مولك الزلمه، الموضوع ده فيه بزنس
0: افتح
7: لا
0: عادي
7: نشتغل عادي.
0: صح صح صح.
7: الله يسعد مساك عبيبي،
0: الله يسعد قلبك،
7: حقت من قلبي والله
0: حبيب بارك. قلبي يلا يسعد لي قلبك سيدي، ان شاء الله تكون هاي التجربه هيك كانت لطيفه. يعني انا مبسوط على ابو العورتاني، بقول ابو العورتاني انا قررت قرار عن جد باني قد ما أقدر أستغني عن السوشيال ميديا، لأنه عن جد أنا حابة أتعرف أولادي. في أخونا معن كان مدمن، يعني بيقول لي أنا من وينه معن؟ معن عم تسمعنا؟ بدي أطمن عليك لأنه أنت قلت لي مستحيل أنك تقدر تسويها، بتمنى أنك تكون سويتها، وبتمنى أعرف شو شعورك، لأنه معن يا أخوان مدمن يمكن أكثر منا بكثير. معن مبارح بيقول لي أنا لمرحلة إذا التليفون سكت وأنا نايم بقوم بصحى بفتح التليفون على إشي وبرجع بحط راسي وبنام. فإذا معن يسمعنا يبعث لنا كمان. أخونا محمد أتوقع
8: أبو الجتاوي الله يمسك بالخير، والله يا أخي مبادرة حلوة.
0: نعم.
8: بالنسبة لموضوع السوشيال ميديا، أنا بالنسبة لما التزمت فيها لأنه في عندي شوية شغل عليها،
0: الله يعطيك العافية،
8: واتساب
0: بالضبط،
8: يعني بلزمني أن أكون متابع شوية.
0: نعم.
8: بس أنا حاب نعمل حملة على مقاطعة الناس الهبايل أو المستهبلوا أو يعني بحجة أنه كوميديين ولا بيعملوا برانكس ولا بيعملوا نحفات، لأنه في ناس والله ما عندهم لا محتوى ولا عندهم أفكار ولا إشي، ونازلين قصوا ولفات من وراء المتابعات وهي فعليا ما عنده محتوى. فلو في مجال نعمل حملة على هيك
0: بيوم الأيام نسويها،
8: هيك شخصيات مفكرين حالهم مهمين في المجتمع أو أنه مشهورين زي أم فلان وأبو علان وخلافه بدون ما نسمي أسماء، يعني أخوك محمد المومني.
0: تعرف شو اللي بزعلك يا أبو المومني؟ الله يرزق الناس، انا ما عندي مشكله الناس تطلع ألوفات وتطلع كذا والى اخره، بس المشكله عندي بتقدير بعض الاشخاص واعطاء بعض الاشخاص قيمه. يا زلمه انا صلي فوق ال 16 17 سنه بشتغل في الاعلام وبطلع على الاذاعات وكذا، عمره ما في قناه فضائيه عربيه عملت معي مقابله عن شغلي، يعني عني انا او شو بعمل او شو كذا او الى اخره. الحمد لله بيستضيفوني كثير فضائيات عربيه، الجزيره، سكاي نيوز عربيه، العربيه، المشهد، كثير طلعت على قنوات تم استضافتي للتعليق على قضايا راي عام بتصير في الاردن، ويعني إشي كثير لطيف. لكن في ناس قاعده يا زلمه عم تتكرم وعم تاخذ جوائز. انت فاهم شو اللي بجلطك؟ انا والله بجلطنيش موضوع المصاري، الله يرزق الجميع ان شاء الله تكون عايش بخشه وتصير عايش في قصر وتركب احسن السيارات. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، طول حياتي من قبل ما انشهر وشو ما كان الحمد لله رب العالمين شبعان من بيت اهلي، ابوي ما قصر معاي ركبني احسن السيارات، يعني والسياره اللي حاليا معي حقها من اول سياره ابوي جاب لي اياها قبل 8 سنين و9 سنين و10 سنين. فبالنسبه لي يعني الحمد لله رب العالمين، شبعان اكل، شبعان طلعات، شبعان سفرات، شبعان سيارات، شبعان كل هاي الاشياء، ما عندي ولا اي مشكله. فاقسم بالله ما بطلع عليها، بطلع بقول ربي راح يرزقني من واسع بابه يوما ما ان شاء الله. انا واثق اني راح اكون من اصحاب الاموال والناس اللي معاهم مصاري وبالحلال ومن شغلي وبجهدي، ومش مستعجل على هذا الاشي. لكن الفكرة انه انت بتطلع على كل هذا الجهد اللي انت بذلته وكل هاي الاشياء اللي انت عم بتقدمها وكذا، ولا في حدا ممكن من زملائك او من اي حدا ثاني يقدرك يقول لك تعال تفضل، لانك مش ترند. لما تصير ترند يصيروا يستضيفوك، بقول لك تفضل والله حابين نعمل معك مقابلة، والله ما شاء الله عليك أبو الجتاوي أنت صار لك سنين طويلة في الإعلام، بدنا مثلا نعرف مثلا عنك كذا، بدنا يعني ما عمرها صارت يا زلمة. كل صيف كل سنة بصير في إيفنتات، بصير في تكريم، بصير في أشياء على مستوى رعاية، يعني رعاية حكومية ورعاية ملكية ورعاية كذا. يا زلمة مع كامل الاحترام لكل زملائنا الإعلاميين، أقسم بالله أنه نصهم أحسن مني، هاي والله نصهم أحسن مني، أنا ما بقول عنهم ولا أي إشي، بس يا زلمة أنا وين بداوم؟ بليبيا؟ والله يا زلمة تتكرموا جوائز وأفضل وأفضل، طب أنا وين؟ هذا اللي بزعلني، أكون معكم صريح، أنا ما أحبش أكذب ولا أجامل، أنا عفوي حتى بالتعبير عن الأشياء اللي بتزعلني. فمرات تطلع أنه لا يا زلمة جد؟ جد؟ إيش فيه يا زلمة؟ فيها وجوه بقلبك خبيها. الله يرزق الجميع، الله يرزق الكل، والله يخلصنا من التفاهة بس، لأنه التفاهة هي اللي أثرت على، والله العظيم التفاهة قعدت ناس كانوا مبدعين في الدور، أقسم بالله العظيم حق تطبيقات ذكية روح ويجي من بيته ما معه، لا والله ما معه، شباب مبدعين وشباب كانوا نجوم بفترة من الفترات قبل ما يكون في إشي سوشيال ميديا، ودارسين مسرح ودارسين تمثيل وبيعملوا هاي الأشياء عن حب وعن موهبة وموهوبين وا إلى آخره، والله لا يملكون ثمن مواصلات يروحوا من بيتهم، لا إذا طلعت لهم شغلة صدفة مرة واحدة بالشهر والله ما معهم يروحوا على هاي الشغلة، تخيل لوين. وأسماء لو أحكي لكم إياها راح تصفن تقول جد هذا الاسم وصلت معاه المرحلة أو الحياة لهاي المرحلة، وصلت معاه الحياة لهاي المرحلة، إنه وشوية ولدة صاروا على السوشيال ميديا وا إلى آخره، للأسف قعدوا المبدعين، قعدوا الكتاب، قعدوا المثقفين، قعدوا كلهم، قعدوا في الدار، كلياتهم قعدوا في الدار، يلا مش مشكلة، لكن برضو كمان بالمقابل الواحد بده يواكب وبده يعمل. أنا بالنسبة لي ما وقفت وقلت لا ليش، وهذا الجيل إجا أخذ محلنا وهذا الجيل إجا دمرنا وأنا مش عارف إيش وأنا لا بالعكس، أنا حاولت إني أواكب، إني أتماشى مع الجيل، أتماشى مع إشي، ولكن ضمن حدود معينة وضمن أشياء معينة أنت بتكون قابلها على حالك، هي هاي الفكرة. نسمع أخونا أبو السمرين شو بعث لنا.
9: الله يسعد مساكم جميعا.
0: هلا حبيبي.
9: والله يا أخوي أسامة مبارح للأسف ما حضرتش برنامجك،
0: بسيطة بسيطة
9: بس تجربة هاي أنا عشتها مع الشباب، كنا نطلع بمنطقة ما فيها إرسال،
0: أوف ما أحلاها،
9: يعني فعليا أقرب منطقة فيها إرسال تكون بعيدة عنا 7 كيلو.
0: حلو،
9: فأجمل شعور، وإن شاء الله راح أجربها خلال الايام العاديه.
0: والله لازم يعني. والله لازم سيدي.
9: الله يسعد مساك وتحكي لنا عن تجربتك. الله يعطيك العافيه.
0: الله يسعد قلبك يعافي عمرك. نسمع هاي الرساله.
10: الله يسعد هالمساء بالجتاوي المحترم
0: حبيبنا اخونا شجاع
10: الحشم الطيب القلب
0: انت المحترم
10: ابو ضحك جنان
0: حبيبي
10: حبيب القلب ابو الجتاوي. صدق ابو الجتاوي امبارح المساء روحت على البيت، يعني قعدت شوي
0: نعم
10: وتركت التلفون، قعدنا شوي مع الاولاد اتغدينا، بعدين اجى شاب صاحبي ظل سهران عندي للساعة 11، بعدين روح ظلتني قاعد للساعة 1،
0: نعم.
10: بعدين طلعت الساعة 7 الصبح من البيت على الدوام.
0: حلو يومك مليان يعني.
10: فتحت التلفون هسه، مسكت التلفون مشان بس ابعث لك ابو الجتاوي. صدق يعني الامور طيبه يعني
0: الحمد لله كويس
10: ولا
0: كويس.
10: ولا فيسبوك ولا ريلزات ولا فتحنا على شيء، وطول اليوم الله وكيلك وانا بسوق، فيش مجال واحد يفتح
0: أبداً.
10: لا فيسبوك ولا تيك توك ولا ريلز ولا اي شيء
0: ابدا ابدا ابدا.
10: عنديش تيك توك كمان الحمد لله رب العالمين. شجاع شقير اتكلم.
0: حبيبنا شجاع الله يسعد قلبك يا اخوان. يعني بدي احكي لكم شغله، هلا احنا شو بنسوي، انا ما بنطلع الفواصل عشان نضلنا مستمرين، لكن لازم انهي هسه لانه لازم يكون في وقت للفاصل اللي ما طلعناه. لكن يعني اليوم عم بحكي انا عن تقريبا 54 مسج الى الان من 54 شخص ما تم فتحهم، فتحنا تقريبا 50-60 مسج طلعناهم على الهواء، لكن النص الثاني ما قدرنا انه نفتحه. بكرة ان شاء الله راح ارجع اكمل معاكم اللي ما طلعنا مشاركاتهم، رجاء انكم بكرة بكرة عطلة لا يزب جاد والله بكرة عطلة، وكأنه وصلني مسج تم ايداع الراتب. صح بكرة عطلة، كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، وان شاء الله تكون اموركم تمام. اقسم بالله يا اخوان ناسي انه في عطلة، يا الله ما أحلاها. يعني بكرة زي خميس وعطلة هيك وبتقعد وبتقعد وفيش والله دوام، أوف ما أحلاها. إبراهيم هون بيقول لي بس تركت السوشيال ميديا طلع عندي 3 أولاد. يلا معناته بنشوفكم يوم الأربعاء، بنرجع بنحكي أكثر للناس اللي ما أخذنا مشاركاتهم، لكن بغض النظر إن طلع مشاركاته ولا ما طلع مشاركاته، الجميع يعني يشترك بنفس الإشي، صفاء الذهن، في ناس نامت بدري، في ناس عملت نشاطات، في ناس تعرفت على أهلها، يعني التجربة كانت مفيدة جدا، وإن شاء الله لقدام راح يكون في عنا تجارب اجتماعية راح نعملها مع بعض. ضياء الربابة، أحمد حواري وأسامة الجتاوي يحييكم مستمعينا الأعزاء، يحييكم وحبايب القلب، إن شاء الله بنشوفكم يوم الأربعاء بحلقة جديدة عطلة، إن شاء الله تكون سعيدة ولطيفة عليكم، ديروا بالكم حالكم، سلام
11: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوم من ما نريد.
2: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: الرقاوي.
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على
4: عين. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية. جلالة الملك يؤكد أن محطات زيارة الصين تضمنت نقاشات مثمرة لبحث فرص تعميق التعاون الاقتصادي. الرئيس الصيني يشيد بدور الأردن في العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة. الأردن والصين يوقعان اتفاقية تعاون تنموي توفر منحة بقيمة تقدر بنحو 14 مليون و700 ألف دولار تخصص لتقديم المساعدات الإنسانية وتطوير مشاريع التعاون الإنمائي. الأردن والصين يتفقان على بحث السبل لتوسعة التعاون في مجالات اقتصادية ناشئة. وزارة الخزانة الأمريكية ستوسع نطاق العقوبات على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران. ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات السيارات والصلب من كندا اعتبارا من عام 2027.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
5: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.

0: ما في أحلى من فرحة النجاح، وما في أكبر من فرحتنا في مدارس الآيزو ب 46 طالب حققوا نتيجة 100% في برنامج البيتك، ونسبة نجاح 100% بالمواد الوزارية ومواد الآي جي. النتائج بتثبت لكم إنه مدارس الآيزو ما بتحكي عن النجاح وبس، كمان بتخليكم تعيشوا. لهيك بنستقبل استفساراتكم عن برنامج البيتك لطلاب الصف العاشر، وعن برنامج الآي بي سي بي لطلاب الصف الحادي عشر على الرقم 078-35-40. مدارس الآيزو، سنكون يوما ما نريد.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

تك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على
0: عين. التاسعة مساء بتوقيت عين أف أم.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.